0: يعني 37 عملية يعني. وكان أوفر تشتري بوكي ورد وتسمع كلمة لا من الأول. أما الخبر الثالث فهو من البرلمان اللبناني. أعلن النائب أديب عبد المسيح أنه رح يتقدم باقتراح قانون لمعاقبة كل مين بيبقى قاعد أثناء عزف النشيد الوطني اللبناني، ما أثار نقاش واسع بين اللبنانيين. أما الفيديو الأكثر انتشاراً خلال هالأسبوع أونلاين فهو فيديو لعريس لبناني ما تمالك دموعه لحظة دخول عروسته إلى الكنيسة وحصد ملايين المشاهدات. ما تخافوا يا شباب، هالمرة كان عم يبكي من الفرح مش من لايحة طلبات العرس. بس فعلاً كان المشهد جداً رومانسي، والله يساعد هلأ عرسان هالموسم كل الصبايا رح يقولونهم إذا ما بكيت مثله ما رح أوصل لعندك. فيديو تاني كمان انتشر كتير مؤثر خلال هالأسبوع. أنثى دولفين أو الدوفان كانت عم تحمل صغيرة، دوفان صغير متوفي لأيام، عم تمشي يعني عم تسبح فيه من بحر إلى آخر بمشهد وصفه العلماء بأنه سلوك حداد طبيعي لدى الدلافين. يعني حتى بعالم الحيوانات الأم بتضل أم. هذا المشهد بيذكرنا قد الحنان ما بيعرف لغة. خبر غريب عجيب انتشر كمان خلال هالأسبوع وأخذ ضجة كتير كبيرة. سيدة كولومبية تبلغ من العمر 67 سنة تمكنت من شراء منزلين من خلال بيع النميمة. اسمعوا منيح، باعت نميمة مش شي تاني قبل ما تستثمر أرباحها بمشروع عقاري. كانت عم بتبيع أخبار طالعة نازلة تقبض عليهم وصارت مليونيرة. خبر محزن كمان انتشر كتير خلال هالأسبوع وهو توفي شاب وأصيبت زوجته وطفله بعد تعرضهم لتسمم غذائي إثر تناول وجبة دجاج بحادثة أعادة التحذير من سلامة الغذاء. هيدا الخبر صار بلبنان. دايما نرجع منذكر خصوصي بالصيف ننتبه من الأكل برا أو نكون عارفين وين عم ناكل، ونرجع منذكر السلطات المعنية أنه تنتبه ويضل في رقابة لأنه حياة الناس مش لعبة. بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ريميكس Let's mix.
0: مكملين بريميكس وهلأ فقرت مين في أونلاين. اليوم معنا صانع المحتوى اللبناني جاد، صاحب صفحة Life with Jad، صفحة يلي قدرت خلال فترة قصيرة تتحول إلى دليل سياحي ورحلات لكل شخص بحب يكتشف لبنان بطريقة مختلفة. بأرقام مشاهدة عالية وملايين المشاهدات على فيديوهاته، جاد عم يسلط الضوء على أجمل الأماكن المطاعم والتجارب بلبنان، ووصل محتوى إلى جمهور واسع داخل لبنان وخارجه. هاي جاد.
2: هايان، thank you so much على الانترودكشن الرائعة بتعقدة.
0: شو هالبيج الحلوة، thank you لألك على هالبيج اللي هيك فعلا عم تخدنا إلى عالم آخر، إلى عالم بيقلنا أنه إيه لبنان حلو ولبنان بعده أجمل بلد.
2: لبنان أحلى بلد بالكوكب صراحة، سافرت كتير أنا
0: 100%. وأنت هلأ أكتر مين بيعرف لأنه كل يوم بمنطقة أو كل يوم هيك يمكن كمان بأماكن مخفية العالم ما بتعرفها.
2: هالجمعة رحت سور، طرابلس، امبارح كنت بعكار قبيات، وهلأ رايح على الهرمل.
0: هاي جاد، خلينا هيك نتعرف عنك خلال هالمقابلة، نعرف مين الشخص يلي ورا الصفحة. أول شيء مين هو جاد بعيدا عن السوشيال ميديا؟ شو كنت دارس؟ شو كنت تشتغل قبل ما تصير كونتنت كرياتور؟
2: هلأ أنا دارس إدارة بنوك بالجامعة الأمريكية الأيو، وبعد ما تخرجت من الجامعة بلشت يعني جربت أعمل ستاج في التعال بنوكي، جربت أشتغل بهذا المجال، حسيت كتير حسيت حالي محبوس شوي بمحال معين. نقلت شوي على الهيلث والنس وأخذت شهادات بالفتنس والفيزيكال ثيرابي والكوتشينج يعني، وبلشت أدرب الناس بالجيم وروح بالويك أند روح أكتشف. وكنت حب صور كتير من أنا وصغير، من أول تليفون من الموتورولا. فتحت صفحة على الفيسبوك ب2007 أول فيسبوك، وبلشت نزل أنا وين بروح، الناس تحب وتتفاعل وليش حلو المحل وشكراً لك دليتنا عليه. فحسيت أنه أوكي، إذا أنا مزوي والناس عم بتحب لازم ضلني عم بعمل تجارب وشركة. وجربت كل شيء من السفر للسهر للطهرات، ولقيت أنه لبنان حلو

0: كتير صور، وصرت أروح من منطقة للتانية وصور. أول شي كنت شلالات وجواهر مخفية ومطاعم قديمة، وانتقلت لصرت أعمل فول داي ايتينريز لساعد الناس اللي بدها تيجي تزور لبنان كسواح. وعارف أنا نحن عنا أهم قطاع هو السياحة، فقلت أنه أكتر طريقة مقول ساعد فيها بلدي هي بالسياحة. وهون بلشت فكرة أنه أطلع أعمل فول داي ايتينريز عن المناطق والقرى وهيك.
1: بما انك ذكرت تفجير 4 آب، ونحن بهالاسبوع كنا عم نتذكر هالنهار الاليم يعني بذاكره اللبنانيين، انت جات كنت عم بتصور فيديو على اساس عم بتصور حريق واز
0: 100%.
1: طلع التفجير، وهيدا الفيديو يلي صورته بوقتها هو اللي كان اذا بدك اكثر واحد انتشر وطلع فايرل، لانه وثق اللحظات الاولى ورجعت نزلت دغري على الارض وعم بتصور شو عم بيصير. خبرنا شوي هول اللحظات كيف صاروا معك كمواطن لبناني، شو كنت عم تستوعب بهالفترة، وكيف بعدين طلعت من هالتروما؟
0: هلا بعد ما طلعت من طلعت من
1: بكل
0: التروما
1: صراحة ما 100%، ما حدا طلع قبل ما نلاقي الحقيقة أو تتحقق العدالة، ما حدا رح يطلع، هيدا هي على الأكيد.
0: هلا اكيد ما حنحكي على الهوى سياسي، انا ما بحكي سياسه دائما، بس انه من كلنا بنعرف الحقيقه. بس انه خلص، فمش هذا
1: بنعرف
0: موضوعنا
1: الحقيقة
0: اليوم.
1: بس لازم يتحاسب يلي بنعرف حقيقته، هالمشكلة.
0: ان شاء الله شي نهار شي نهار احنا بندعي انه الناس اللي كانوا السبب يبطلوا موجودين بلبنان ان شاء الله. لانه ما بيستحقوا هالبلد.
1: مش بس ما يكونوا
0: anyway
1: موجودين بلبنان، يتحاسبوا anyway. مثل ما قلت لي ما بدك تفوت بالموضوع
0: ما بحكي سياسي انا،
1: السياسي،
0: لانه
1: بس خلينا نحكي
0: منه على
1: كمواطن.
0: فكره
1: يعني كان بهاللحظات على اساس انه عادي عم بتصور كونتنت انه في حريق على البور.
0: كنت عم سوق عادي، شفت الحريق بلش صوره. اول شيء صار اول اير سترايك، من بعدها انذر وان، طارت السياره فيي، فتحت عيوني لقيت كل شيء حوالي رماد وغبره وناس مدمية، وكتير كان شيء صعب. المهم سقت شوي، كان بعد السيارة بتمشي شوي، سو سقتها صفيت على جنب وطلعت بقلب جميزة. هونيك
1: هونيك
0: التراما يلي
1: التوتر.
0: بتضل بدماغي دايما، يعني الناس، الإزاز، البنات المكسرة، الناس اللي غايبة عن الوعي، الناس اللي بدها مساعدة.
1: تفكر
0: المهم
1: حالك بفيلم أو بي أو بي أو
0: أسوأ،
1: بحلم، ما
0: ما فيك
1: بتستوعب.
0: تعمل هيك، ما في مخرج معقول يخرج هيك هيك شيء يعني.
1: جد
0: تاني نهار بس دغري نحن نزلنا على الشارع وبلشنا، بلش يطلع ان جي اوز لهذا الموضوع. عملنا شيء اسمه شعبي مسؤوليتي، وين فولنتيرينج ورك، بتنزل بتكنسل بتظبط بتجيب الفاندز بتساعد الناس اللي خسروا بيوتها. والحلو كيف الناس استقبلوا بعض، هذا الشيء اللي خلاني ضلني مؤمن بلبنان. بيطلعوا كتير ناس هلا على السوشيال ميديا بقول لك الشعب اللبناني ما بحب بعضه، خي لا، في فئة صغيرة كتير اللي منهم الأكترية اللي بيحكوا حكي مش لازم. يعني المفروض نحن ببلد يكون عنا رقابة على شو بينحكى على السوشيال ميديا صراحة. بغير بلاد إذا حدا طلع حكي طائفي أو
1: ممنوع
0: حكي بفرق الناس عن بعضهم بفوت على الحق، بفوت
1: شوف
0: على الحبس.
1: بالإمارات دول العربية ممنوع تجيب
0: 10 سنين،
1: سيرة
0: 10 سنين حبس. هون مين ما كان بيحمل تليفون وبيطلع بقول نحن وهن وكانوا، ما فيكم تجوا فيكم تجوا، ما فيك تعمل هيك على السوشيال ميديا.
1: جاد عشت هيدي التروما بكل تفاصيلها، يعني مثل ما قلت كتر خير الله الحمد لله على السلامة، انت ناجي من هالتفجير، وثقتها بكاميرتك بفيديوهاتك يعني انتشروا، بنفس الوقت بذاكرتك يعني ما عم تقدر تطلع من هالمشاهد. بس بعد 6 سنين قررت انك تفرجي الصورة الحلوة للبنان، يعني حدا غيرك مثل ما قلت استسلم فل حكي بطريقة نيجاتيف، انت لا بالعكس عم بتفرجي القصص الحلوة، عم بعدك عم تتمنى الخير للبنان ولبيروت، بعدك عم بتقول انه هيدا البلد حلو. خبرنا عن اجمل المناطق يلي زرتها والصور الحلوة يلي ما عم تطلع من بالك.
0: صراحة ما في ولا متر من 10452 منه حلو، بس انا اكيد عندي فيفورتس لان هن اكتر مناطق انا بحسهم جاهزين سياحيا. واكثر مناطق بيروحوا عليها السياح وخرج يعني نبيض وجهنا فيهم. عنا اكيد اهدن، الارز، عنا زحله، علبك بتعقد. بحب كتير الشوف بمناطقه كلها، من المختاره، بيت الدين، دير القمر، بعقلين، نيحه، جزين، بتلسين.
1: ما في
0: هول
1: منطقة
0: المناطق
1: بلبنان
0: كتير.
1: مش حلوة أو مش متنوعة أو
0: جوني بتسطل، جوني هلا عم بسكروا الطريق وعم
1: بومينج
0: بيكون
1: هلا
0: في فاست. جوني كتير حلوة صايرة، لأنه هيدي قصة إنه منعوا السيارات بالليل، بتعقد وتحسي حالك عم تمشي بأوروبا بالليل
1: صح
0: بجوني.
1: 100%. شو الرسالة اللي بتحاول دايما توصلها من خلال فيديوهاتك؟
0: أنا ما لقيت يعني أول مسيرتي أكيد الإنسان بيتعلم، نزلت كتير محتوى، أوقات كنت نزل أشياء نيجاتيف، أوقات كنت نزل زبالة، بحس إنه أنا إذا بصور الزبالة ما حدا بيستفيد شيء، إذا أنا بتطوع على شيء الزبالة معقول حدا غيري تو بي انفلونس تو بيعمل مثلي، فأنا صرت أعمل هيك، يعني أنا ضد إنه حدا يصور زبالة أو يطلع يبهدل أو يطلع يعمل، إنه هولي يعني أول شيء الأودينس اللي عامل لك فولو هو بيشبهك، فإذا أنت مانك هيك لما مين عم تحكي؟ هيدي واحد، اثنين أفضل 100 مرة الإنسان يفرجي الصورة الحلوة عن بلده، ما في يعني ما في ولا بلد عنده بلوجرز بيطلعوا بيحكوا عنه بطريقة سلبية.
1: مزبوط،
0: المفروض دائما نفرجي الشيء الحلو وليد باي إكزامبل، وكل إنفلونسر حق إذا عنده صفحة وجمهور المفروض يطلع يكون هو مثل مثل أعلى لهم.
1: اليوم تقريبا قد ايه صار عندك متابعين؟
0: عندي 500,000 على فيسبوك وأكثر من 500,000 على انستا وشي 200,000 على تيك توك وعلى يوتيوب. هلا عم نكبر، صرت عم ننزل لونج فورم هالسنه.
1: عم نحكي عن عدد كبير، يعني ليه برايك شو سر نجاح؟ كثير بيجربوا يصوروا لبنان بطريقه حلوه ويصوروا المناطق بس ما بيوصلوا لهالقد عدد متابعين ومشاهدات.
0: كل شيء من قلب بفوت للقلب، يعني اول ما تكوني عم تعمل شيء بتحبيه وشيء اوريجينال ومنك عم تقلدي حدا، والله بيخلق كل انسان نسخه لإله، يعني بدك تكوني انت مثل ما الله خلقك، ما تكوني مثل حدا. في كتير ناس بيطلعوا كتير برزق غيرهم وبالأشخاص البقوا شو عم يعملوا بيجربوا يعملوا مثلهم بدل ما هني يكونوا أفضل أفضل شخص هني فيه يكون. آه 100%، هايدي بيك بروبلم بشوفها بالإندستري عنا كصانعين محتوى، إنه مثلا إذا أنا عملت مثلا هلأ عم بعمل سلسلة بعمل 51 حلقة عن محلات عمرها أكثر من 50 سنة،
1: حلو.
0: بروح حدا عم بيصورها بنفس اللي اوت نفس الستوري بنفس المحل بنفس الانترفيو ستايل نفس الاوترو والانترو بيعملوها نفسها.
1: ما بتوصل،
0: ما انت ما عملت شيء اوريجينال، انت عملت شيء حدا عمله اوريدي، ما بينجح.
1: كنت متوقع توصل لهالارقام لهالنسبه المشاهدات؟
0: ما هدف الارقام، يعني ما بحياته كان هدف الارقام. واذا بتلاحظي انا فيديوهاتي ما بقول للناس انه بدي اوصل لعدد متابعين معين.
1: ايه اكيد او فولو او هيك.
0: الهدف عن جد عن جد نحن انه الناس يشوفوا شو عنا، تعوا زوروا لبنان، والناس اللي برا تشتاقوا ترجع. يعني بالنهايه كل البزنسز اللبنانيه معتمدين على الاكسباتس وعلى الزوار، لانه هن اللي بيجوا معهم
1: جد يلي
0: بيصرفوا بيظهروا.
1: بالعاده اللي بيحضر هيك محتوى حلو على السوشيال ميديا وانه بتعرف دي قريل انه اوكي بيشوفه حلو بس ما بيعرف قد ايه في تعب وشغل ورا هالريل، يعني قد ايه في تحضير، قد ايه في وقت، في يمكن ساعات طويله تطلع مشهد ثانيه او ثانيتين. انت بتشتغل ككونتنت كرييشن بتقرر انه انا بدي اصور بهالطريقه بدي انزل هيك العدد بهالاوقات او بتترك القصص اكثر عفويه؟
0: ما في شيء عفوي بالحياه، كله بده تنظيم، كله بده ترتيب، كله بده تحضير. وهلا الحمد لله ألف مرة إنه أنا صرت عم نظم رحلاتي مع البلديات مع المخاترة مع ناس من المنطقة مع جايدية، يعني بطلت أنا عم روح أصلا. أنا صرت مثلا بنزل فيديو أو ستوري بقول للناس أنا جاي لعندكم على الضيعة شو بدكم يعني أعمل، لأنه بالنهاية أنا مني
1: بخبروك شو في قصص كمان
0: أكيد هني حيعرفوا أكثر مني بمئة مرة. مثلا أنا مبارح بالبيات ما طلعت عندي أكيد بين رئيس البلدية وخيه والتيم طبعاً هن منظمين لوين بدي روح، يعني مش أنا رحت اخترعت من رأس الشيء.
1: بعد كل هالكونتنت وكل هالبرمة على كل لبنان وبعدك عم تبرم، يعني كل منطقة يمكن واحد بيعيش فيها أشهر وأشهر بضل يكتشف قصص حلوة، إذا طلبت منك تختصر لبنان بكلمة واحدة شو بتقول؟
0: قلبه لالله.
1: واو، شو المشروع الكبير يلي بدك تحققه أو الحلم الكبير يلي بعدك منتظر إنك تعمله؟
0: أنا هدفي كل زائر بيجي على لبنان عن جد يقدر يشوف تاريخه وتراثه وجواهره المخفية أكثر ما يشوف الأشياء الترندينج، لأنه الأشياء الترندينج هي بتضل فترة وبتفل وما بتعطي عن جد طابع مزبوط عن نحن. شو نحن بلد عمره 8000 سنة، يعني عم تحكي عنا كنايس عمرها ألوف السنين، عنا جوامع عمرها مئات السنين، عنا بزنسز صلوا مئات السنين، عنا حجارة عمرها ألاف السنين، عن حضارات عمرها 7000 سنة. سو هول الأشياء اللي أنا هدفي وصلهم للعالم بركي بنعمل بكرة في كذا مشروع، يعني لو أقدر ساعد الناس بطريقة أبسط كيف يوصلوا يعملوا itineraries بالبلد بطريقة ما عاملينها من قبل.
1: ولحنا بدنا نرشحك على وزارة السياحة. وبهالفقرة كان معنا لايف وجاد. جاد شخصيا بأكد أنه الحياة ريمكس مثل اسم هالبرنامج بين التفجير والدمار والموت لتحليق مثل طائر الفنيق للحياة الحلوة للمناطق الحلوة للشلالات والخضار والبحر الحلو ولبنان الحلو. أكيد حلو لأنه مثل ما قلت قلب الله ولأن شعبه هلقات حلو. Thank you جاد لأنك عم بتوصل صورة الحلوة للبنان وصورة اللي بتشبهنا ويلي بدنا إياها لهالبلد.
0: اللي الشرف صراحة. شكرا لك.
1: كاملين بريمكس وآخر فقرة لهالحلقة شوف في دراسات جديدة. أول دراسة خبر بفرح كل الأهل وبفرح الأولاد. إذا أولادكم بخافوا من طبيب الأسنان يمكن هالخبر يريحكم. في علاج جديد اسمه SDF بينحط خلال ثواني على السن وبيساعد يوقف تطور التسوس من دون حفر ومن دون تخدير بمعظم الحالات. يعني الولد ما عاد عنده حجة يقول بطني وجعني وما بدي روح عند الحكيم. صارت الخبرية هينة جدا. دراسة تانية بتقول أنه النساء بيحتاجوا لنوم أكثر من الرجال لأنه دماغهم غالباً بيشتغل على أكثر من مهمة بنفس الوقت. دراسة تالتة أظهرت الدراسات أنه الرجال يلي بيتلقوا كلمات تقدير ومديح من شريكة حياتهم بيصيروا أوثق بحالهم وبيقدموا أداء أفضل بالشغل. يعني كلمة برافو عليك يمكن تطلع أرخص من زيادة الراتب. يلا يا صبايا مثل المرجل رح يخلوكم تناموا انتو كل يوم الصبح بتكون تعطوا جرعة دعم لأزواجكم. الدراسة الرابعة أثبتت الدراسات الأخيرة أنه الشركين بحاجة لست دقايق من الحضن صباحا يعني هاكس وهيك كودلز لأنه هالموضوع ممكن يحسن المزاج ويخلي النهار ألطف ويقوي العلاقة بين الشركين. بس ست دقايق مش نص ساعة تتأخروا على الشغل وتقولوا سبب دراسة. أما الدراسة الخامسة فهي دراسة أثارت كتير نقاش وبتقول أنه الرجال المرتبطين بنساء ممتلئات بيبلغوا عن رضا أكبر بعلاقاتهم. فالباحثين بيأكدوا أنه سر السعادة الحقيقي هو الاحترام والثقة والتفاهم ولكن الحب طبعا ما بينقص على الميزان. ولكن أثبت الدراسات أنه كل ما تكون شريكة هيك مليانة أكتر ومنها كتير ضعيفة زوجها بيكون فرحان أكتر. أما الدراسة السادسة إذا حسيتوا أنه البنات بيحبوا يحكوا كتير يمكن يكون عندهم سبب علمي. دراسة بتقول أنه النساء بيخففوا التوتر بمجرد أنهم يحكوا عن مشاكلهم مع شخص بيوثقوا فيه. يعني وقت تقلك سمعني خمس دقايق حضر حالك يمكن يصيروا نص ساعة. أما لعاشقات الشعر الكيرلي دراسة بتشير أنه الشعر المجعد بيعطي انطباع بجاذبية وتميز أكبر عند عدد من الأشخاص. يعني اليوم الكيرلي مش شعر منفوش صار ترند مدعوم بالدراسة. آخر دراسة شوي بتخوف وهي دراسة جديدة بتقول أنه جيل التسعينات بيعاني من مستويات أعلى من القلق والضغوط النفسية مقارنة بالأجيال السابقة. وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. شكرا لكل شخص كان معنا. بتمنى يكون باقي نهاركم مليان طاقة وأمل وأخبار حلوة وأسبوعكم حلو مثلكم. نلتقى بموعد جديد وحلقة جديدة الأحد اللي جاي الساعة 4 من هلأ لوقتها. لو شو ما صار معكم ولو شو ما قدمت لكم الحياة طلوع نزول فرح وزعل تذكروا إنه جمال هالدنيا لأنه ريمكس.
2: Remix.
1: Let's mix with Remix.

تبقى رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هاليوم.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، لما تقرر أن نبحر إلى إيطاليا أسلم بولس وأسرى آخرون إلى قائد 100 اسمه يوليوس من فرقة أغسطس، وركبنا سفينة من أدراميد متجهة إلى شواطئ آسيا وأقلعنا، وكان يصحبنا أريسترخوس وهو مقدوني من تسالونيكي. وفي اليوم التالي نزلنا في صيدا، وكان يوليوس يعامل بولس معاملة إنسانية، فأذن له أن يذهب إلى أصدقائه فيحظى بعنايتهم. وأقلعنا من ميناء صيدا وسرنا من خلف جزيرة قبرص شمالا لأن الرياح كانت مخالفة لنا، وسرنا بجهد جهيد بمحاذاة كريت جنوبا. وبعد وقت قليل هبت على كريت ريح عاصفة شمالية شرقية تدعى أوراكليون، فاندفعت السفينة لا تقوى على مقاومة الريح، وتركناها تسير بنا على غير هدى. وفي الغد اشتدت علينا العاصفة فأخذوا يلقون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث رمى البحارة في البحر عدة السفينة، ولم تظهر الشمس ولا النجوم أياما كثيرة، والعاصفة لم تزل على شدتها حتى انقطع كل أمل في النجاة. وبعد إمساك طويل عن الطعام وقف بولس في وسطهم وقال: أيها الرجال، أناشدكم أن تتشجعوا، فلن تكون خسارة نفس واحدة منكم بل خسارة السفينة وحدها، فقد وقف بي في هذه الليلة ملاك من عند الله الذي أنا له وإياه أعبد، وقال لي: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وها هو الله قد وهب لك حياة جميع المسافرين معك، لذلك تشجعوا أيها الرجال لأن يؤمنوا بالله، وستجري الأمور كما قيل لي. إنما علينا أن نجنح بالسفينة إلى إحدى الجزر، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع للجموع: متى رأيتم سحابة تطلع من المغرب تقولون في الحال المطر آت فيكون كذلك، وعندما تهب ريح الجنوب تقولون سيكون الطقس حارا ويكون كذلك؟ أيها المراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، أما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من تلقاء أنفسكم؟ حين تذهب مع خصمك إلى الحاكم اجتهد في الطريق أن تنهي أمرك معه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى السجان والسجان يطرحك في السجن. أقول لك، لن تخرج من هناك حتى تؤدي آخر فلس حقا والأمان لجميعكم.

0: وسائر الأساقفة المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد وأيدي الأعداء،

0: بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان.
1: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

ندرع إليك اللهم الآن معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة

نافع ولتصحبكم بركة الثالوث الأب والابن.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا وين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي الغفران حرية للنفس والروح. الغفران هو أن نترك عبء الألم والمرارة خلفنا وأن نفتح قلوبنا للسلام والمحبة من جديد. الغفران ليس نسيانا بل اختيار السلام على الحقد. فبالعفو تزهر الحياة وتطمئن القلوب.

أصدقائي، وردة واحدة في حديقة شاسعة لن تضيف إلى هذه الحديقة كثيراً، ولكن متى قطفها عاشق وأعطاها لحبيبته صارت هذه الوردة عندها أجمل من كل باقات ورود العالم.

كتب لك صديقي سيأتيك لو كنت في أعالي الجبال، وما لم يكتب لك لن يدركك ولو ناديته ألف مرة.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. صديقي، الهدوء لا يعني الصمت، بل هو صوت العقل حين يختار الصمت. الوقت ليس كالسيف كما يقال، بل هو البحر. إن لم تتعلم السباحة فيه غرقت في تفاصيله. كن ناعما في حديثك، صلبا في مبادئك، نقيا في نيتك، تكن عظيما دون أن ترفع صوتك.

برفقتكم دايما لبنان الحر. إذا صنعت معروفا مع إنسان وقابله بالإساءة فهذا لا يعني أن المعروف لا يثمر في الناس، وإنما يعني أن بعض الناس فقط ليسوا أهلا للمعروف. انظر أين تضع نفسك أولا، ثم اسأل عن نتائج ما تفعل. المسألة كلها ليست كيف وإنما أين، وليست متى وإنما مع

0: شو أقولي
1: لبنان الحر وقلنا بونجور. أصدقائي، الحياة مدرسة، ولكن البعض يرفض الحضور والبعض الآخر ينجح بلا امتحان لأنه قد تعلم من الألم. البداية خدعة والنهاية درس، والغلطة لحظة والندم سنين. فشكراً لمن غيروا مفاهيم حياتنا، لمن علمونا أن لكل وفاء عذرا، ولكل جزاء نكرانا، ولكل حنان قسوة، ولكل خد طيب ألف صفعة.

وفي الختام أصدقائي، من حين إلى آخر يجب أن نعبر عن الألم، أي علينا أن نتنهد بصوت مسموع. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا بنتمنى للجميع نهار مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب 3 دولار و90 سنت، بيرة كيو 500 ملي ب 80 سنت.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: إنها 7:15 في لبنان الحر، صباح الخير. الجولة الصباحية. في العناوين: بين الميدان وإطفاء محركات التفاوض حتى أيلول، موفد أمريكي مهم إلى بيروت. أبو شقرة للبنان الحر: سنوزع البنزين اليوم وغدا على كل الأراضي، وتراجع طفيف بسعر المادة غدا. تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا، وترامب: قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وكارل عيد الصيفي. على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوباً، تنشط الحركة السياسية لتذليل العقبات والتحضير لجولة المفاوضات المقبلة التي أطفأت محركاتها حتى الأول من أيلول. وعلم في هذا السياق أن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية، على أن يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في الساعات المقبلة إلى بيروت للدفع بهما قدما، في وقت كان قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر قد زار تل أبيب لساعات السبت الماضي، حيث طلب من القيادة الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. هذا سياسيا، أما مطلبيا فيدخل إضراب موظفي القطاع العام اليوم حيز التنفيذ رفضا لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الأجور والرواتب عشية جلستين تشريعيتين مرتقبتين غدا وبعد غد.
1: فقد لفت مصدر عبر صحيفة نداء الوطن إلى أن بيروت تنتظر أيضا وصول موفد أمريكي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية. سيجري مفاوضات ثنائية في كل من بيروت وتل أبيب في إطار ترجمة ما تم الاتفاق عليه في خلال الجولة السابعة من المفاوضات في روما، بما يفتح الباب أمام الانتقال من التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق.
0: وتحدث عن أن محادثات روما الأخيرة تناولت 4 ملفات أساسية، هي وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى، إلى جانب تحديد المناطق التجريبية التي يفترض أن تشكل إطاراً للخطوات الميدانية المقبلة.
1: وأشار المصدر إلى أن تقدماً إيجابياً سجل في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار، لا سيما على مستوى آليات التنفيذ والتطبيق على الأرض.
0: ونقلت صحيفة النهار معلومات تفيد بأن موعد جولة أيلول ليس ثابتاً بعد حتى الآن، وأن انعقادها من الجانب اللبناني ليس أمراً محسوماً أو منفصلاً عما ستقوم به إسرائيل على الأرض في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن بيروت تحاول ربط أي تقدم سياسي بخطوات ميدانية ملموسة بدل الفصل بين طاولة المفاوضات وما يجري على الأرض.
1: ولفتت المصادر إلى أن منسوب التوتر في اليوم الأخير من الجولة السابعة بلغ أشد، إذ أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضا على المراوغة الإسرائيلية، ما أفضى إلى اختتامها قبل ساعتين.
0: وأضيف إلى هذه المعطيات تطور تمثل بنشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضم لأراض من جنوب لبنان، بما اعتبره لبنان انتهاكا مرفوضا، وأوعز رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتحرك على المستويين الأمريكي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراض لبنانية.
1: وأوضحت المعلومات أن احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة.
0: أما عن مرحلة ما بعد اليونيفيل، فيبدو أن المشاورات تتجه نحو إنشاء قوة دولية جديدة تتولى التحقق من تطبيق المناطق النموذجية التي يتم تثبيتها في الجنوب، على أن تكون هذه القوة جزءا من معادلة ما بعد 1701 وسط رفض أمريكي لأي دور فرنسي في المرحلة المقبلة.
1: في هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان.
0: وقال في خلال جلسة الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ في الأيام الأخيرة عمليات مكثفة، وأكد أنها استهدفت من وصفهم بالإرهابيين ومن بينهم عناصر في منطقة مرتفعات علي الطاهر.
1: أضاف نتنياهو أن إسرائيل عملت بقوة في لبنان في الأيام الماضية، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات القائمة.
0: ميدانيا، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا اتخذ أشكالا متعددة من القصف المدفعي والغارات الجوية إلى التفجيرات والعمليات البرية، وصولا إلى إشعال الحرائق في المناطق الحرجية والجبلية، ما يفتح فصلا جديدا من الأضرار التي تطاول البيئة والثروة الحرجية إلى جانب المنشآت والبنى التحتية.
1: استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصوري، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأفيد بتفجير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون، هز مدينة صور والجوار، وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وأحراق منازل. ومساء تعرضت منطقة الدبشة والنبطية الفوقة لقصف مدفعي، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة كفر تبنيت.
0: وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها عن بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر، كما حصل في حداثة.
1: واتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة. وأفيد عن انفجار جسمين من مخالفات الحرب الإسرائيلية في خلال عمليات إخماد حريق تومات نيحة.
0: وصف هذه الأجواء أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأنه تم التوصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود، وقال إن جهودنا أفضت إلى حذف إسرائيل خريطة ضمت أراضي لبنانية لحدودها.
1: وتعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن.
0: هذا برأي حزب الله. أما القناة 13 الإسرائيلية فتحدثت عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان.
1: أكدت وزارة الطاقة والمياه أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة، كل متطلبات السوق تسلم على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع.
0: ممثل لموزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة طمأن عبر لبنان الحر إلى أن المادة ستوزع اليوم وغدا.
2: نحن منأكد عبر لبنان الحر البواخر اللي كانت متوقفة بعرض البحر تم التفريغ، ونحن كموزعي محروقات إن شاء الله رح نقوم بالتوزيع بين التنين والتلاتة، كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية بيكون مأمن فيها مادة البنزين والديزل إن شاء الله. بموضوع الأسعار، نعم رح نشهد تراجع طفيف في جدول يوم التلاتة على مادة البنزين والديزل، والضريبة اللي عم ينحكى عنها بالإعلام صار في اتصال مع معالي وزير المال وأكدنا إنه ما في زيادة رسوم وضرائب على مادة البنزين والديزل والغاز.
1: يبدأ اليوم أضراب موظفي القطاع العام رفضا لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الأجور والرواتب، ورفض تجمع روابط القطاع العام قرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية ناتجة عن المفعول الرجعي، معتبرا أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة ومطالبا بدفع المستحقات دفعة واحدة.
0: وأعلن تجمع أضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية، إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام. عين على العالم.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لقد قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف: لا نتفاوض إلا جزئيا، ونراقب إيران فقط مع تضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدل شن هجوم جديد.
0: وسط هذه الأجواء أشارت القيادة المركزية للولايات المتحدة سنتكوم إلى أن أكثر من 20 سفينة لا تزال منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، لافتة إلى أنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت 2 منذ إعادة فرض الحصار على إيران.
1: نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر أن الحوثيين استأنفوا الهجمات على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأفيد عن سقوط صاروخين حوثيين في البحر وإسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المخا.
0: وتحدثت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 7 وإصابة 30 في هجوم بالصواريخ والمسيرات على الميناء، لافتة إلى أن هجوم الحوثي على ميناء المخا صادف مواقع مدنية وعسكرية. وقالت الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: أعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة أن إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس.
0: ذكرت الخارجية السورية أن الاتفاقية مع روسيا تحفظ السيادة السورية على أراضيها.
3: بعيدا من السياسة،
1: أصدر قاضي الأمور المستعجلة في كسروان جو خليل قراراً بتاريخ 16 تموز 2026 قضى باتخاذ تدابير حماية مؤقتة لمصلحة شروق محمد يوسف ظاهر وطفليها القاصرين حنا جورج ديب ويوسف جورج ديب، وذلك استناداً إلى أحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وبحسب القرار، منع قاضي الأمور المستعجلة الزوج جورج حنا ديب من التعرض لزوجته وطفليه وسائر أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم جسديا أو نفسيا أو معنويا لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ تبلغه القرار تحت طائرة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 293/2014.
0: وتضمن القرار بندا يقضي بمنع القاصرين حنا جورج ديب ويوسف جورج ديب من السفر إلى حين بلوغ كل منهما سن الرشد القانونية، مع تكليف الجهات المختصة تنفيذ القرار.
1: وفي هذا الإطار، قرر القاضي تصدير مذكرة إلى المديرية العامة للأمن العام لتنفيذ قرار منع السفر بحق الطفلين.
0: وفيما يتعلق بطلب اعتبار الطفلين معرضين للخطر النفسي والجسدي من قبل والدهما، قرر القاضي تكليف المستدعية بتحديد مدى توافر الاختصاص النوعي للمحكمة للبت بهذا الطلب.
1: وأكد القرار أن التدابير المتخذة تأتي بصورة مؤقتة وتمهيدا لاستكمال التحقيقات اللازمة مع حفظ البت في سائر النقاط المطروحة.
0: وجاء القرار بناء على استدعاء تقدمت به شروق ظاهر في 16 من تموز الماضي، طلبت فيه اتخاذ الإجراءات لحمايتها مع طفليها من التعرض الجسدي والنفسي والمعنوي، إضافة إلى منع الطفلين من السفر والترخيص لها بإبقائهما تحت رعايتها.
1: إلى الأحوال الجوية.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: الصيف رطب وحار نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه، مع ارتفاع بدرجات الحراره اللي بتتخطى معدلات الموسميه خصوصا على الجبال وبالداخل حتى الجمعه المقبل، حيث بتتاثر المنطقه بكتل هوائيه معتدله. اليوم طقس صافي لقليل الغيوم مع ضباب على الجبال المتوسطه من دون تعديل يذكر بالحراره، وبترتفع نسبه الرطوبه على الساحل ويلي بتزيد الشعور بالحر. اما بكره فطقس صافي لقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بالحرارة بتصير فوق معدلاتها بمعظم المناطق، وبتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر وأجواء خانقة أحياناً. في ختام الجولة الصباحية تذكير بالعناوين. بين الميدان وإطفاء محركات التفاوض حتى أيلول، موفد أمريكي مهم إلى بيروت. أبو شقرة للبنان الحر، سنوزع البنزين اليوم وغدا على كل الأراضي وتراجع طفيف بسعر المادة غدا. تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا وترامب، قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام الجولة الصباحية، نشكر الزميل جوزيف كريم على إخراجها ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا من لبنان اليوم، إليكم جولة على آخر ما عنونته الصحف المحلية والعربية اليوم 12 آب 2026.
0: عناوين الصحف.

0: البداية مع ما عنونته صحيفة النهار: لبنان يربط الجولة الثامنة بثلاثة شروط. لبنان بألوان كراكلا. كيماويات مع ملاي الجي والزو إلى محمية مرج بسري دور. إلى أسرار النهار: أبدى مواطنون في مناطق مختلفة انزعاجهم من استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم، خصوصا وأنها تجاوزت المناطق المعتادة في بيروت والضاحية لتبلغ أمس دبي وأنطلياس والزلقة والنقاش. توقفت جهات أمنية أمام الحريق الذي امتد من كفر حونة باتجاه مشغرة، خصوصا في منطقة عين التيني، بعدما انتشرت معلومات عن رمي إسرائيل مواد حارقة في المنطقة التي تعتبرها تل أبيب لا تزال حصنا لمراكز حزب الله ولم تحصل على ضوء أخضر لتدميرها واجتياحها. إلى عناوين نداء الوطن: موفد أمريكي مهم إلى بيروت وقد تقدم في الأسرى والحدود. المادة 31 بعد التعديل، هل تضمن حق المصارف في الطعن ووقف تنفيذ أي قرار؟ وجاء في أسرار نداء الوطن مصادر في الكونغرس: مشروع القانون الجديد الخاص بلبنان يهدف إلى تعزيز السيادة ومواجهة نفوذ حزب الله من خلال الجمع بين فرض عقوبات ودعم توسيع نطاق السلطة اللبنانية وزيادة المساعدات الأمنية. والبيت الأبيض دعم للمشروع الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. أيضا من أسرار نداء الوطن: يواجه حزب الله ضغوطا متصاعدة داخل بيئته مع عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية وانكشاف حجم الخسائر. وتقول المصادر أن طهران أبلغت قيادة الحزب بأنها تواجه ضائقة مالية كبيرة تحد من قدرتها على تمويل التعويضات وإعادة إعمار الجنوب. من نداء الوطن إلى الجمهورية وعنونت: عون يتحرك أمريكيا وأمميا ضد خريطة الضم. التعنت الإسرائيلي يهدد الإطار. وجاء في أسرار الجمهورية: طلب مسؤولون من الجهات الدولية تحويل دعم الجيش من وعود سياسية إلى مساعدات تنفيذية عاجلة. تخوفت أوساط اقتصادية من تأثير التصعيد الجنوبي في الموسم السياحي وحركة الوافدين والاستثمارات. من الجمهورية إلى عناوين الديار: مفاوضات إسرائيل تفجر الاشتباك في الداخل. الحزب يهاجم الحكومة والراعي يتمسك بخيار الدولة. بعد اتفاق مكة ماذا ينتظر لبنان؟ وإلى عناوين الأخبار: استراتيجية الصمود تحسن الاقتصاد الإيراني، بازشكيان باقيا لا خلاف مع القيادة. هل يستطيعون أن يقول لا لواشنطن؟ وفد السلطة محبط بعد روما وخلافات بين الوفدين السياسي والعسكري. إسرائيل تميز بين الأسرى رفات يهود لبنان مقابل المدنيين. عبود يرفض التشكيلات الجزئية، هل تطيح بعبدة برئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ومن الأخبار إلى عناوين الشرق: لبنان يقوم باتصالات دولية وإسرائيل ماضية في خرق اتفاق الإطار. وأيضا من عناوين اللواء: لبنان يتحرك لمواجهة اقتطاع أراضٍ، وقائد السنتكوم يطالب الاحتلال بالانسحاب. مفاوضات روما لا تقدم كافيا ولا فشلا تاما، ولبنان ينتظر الردود. لبنان أمام الاختبار الأصعب، ماذا ستفعل الدولة بعد استعادة القرار؟ من عناوين اللواء إلى أسرارها: توصلت مشاورات بين مراجع رئاسية إلى ضرورة تمرير قانون العفو العام وقانون إلغاء الأعدام في جلسة المناقشة النيابية غدا وفق الصياغة النهائية التي حظيت بتوافق شامل، في وقت لا يزال احتمال عدم التصويت على مشروع الإصلاح المصرفي واردا. اعتبرت أوساط اقتصادية أن لجوء الحكومة إلى تقسيط زيادات المعاشات الستة مخرج مناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وعدم الوقوع مجددا في فخ الزيادات العشوائية. والآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم، ونبدأ مع الأنباء الكويتية: الجيش اللبناني يفكك صواريخ وقنابل إسرائيلية، والراعي يدعو إلى تسليحه وأنصاف عسكريين. الراي الكويتية عنونت لبنان يرفع السقف لاستدراج ضغط أمريكي على إسرائيل. الجريدة الكويتية عنونت لبنان عناصر من الحرس الثوري محاصرون في علي الطاهر. والختام مع عنوان من الشرق الأوسط إسرائيل توسع حربها على لبنان بالحرائق والتفجيرات. هذه كانت جولة سريعة على عناوين الصحف وأسرارها المحلية والعربية الصادرة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر السابعة والربع.
1: تنتظر بيروت وصول موفد أمريكي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية للقيام بمفاوضات ثنائية في كل من بيروت وتل أبيب في إطار ترجمة ما اتفق عليه في خلال الجولة السابعة من المفاوضات في روما، بما يفتح الباب أمام الانتقال من التفاهمات التي تم التوصل إليها في خطوات عملية قابلة للتطبيق. وأفيد بأن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية، على أن يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في الساعات المقبلة إلى بيروت للدفع بهما قدما، في وقت كان قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر قد زار تل أبيب لساعات السبت الماضي، حيث طلب من القيادة الإسرائيلية الانسحاب من مناطق من جنوب لبنان.
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر وبداية أسبوع مليانة فرح وسلام، منتمنى لكم إياها. أكيد يلي نطرين الأبراج وشو رح تخبرون عن الأسبوع الحاضر، فرح نبلش مع الحمل. عن جد اليوم بداية الأسبوع رح تعطيك دفعة حلوة لحتى تقوم بشغلك كنت معلقة من فترة. ما تستعجل بردود فعلك، لأنه الكلمة المنيحة اليوم رح تفتح لك باب مهم، في فرصة لحتى تقرب المسافات إذا كنت مستعد لتسمع قبل ما تحكي. برج الثور اليوم مناسب لحتى ترتب أفكارك، خاصة بالشغل أو حتى بالبيت. ما تحمل حالك فوق طاقتك، ما في شيء بيدفعك أو بيجبرك على هالشي، خطوة ورا خطوة أنت رح توصل. عاطفيا لفتة بسيطة من شخص قريب رح تترك أثر كبير بقلبك. برج الجوزاء حضورك اليوم ملفت وكلامك رح بيقدرون ناس ورح يفتحوا لك بواب جديدة لأنك عم بتريحهم. استغل هالطاقة بحكمة وجرب بعود عن الوعود يلي ما بتضمن إنك قادر إنك تنفذها. عاطفيا لقاء أو اتصال رح يغير مزاجك للأفضل. برج السرطان انت اليوم بحاجة للهدوء ولأنك تبتعد شوي عن الضجة حتى لو كنا ببداية الأسبوع. اعطي حالك وقت لحتى ترتب أفكارك لأنه قرار مهم صار قريب. الصراحة بتريحك وبتريح الطرف الآخر. برج الأسد الأنظار عليك وفرصة حلوة لحتى تثبت قدراتك. ما تخلي الكبرياء يمنعوك من إنك تقبل نصيحة مفيدة. في دفء بالمشاعر إذا فتحت قلبك للشريك. برج العذراء يوم مناسب لحتى تنظم حالك وتنهي الأعمال المتراكمة. ما تترك عمل اليوم لبكرة. انتبه للتفاصيل الصغيرة لأنه هي يلي بتصنع الفرق. الحوار الهادي بحل سوء تفاهم. برج الميزان الأجواء بتشجعك على الانفتاح والتواصل. ممكن توصل لك دعوة أو خبر بفرحك. عاطفيا ابتسامة صادقة بتقرب القلوب أكثر من ألف كلمة. برج العقرب اليوم أنت إنسان حساس وكل كلمة بتسمعها رح بتأثر فيك. على كل حال أنت عايش اليوم بحيرة بموضوع معين خاصة على الصعيد المالي، فنصيحة خفف من المصروف يلي منه ضروري وما تفسر كل شي بتقوم فيه بطريقة سلبية. برج القوس طاقة إيجابية ورغبة بالتغيير. يمكن تبلش اليوم فكرة جديدة أو تخطط لخطوة مختلفة. لقاء عفوي رح يترك انطباع كتير حلو عندك. برج الجدي الصبر هو مفتاح النجاح، فما تستعجل النتائج لأنه تعبك رح يبين قريبا. خصص وقت للأشخاص يلي بيهتموا فيك. برج الدلو الأفكار المميزة ما بتنقصك. اليوم في فرصة لحتى تثبت قدراتك. ما تتردد إنك تعبر عن رأيك باحترام. في مفاجأة صغيرة رح تدخل لك الفرح لقلبك. وأخيرا مع برج الحوت، اليوم مناسب كتير لحتى تجدد طاقتك وتبلش أسبوعك بالابتعاد عن التوتر. فركز دايما على الأمور يلي بتجيب لك السعادة، وكلمة حلوة أو رسالة رح تخلي يومك يكون ألطف. برجك اليوم
0: على لبنان الحر. نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
3: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة تركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدايا، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مسحوق غسيل بونوكس كيلو نص بدولارين و70 سنت، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب3 دولار و90 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: إنها 8:15 في لبنان الحر، صباح الخير إليكم، الجولة الصباحية الثانية. في العناوين: بين الميدان وإطفاء محركات التفاوض حتى أيلول، موفد أمريكي مهم إلى بيروت. موعد المحادثات غير ثابت، ولبنان يرفض الذهاب إلى جولة جديدة لمجرد التفاوض. بينها علي الطاهر: نتنياهو ننفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. أبو شقرة للبنان الحر: سنوزع البنزين هذين اليومين على كل الأراضي، وتراجع طفيف بسعر المادة غدا. تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا، وترامب: قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وكارلا عيد الصيفي. على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوباً، تنشط الحركة السياسية لتذليل العقبات والتحضير لجولة المفاوضات المقبلة التي أطفأت محركاتها حتى الأول من أيلول. وعلم في هذا السياق أن الإدارة الأمريكية ستتولى العمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق النموذجية، على أن يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في الساعات المقبلة إلى بيروت للدفع بهما قدما، في وقت كان قائد سنتكوم الجنرال براد كوبر قد زار تل أبيب لساعات السبت الماضي، حيث طلب من القيادة الإسرائيلية الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. هذا سياسيا، أما مطلبيا فيدخل إضراب موظفي القطاع العام اليوم حيز التنفيذ، رفضا لتقسيط المفعول الرجعي لزيادة على الأجور والرواتب عشية جلستين تشريعيتين مرتقبتين غدا وبعد غد.
1: فقد لفت مصدر عبر صحيفة نداء الوطن إلى أن بيروت تنتظر أيضا وصول موفد أمريكي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، سيقوم بمفاوضات ثنائية في كل من بيروت وتل أبيب في إطار ترجمة ما اتفق عليه في خلال الجولة السابعة من المفاوضات في روما، بما يفتح الباب أمام الانتقال من التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق.
0: وأوضح المصدر أن محادثات روما الأخيرة تناولت 4 ملفات أساسية، هي وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى، إلى جانب تحديد المناطق التجريبية التي يفترض أن تشكل إطاراً للخطوات الميدانية المقبلة.
1: وأشار المصدر إلى أن تقدماً إيجابياً سجل في ملفي الحدود والأسرى، معرباً عن أمله في أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار، لاسيما على مستوى آليات التنفيذ والتطبيق على الأرض.
0: ونقلت صحيفة النهار معلومات تفيد بأن موعد جولة أيلول ليس ثابتاً بعد حتى الآن، وأن انعقادها من الجانب اللبناني ليس أمراً محسوماً أو منفصلاً عما ستقوم به إسرائيل على الأرض في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن بيروت تحاول ربط أي تقدم سياسي بخطوات ميدانية ملموسة بدل الفصل بين طاولة المفاوضات وما يجري على الأرض.
1: وتحدثت المصادر عن أن منسوب التوتر في اليوم الأخير من الجولة السابعة بلغ أشده، إذ أن رئيس الوفد اللبناني المفوض سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضاً على المراوغة الإسرائيلية، ما أفضى إلى اختتامها قبل ساعتين.
0: وأضيف إلى هذه المعطيات تطور تمثل بنشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضم لأراض من جنوب لبنان، بما اعتبره لبنان انتهاكا مرفوضا، وأوعز رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتحرك على المستويين الأمريكي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراض لبنانية.
1: وأوضحت المعلومات أن احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة.
0: وسط هذه الأجواء أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأنه تم التوصل مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود، وقال إن جهودنا أفضت إلى حذف إسرائيل خريطة ضمت أراضي لبنانية لحدودها.
1: وتعليقا على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل، دعا حزب الله إلى وقف التفاوض المباشر والمذل وعقد جلسة طارئة للحكومة ورفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن.
0: وكانت القناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن ضغط أمريكي على إسرائيل لإغلاق الجبهات الثلاث في غزة ولبنان وإيران، وأشارت إلى أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان.
1: أما عن مرحلة ما بعد اليونيفيل، فيبدو أن المشاورات تتجه نحو إنشاء قوة دولية جديدة تتولى التحقق من تطبيق المناطق النموذجية التي تثبت في الجنوب، على أن تكون هذه القوة جزءا من معادلة ما بعد 1701 وصد رفض أمريكي بأي دور فرنسي في المرحلة المقبلة.
0: في هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان.
1: وقال في خلال جلسة الحكومة أن الجيش الإسرائيلي نفذ في الأيام الأخيرة عمليات مكثفة أكد أنها استهدفت إرهابيين ومن بينهم عناصر في منطقة مرتفعات علي طاهر.
0: أضاف نتنياهو أن إسرائيل عملت بقوة في لبنان في الأيام الماضية، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات الحاصلة.
1: ميدانيا، أطلقت القوات الإسرائيلية فجرا رمايات رشاشة باتجاه وادي السلوئي،
0: وكانت قصفت ليلا بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري،
1: واستهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جدا بلدة المنصوري، كما تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي وأفيد بتفجير كبير للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون، هز مدينة صور والجوار، وأفيد عن دخول دبابة إسرائيلية إلى حداثة وأحراق منازل. ومساء تعرضت منطقة الدبشي والنبطي الفوقة لقصف مدفعي، كما أفيد عن تفجير إسرائيلي في بلدة كفر تدنيت.
0: وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي حاول مرارا التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، واستخدم روبوتات يتم التحكم بها من بعد لتجنب تعريض جنوده للخطر كما حصل في حداثة.
1: واتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي لتطال البقاع الغربي، حيث أشعلت مقذوفات ومواد حارقة ألقتها مسيرات إسرائيلية حرائق واسعة في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفر حونة، وأفيد عن انفجار جسمين من مخلفات الحرب الإسرائيلية في خلال عمليات إخماد حريق طومات نيحة.
0: أكدت وزارة الطاقة أن أزمة محروقات ومادة البنزين متوفرة، وكل متطلبات السوق أيضا تسلم على الأراضي اللبنانية كافة، فلا داعي للهلع.
1: ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة طمأن عبر لبنان الحر إلى أن المادة ستوزع اليوم وغدا.
2: نحن منأكد عبر لبنان الحر البواخر اللي كانت متوقفة بعرض البحر تم التفريغ، ونحن كموزعين محروقات إن شاء الله رح نقوم بالتوزيع بين التنين والتلاتة، كل المحطات على كل الأراضي اللبنانية بيكون مأمن فيها مادة البنزين والديزل إن شاء الله. بموضوع الأسعار، نعم رح نشهد تراجع طفيف بجدول يوم التلاتة على مادة البنزين والديزل، والضريبة اللي عم ينحكى عنها بالإعلام صار في اتصال مع معالي وزير المال وأكد لنا إنه ما في زيادة رسوم وضرائب على مادة البنزين والديزل والغاز.
0: يبدأ اليوم إضراب موظفي القطاع العام رفضا لتقسيط المفعول الرجعي لزيادة على الأجور والرواتب، ورفض تجمع روابط القطاع العام إقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، معتبرا أن ذلك يخالف رأي مجلس شورى الدولة، ومطالبا بدفع المستحقات دفعة واحدة. وأعلن التجمع إضرابا عاما اعتبارا من صباح اليوم على أن يتبعه تصعيد تدريجي يشمل التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية، إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح ما وصفه بالمخالفة القانونية. ولاحقا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة المشاركة في الإضراب العام. عين على العالم.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لقد قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران وهي في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. أضاف: لنتفاوض إلا جزئيا ونراقب إيران فقط مع تضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنه لا أموال لديها، ومستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بدل شن هجوم جديد.
0: وسط هذه الأجواء، أشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 20 سفينة لا تزال منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، لافتة إلى أنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت 2 منذ إعادة فرض الحصار على إيران.
1: نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر أن الحوثيين استأنفوا الهجمات على ميناء المخ بالصواريخ والطائرات المسيرة وأفيد عن سقوط صاروخين حوثيين في البحر وأسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المخا.
0: وتحدثت القوات المسلحة اليمنية عن مقتل 7 وإصابة 30 في هجوم بالصواريخ والمسيرات على ميناء المخا، لافتة إلى أن هجوم الحوثي على الميناء صادف مواقع مدنية وعسكرية. وقالت اعترضت الدفاعات الجوية وأسقطت 11 مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: أعلن الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة أن إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس.
0: ذكرت الخارجية السورية عبر الحدث أن الاتفاقية مع روسيا تحفظ سيادة سوريا على أراضيها.
3: بعيدا من السياسة،
1: أصدر قاضي الأمور المستعجلة بكسروان جو خليل قرار بتاريخ 16 تموز 2026 قضى باتخاذ تدابير حماية مؤقتة لمصلحة شروق محمد يوسف ظاهر المعروفة على السوشيال ميديا بسانشاين وولادة القاصرين حنا جورج ديب ويوسف جورج ديب، استنادا لأحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. وبحسب القرار منع قاضي الأمور المستعجل الزوج جورج حنا ديب المعروف كمان على السوشيال ميديا بدكتور فود من التعرض لزوجته وولادهم وكل أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم جسديا أو نفسيا أو معنويا لمدة 3 أشهر بتبلش من تاريخ تبلغ القرار.
0: وضمن القرار بند بنص على منع القاصرين حنا جورج ديب ويوسف جورج ديب من السفر إلى حين بلوغ كل منهم سن الرشد القانونية مع تكليف الجهات المختصة تنفيذ القرار.
1: وبهذا الإطار قرر القاضي يسطر مذكرة للمديرية العامة للأمن العام لتنفيذ قرار منع السفر بحق الطفلين.
0: أما عن اعتبار الطفلين معرضين للخطر النفسي والجسدي من قبل بيهم، فقرر القاضي تكليف المستدعي شروق أو سانشاين بتحديد مدى توافر الاختصاص النوعي للمحكمة للبت بهذا الطلب.
1: وأكد القرار أن التدابير يلي اتخذت هي تأتي بصورة مؤقتة وتمهيدا لاستكمال التحقيقات اللازمة مع حفظ البت بكل النقاط المطروحة.
0: هالقرار إجا بناء على استدعاء تقدمت فيه شروق ب16 تموز وطلبت فيه اتخاذ إجراءات لحمايتها مع ولادها من التعرض الجسدي والنفسي والمعنوي، إضافة إلى منع الطفلين من السفر والترخيص لإلها بإبقاء تحت رعايتها.
1: شو حتروحي على حفلة الطلاق ب22؟
0: أكيد حجزة في آي بي كمان.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أحصت غرفة التحكم الحوادث يلي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية وبلغت 6 حوادث قتلين و6 جرحى.
1: كمان كارلا في حركة كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة على أول الأوزاعي الشمالي، حركة من مفرق غزير باتجاه جوني وعلى أنطلياس حتى الزلقة. الشرقي في حركة كثيفة من علي نزولا لعري الجمهور، وفي أعمال تسفيد على طريق دهر البيدر حتى نفق بحمدون من دون قطع للسير. ضمن بيروت كمان حاليا حركة السير طبيعية.
0: قبل إعادة العناوين نشير إلى أن المريضة جيزال أسعد شموني بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف في مستشفى مركز كليمانسو الطبي. للتبرع التواصل على أرقام المستشفى. كان في الجولة الصباحية الثانية. بين الميدان وإطفاء محركات التفاوض حتى أيلول، موفد أمريكي مهم إلى بيروت. موعد المحادثات غير ثابت ولبنان يرفض الذهاب إلى جولة جديدة لمجرد التفاوض. بينها علي الطاهر، نتنياهو ننفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان. أبو شقرة للبنان الحر، سنوزع البنزين هذين اليومين على كل الأراضي وتراجع طفيف بسعر المادة غداً. تجدد الهجمات الحوثية على ميناء المخا وترامب قررنا تهدئة الأوضاع مع إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: التساهل على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر رغم إنه كانوا يعدوا، عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: في بزنس هب هذا الأسبوع نلتقي برائدة الأعمال مديحة رسلان لنتحدث عن قيادة المرأة، صناعة الفرص وتحويل التحديات إلى قصص ناجحة، كيف تبني مشروعا قويا وكيف تثبت حضورها في عالم المنافسة والاستثمار. حوار مليء بالإلهام والأفكار والخبرة. انتظرونا في بزنس هب، لأن النجاح يبدأ بخطوة قد تبدأ اليوم. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
3: خبر 8:15.
4: نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر سياسية أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، متحدثة عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينقل لواشنطن بشكل يومي بيانات عن خروقات تتعلق بتحركات حماس في غزة. وقالت المصادر سنصل إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسألة غزة إذا لم يكن هناك مفر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحن منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدايا، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار. محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمانتال لوقية ب$1.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: أطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ على محيط تلة علي الطاهر، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصور بتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر أكس نجاح وزير الطاقة جو الصدي بدفع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة إلى تسديد المستحقات المترتبة عليها لمصلحة كهرباء لبنان سابقة إيجابية تسجل له كخطوة قدوة أو كخطوة قدوة للمسؤولين الآخرين وللمواطنين نحو التحول الفعلي إلى دولة المؤسسات. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر سياسية أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية وثيقة 15 نقطة بشأن غزة، متحدثا عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينقل لواشنطن بشكل يومي بيانات عن خروقات تتعلق بتحركات حماس في غزة. وقالت المصادر سنصل إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مسألة غزة إذا لم يكن هناك مفر. وقفة ونتابع.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.

تحدث تلفزيون سوري عن أن القوات الإسرائيلية توغلت في تل أبو قبيس في ريف القنيطرة. أعلن العراق تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لضبط الأمن في صحراء بادية المثنى على الحدود مع السعودية والكويت. أخيراً انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4322 دولاراً للأونصة، وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 63 دولاراً للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة عم تتسجل بهالأثناء من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي، وأيضا عنا حركة كثيفة من عريا باتجاه الجمهور وعلى أوتوسترات جوني المسلك الغربي ومن أنطلياس حتى الزلقة. حركة طبيعية عم تتسجل من نفق بعبدة باتجاه الصياد، وحركة مرور طبيعية من جسر المطار لحد ساحة الغبيرة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنى خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدية، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: سمير يزبيك رئيس وحده الانقاذ البحري بالدفاع المدني. نصيحتي لليوم عن حرق الانديل. الانديل هو ما بيكون انه هجومي، يبقى ماشي عموديا، ما بيمشي افقيا، ممكن انه انت تضرب فيه، هو ما بيقشع ما بيسمع، ممكن هالشراشيب اللي نازلين منه يسيبك فيهم او يلزق عليك. انت بدك هون بهالوقت تطلع من المي، ما تحك ايدك، بدك انت بسكين او كارت تبرش ايدك محل ما هي محل مصابك الانديل، طلعه او نزله. اذا في حال بقي الالم موجود ما فينا اكيد نستعمل لا رمن ولا مي حلوه، بدك تجيب الخل، تحط الخل على ايدك وترجع كمان انه دويه بشيء اسمه مية البحر، اكيد تبعد عن المي الحلوه.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر التاسع والربع.
1: يشهد قضاء الكورة منذ أسبوع شبه انقطاع في الإنترنت وخدمات أوجيرو وضعفا في شبكة خطوط الهاتف الخليوي، وعلت مناشدات تدعو إلى الإسراع في معالجة المشكلة التي تعيق عمل المؤسسات ومصالح الأفراد.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحن منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدية، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع من لبنان الحر.

0: بداية من الميدانيات، حيث استهدف تفجير إسرائيلي بلدة مجد الزون في قضاء صور، واستهدف قصف مدفعي أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون. أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة عبر لبنان الحر أنه تم تفريغ البواخر وسيتم توزيع المحروقات على كل الأراضي اللبنانية اليوم وغدا، الذي سيشهد أيضا انخفاضا بسيطا بمادتي البنزين والمازوت. متحدثا عن اتصال حصل مع وزير المال ياسين جابر الذي أكد ألا زيادة رسوم وضرائب على المحروقات. نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس لفت من ناحيته لأن مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة كافة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى كل المحطات في كل المناطق، خصوصا البقاع والجنوب بين اليوم والغد. أعلن وزير الطاقة جسدي في خلال جولة تفقدية على المنشآت في طرابلس انطلاق صيانة خط الغاز العربي، مشيرا إلى أن شركة مصرية بدأت العمل منذ أسبوعين وستنهي المهمة بعد 4 أسابيع، وقال نريد أن نفعل دور منشآت طرابلس ونحن على الأرض للتنفيذ، وسيعقد اجتماع وزاري اليوم في السرايا للبحث في القضايا اللوجستية. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
0: أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% لمشتركي مشاريع الري حتى 28 كانون الأول 2026. تحدث حاكم زابوريتشيا عن مقتل شخص وإصابة 4 في هجمات بمسيرات روسية أسفرت أيضا عن أضرار في البنية التحتية والمنازل. أخيرا، أشار وزير الخارجية الروسي إلى تجميد الصراع حول أوكرانيا لا يناسب موسكو لأنها تصر على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: إذا كنتوا من يلي عم بيتنقلوا على الطرقات بهيدا الوقت، في كمان انقلاب بيك أب داخل نفق بحمدون باتجاه البقاع وحول السير لمحاذاة النفق. حركة سير كثيفة من جسر خالدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة على أول الأوزاعي، حركة من مفرق غزير باتجاه جونية وعلى أنطلياس حتى الزلقة، حركة كثيفة من علي نزولا إلى عري الجمهور، وفي أعمال تسفيت على طريق ظهر البيدر حتى نفق بحمدون من دون قطع للسير، وضمن بيروت الطريق أو حتى الحركة حاليا طبيعية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: بنزين 95 أوكتان 1,461,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,479,000 ليرة، مازوت 1,352,000 ليرة، وقارورات الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10. من لبنان الحر، صباح الخير. سؤال هيك ببداية الأسبوع بهمني أطرحه علينا وعليكم. بهالزمن، زمن الإعجاب بالنفس وزمن مواقع التواصل الاجتماعي، مين عنده الجرأة يكون مختلف؟ إذا بسأل سؤال بسيط، أنت مين لما ما يكون في حدا عم بيزقف لك ويشوفك؟ هلا يمكن تفكر انه هيدا سؤال فلسفي، بس هو بالحقيقه من اكثر الاسئله اللي بتكشف علاقتك بحالك. عايشين اليوم بزمن صارت فيه اشياء كثيره منقيسها بس بالارقام. قدي عندك متابعين، قدي عندك لايكات، قدي عندك مشاركات، وعدد الاشخاص اللي بيوافقوك الراي. إذا بتفتح أي منصة للتواصل الاجتماعي، إن كان إنستا ولا سناب شات ولا فيسبوك ولا تيك توك، رح تحس كأنه العالم كله عايش مسابقة واحدة. مين قادر يحصل على اهتمام أكبر؟ مين صوته أعلى؟ مين بينجح أنه يكون حديث الناس ولو بس فقعت 24 ساعة ورجع انطفى، بس المهم يكون حديث الناس. بس كل هالشي اللي عم بيصير بوسط كل هالضجيج، بضل في سؤال كتير قليل بيطرحوه: شو بيبقى مني أنا الإنسان لما الآخرين يوقفوا يزقفوا لي؟ هيدا السؤال فعلاً أخذني لكتاب اسمه شجاعة أن تكون غير محبوب، The Courage to be Disliked. أول شي بتسمع العنوان هيك بتنقز شوي، كأنه عم بقلك أنه أنت لازم تخسر محبة الناس، أنت لازم تبطل إنسان محبوب، بس هو بالحقيقة عم بقول شي مختلف تماما. فكرة من هالكتاب مش أنك تعيش وعم بتعادي كل الناس، إنما أنك تخلي خوفك من عدم القبول بمطرح، مش تخليه هو يكون سبب أنك تتخلى عن حالك. بطبيعة الحال مين منا ما بحب التقدير؟ مين منا مش بحاجة ليشعر بالانتماء؟ هيدي بكل بساطة حاجة إنسانية طبيعية، بس مش هون المشكلة. المشكلة بتبلش لما بيصير رضا الناس أهم من رضا ضميرك. لما بيصير السؤال اليومي شو رح بيقولوا عني، بدلاً ما أنه يكون سؤالك هل اللي عم بعمله بعبر فعلاً عن اللي أنا بآمن فيه؟ منوصل على فصل كتير مهم بهيدا الكتاب اللي كنت عم قلكن عنه، اسمه فصل المهام، يعني المهمات اللي الإنسان ممكن يطلع فيها. وهيك بكل بساطة بقلك الكتاب إنه في أمور هي من ضمن مسؤولياتك، وفي أمور أنت ما بتقدر تسيطر عليها، وبالتالي ما فيك تخلط بين الاثنين. يعني مثلا أنت مسؤوليتك أنك تشتغل شغلك بإتقان، مسؤوليتك أنك تطور حالك، مسؤوليتك تكون صادق باللي عم بتقدمه وتحترم الآخرين مثلا، بس مش مسؤوليتك أنه الكل يحبوك، ولا مسؤوليتك أنه تفرض على الكل أنهم يوافقوك، ولا بتقدر أنه تتحكم بالصورة اللي بيرسموها الآخرين عنك. يعني قديش بتضيع وقت أنت وعم بتجرب تعمل إدارة لانطباعات الناس عنك بدل ما تدير حياتك؟ وصراحة منفكر نحن أنه هذا الموضوع بس خاصه بالمشاهير، خاصه بالpublic figures، خاصه بالمؤثرين. لا، هذا الموضوع ما خاصه بس بالمشاهير، هذا خاصه بكل واحد عم يسمعني هلأ بالسوشيال ميديا وبرات السوشيال ميديا. كم مرة في حدا ما قال رأيه لأنه خاف من التعليقات؟ كم مرة في حدا عم يسمعني هلأ وافق على شيء منه مقتنع فيه بس حتى ما يبين مختلف عن المجموعة اللي هو فيها؟ لأو كم مرة نحن منلبس شخصيات ما بتشبهنا بس لأنه نفكر أنه هيدي الشخصية مقبولة أكتر عند الآخر من شخصيتي أنا.
أنه الإنسان كل ما جرب يرضي الكل بيخسر شيء من حاله. بس خلينا نكون واقعيين، من المستحيل أنه يحبوك الكل. لو غيرت حالك كل مرة لتناسب شخص جديد، تخيل شو ممكن يصير فيك. بعد فترة رح تبطل تعرف أنت مين أصلا. نفس الشي بينطبق على الإعلام، نفس الشي بينطبق على الثقافة، على السياسة، على أي شخص عم بيقدم فكرة للناس. هل الهدف أنه نقول اللي الكل بدهم يسمعوه، ولا الهدف أنه نقدم اللي بيستحق أنه ينقال؟ للأسف أنه مش كل فكرة مهمة رح تحقق ملايين المشاهدات، بس كمان مش كل فكرة منتشرة ومحققة ملايين المشاهدات عندها قيمة. في أفكار بتلمع بسرعة بس بتختفي بسرعة، وفي أفكار بتاخد وقتها وبتنمى ببطء بس تترك أثر، لأنها بتدق بعقلك قبل ما تدق بالألغوريزم واللي هن الخوارزميات. عشان هيك بقول انه الشعبية منا دايما دليل على القيمة. مرات بتكون القيمة بسؤال جريء واحد، بفكرة واحدة مختلفة، بموقف ما حدا غيرك اصلا كان عنده الجرأة يعبر عنه. بس في فرق كتير مهم، ومش لازم نخلط بين شغلتين. مرات بيكون عنا ثقة بالنفس زايدة لدرجة انه احنا ما بنغلط. لا، الثقة بالنفس ما بتعني أني أنا ما بغلط. الثقة الحقيقية بتعني أنه أقدر أسمع النقد من دون ما ينهار إحساسي بقيمتي وإحساسي بأنا مين. أنه راجع نفسي لما أكتشف أني غلطت، وأني غير رأيي لما تبين عندي الحقيقة غير ما أنا مفكر. هاي الثقة بالنفس. بس نحنا معظم الأحيان عم نوقع بالغرور مش بالثقة بالنفس، لما بنعتبر حالنا فوق المراجعة، فوق الانتقاد، فوق التعلم، فوق أنه حدا يقلنا أنه هون لا كان فيكم تعملوا هيك. بهالزمن للأسف صرنا هيك. وبهيدا الزمن اللي صارت فيه ردود الفعل كتير فورية وسريعة وما بتاخد وقت لحتى تفكر، لازم نتذكر أنه التعليق مش دايما حقيقة، وأنه الترند مش دايما معيار، وأنه كترة الزئيف مش دايما معناتها أنه أنت ماشي بالاتجاه الصح. كرمال هيك يمكن السؤال اللي بيستاهل أنه نطرحه على حالنا كل يوم مش أنه كم شخص عمل لي لايك، لا، هل اللي عم قدمه بعبر عن قيمي؟ هل عم زيد شي بيستحق انه يبقى؟ هل عندي الشجاعة ان يكون حالي حتى لو الطريق منه سهل؟ لانه التزقيف كتير حلو بس بيضلوا التزقيف مؤقت، بس الهوية هي اللي بتضلها من بعد التزقيف. هيك بدي أختم تعليقي لليوم. ممكن الناس مش دايما يتذكروا مين أكتر شخص كان عنده شهرة، ولا أكتر شخص كان عنده انتشار، ولا أكتر شخص كان عنده لايكات، بس غالبا غالبا رح يتذكروا الشخص اللي كان عنده الشجاعة يقول كلمة مختلفة ويطرح فكرة صادقة ويتمسك بقيمه لما كان أهين له أنه يعمل مثل الكل ويتخلى عن قيمه. وبالتالي بزمن اللايكات يمكن صارت الشجاعة الحقيقية مش أنه يشوفوك الكل، أنه ما تفقد حالك وأنت وعم بتجرب أنه يشوفوك كلهم.

0: غلط صححني.
1: من وقت ما كنا أولاد كانوا بس يطلبوا منا نرسم الشمس، شو كنا نعمل؟ كيف كنا نرسمها؟ شو لونها؟ أوكي، عم بقلي فريدي، كنا نرسمها دويرة صفرة كبيرة على راس الصفحة ونحط حواليها أشعة صفرة كأنه الشمس هيك طابة ذهبية معلقة بالسماء. بقلكن أنه هيدا الرسم اللي كتير حلو بعبر عن طفولتنا، فيه خطأ صغير كتير كتير. شو الغلط؟ لا مش أحمر. الغلط أنه الشمس منا صفرة، والمعلومة اللي احنا حفظناها من احنا وصغار منا دقيقة تماما. الحقيقة هي أنه الشمس بيضة. تخيل، عم بحكيك علم. هلا الشمس اللي بيوصلنا هو مزيج من كل ألوان اللي منشوفها نحن، الأحمر، الأورانج، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي. ولما بتجتمع كل هيدي الألوان مع بعضها بتكون النتيجة ضوء أبيض. بس ليش نحن منشوفها صفرة؟ هون بيجي دور الغلاف الجوي للأرض. لما بيقطع ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي رح تتشتت بعض الألوان أكثر من غيرها، خصوصا اللون الأزرق. كرمال هيك بيوصل الضوء لعيوننا بلون عنده ميل للأصفر. يعني الشمس بتغير لونها؟ أكيد لا، هي ما رح تغير لونها، بس نحنا منشوفها من خلال الفلتر الطبيعي اللي اسمه الغلاف الجوي. كرمال هيك كمان السما زرقة منشوفها خلال النهار، ومنشوف الشمس وقت الغروب حمراء أو أورانج. بس قصة الشمس تزيد هون معلومات أكبر بكتير من قصة لونها. هيك منشوف طابة عملاقة أكيد لقلنا بتبين كتير صغيرة بالسما، بس هي بالحقيقة ضخمة لدرجة أنه أكتر من مليون كوكب بحجم الأرض ممكن يساعوا جواتها تقريبا. نحنا منشوفها هيك كرة نار من بعيد، بس هي منا كرة نار، هي نجم يعني عن جد هائل واستثنائي، وبيشتغل بطريقة مذهلة جدا. بقلب الشمس بيصير في شيء اسمه عملية الاندماج النووي. يعني خليني بسطها شوي. الشمس بتحول الهيدروجين للهيليوم، هو كلهم غازات، أوكي؟ وخلال هيدي العملية بتنتج كمية كتير كتير كتير كتير كبيرة، يعني هائلة، من الطاقة. وهيدي الطاقة هي السبب إنه الأرض منه عالم مظلم وبارد، تخيلوا؟ بس الضوء اللي بيوصل لعنا بيكون عنده رحلة كتير طويلة بقلب الشمس، وبياخد وقت كتير كتير كتير كبير. بس نحنا بس بدوليش يطلع من الشمس تيوصل لعنا بده 8 دقايق وعشرين ثانية تقريبا. يعني نحنا ما منشوف الشمس بهيدي اللحظة، لا، منشوف صورة لقلها من الماضي القريب 8 دقايق. بس جوات الشمس، خليني اشرح لكم أكتر كيف بيصير هالأمر الغريب. عكتر ما هي كتلة هيك نحنا منشوفها محترقة، بس هي عم بيصير في تفاعل للغازات بقلبها. مثل ما قلت قبل شوي في عملية اسمها الاندماج النووي. الطاقة اللي بتنتج بقلب الشمس بدها ألاف أو يمكن ملايين السنين حتى توصل من قلبها لسطحها. من بعد هول ملايين السنين لتوصل لسطحها بدها 8 دقايق بس تتوصل لعنا. يعني الضوء اللي عم يمنحنا الحياة والدفى وكل شيء تاني بيقطع برحلة كتير طويلة قبل ما يوصل ونشوفه بعيوننا. وكمان من المعلومات الحلوة يمكن في كتير ناس بيعرفوها، أنه الشمس منا ثابتة مثل ما نحن عنا إياها براسنا فكرة. بالعكس، هي بتبرم حول نفسها بس ما بتدور بالسرعة ذاتها، لأنه الشمس منا هيك جسم صلب مثل الأرض. هي كرة ضخمة كتير وفيها مجموعة غازات سخنة كتير. هلأ مرات بيطلع من الشمس عواصف شمسية، وهيدي بنسميها عواصف شمسية، بس هي فعليا انفجارات قوية هيك بتبعت جزيئات وطاقة على الفضاء. هل لها تأثيرات هالعواصف الشمسية؟ أكيد ممكن تأثر على الأقمار الصناعية اللي نحن كبشر طلعناها على الفضاء، على شبكات الاتصال، بس بالوقت ذاته ممكن تفرجينا واحد من أجمل المشاهد بالطبيعة اللي اسمه الشفق القطبي. يعني إذا بتنبشوا عليه بتلاقوا هيدي الأضوية الملونة اللي بتبين ببعض مناطق الأرض القريبة من القطبين. الشمس هالقد قوية بس إلها عمر ولا ما إلها عمر؟ لا أكيد إلها عمر. بيقول العلم إنها موجودة من حوالي 4.6 مليارات سنة، وبعد قدامها مليارات سنين قبل ما تتغير طبيعتها، رح تتحول لنجم مختلف. بس ما في داعي للقلق، هون لا داعي للهلع، هذا الأمر كتير بعيد عن عمر الإنسان أو حتى عن عمر الحضارات. يعني شو تعلمنا اليوم؟ تعلمنا أنه بعض الأشياء اللي بتبين كتير بديهية منا دايما صحيحة. منقول الشمس صفرة بس هي فعليا بيضة، منقول الشمس مجرد هيك دويرة منشوفها بالسماء بس بالحقيقة هي مصنع هائل للطاقة ومصدر للحياة على كوكبنا. ويمكن أجمل درس نتعلمه من الشمس أنه اللي منشوفه مش دايما هو كل الحقيقة. مرات نحنا بحاجة نقرب أكتر، نسأل أكتر، نصحح بعض الأفكار اللي حملناها معنا لسنين، وهيدا هو جمال المعرفة. المعرفة بتخلينا نكتشف إنه العالم حوالينا مدهش أكتر بكتير من نحنا منفكر. غلط وصححنا، لأنه الحقيقة أجمل من الغلط اللي تعودنا عليه.

عنوان الاتصالات انترنت غير شرعي وإصلاح منقوص، هل تغير 5G المعادلة؟ كتبت ليليان مقبل في إي سي بيروت الآتي: يستخدم أكثر من 100,000 مشترك في لبنان شبكة انترنت غير شرعية، بينما يستفيد نحو 420,000 من خدمة شبكات مرخصة. وقد كشف وزير الاتصالات هذا الرقم الذي يعكس حجم الاقتصاد الموازي المزدهر في القطاع وحجم الخسائر التي يتسبب بها للمالية العامة. مع ذلك، سواء اشترك المستخدمون لدى مشغلين مرخصين أو آخرين معتمدين على شبكات غير قانونية، فالملاحظة واحدة: اتصال غالبا ما يكون غير مستقر بغض النظر عن قيمة الاشتراك. وتتابع ليليان مقبل: في وقت يستعد فيه لبنان للشروع في نشر خدمات الجيل الخامس، يبرز السؤال: هل ستكفي هذه التكنولوجيا الجديدة لتحديث قطاع يرزح تحت وطأة بنية تحتية غير مكتملة وإصلاح لم يكتمل وشبكات موازية؟ تتابع ليليان مقبل في مقالتها في إي سي بيروت: يقصد بالإنترنت غير الشرعي في لبنان شبكات توزيع خدمة الإنترنت العاملة من دون ترخيص، ولا يجوز الخلط بينها وبين القرصنة الإلكترونية، سواء عبر البث التدفقي أو خدمات الـ IPTV أو التنزيل غير القانوني. وتنافس هذه الشبكات إلى جانب الخسائر الضريبية التي تتسبب بها المشغلين المرخصين وتحد من إيرادات أوجيرو، كما تبقى عصية على الرقابة، لسيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني. وتتابع ليليان مقبل: تعود هذه الظاهرة إلى عشرات السنين، فقد أسهمت النزاعات المتعاقبة ثم الأزمة الاقتصادية في اتساع رقعتها، بعدما دفعت شريحة من المستخدمين إلى البحث عن بدائل أقل كلفة. وبينما يقدر الوزير الحاج عدد المشتركين المعنيين بأكثر من 100,000، يبقى عدد المشغلين غير الشرعيين الفعلي مجهولاً. ووفق مصادر مقربة من وزارة الاتصالات، يواصل بعضهم نشاطه في مناطق أصبحت مخدمة أصلاً بشبكة الألياف الضوئية. أحيل هذا الملف منذ شباط الماضي إلى هيئة تنظيم الاتصالات، التي اعتمدت مقاربة تدريجية هدفها الحفاظ على استمرارية الخدمة بالتوازي مع إعادة فرض الشرعية. وبيرجعوا بيقولوا لنا: ليش تربطوا كل شيء بأنه يصير في عنا دولة ويبطل في عنا سلاح ويبطل في عنا كذا؟ ما في هريان عمره سنين، وفي ناس تعودت تعيش برات الدولة، يعني ما بقى تعرف تكون ضمن الشرعية. إن كانوا ينتمون إلى هالفئة، وإن كانوا أصلا من اللي شدين ظهرهم بهيدي الفئة، ما هي زيتها نتيجة واحدة. تتابع ليليان مقبل مقالتها في إي سي بيروت: وباشرت الهيئة إقفال الشبكات غير الشرعية في 10 مراكز هاتفية تتوفر فيها بدائل قانونية، مع نقل المشتركين تدريجا إلى أوجيرو أو إلى المشغلين الحائزين على تراخيص بالتوازي مع تحصيل رسوم الدولة المستحقة. الملفت أنه من فترة كان في شركة غير مرخصة ودعايتها متلي الدنيا. تبرز اليوم مسألة تطبيق القانون رقم 431 الصادر عام 2002 إلى جانب مكافحة الإنترنت غير الشرعي. فعلى الرغم من ممارسة هيئة تنظيم الاتصالات معظم صلاحياتها، ينتظر أن يرى النور. وأحد من أبرز مرتكزات هذا القانون المتمثل في إنشاء شركة ليبان تيليكوم، على الرغم من مرور أكثر من 20 عاما على إقراره. ويعزى هذا التأخير أساسا إلى عراقيل قانونية وإدارية، لسيما تلك المرتبطة بنقل موظفي وزارة الاتصالات وأوجيرو، إلا أن النقاش لم يعد يقتصر على تنفيذ القانون فحسب، بل بات يتجاوز ذلك إلى مضمونه. تتابع
تابع ليليان مقبل مقالتها في إي سي بيروت. وضع هذا التشريع في مرحلة هيمنت فيها سياسات التحرير والخصخصة على السياسات العامة، فما بات اليوم مطالبا باستيعاب رهانات جديدة تشمل السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وإدارة الطيف الترددي وشبكات الجيل الخامس. هلا بعرف كلها أسامي صعبة، إذا بنقولها بالإنجليش يمكن أكيد بتبين أفضل، بس إنه مثل سايبر سيكوريتي والداتا سنترز والفايف جي، هلا الطيف الترددي ما بعرف شو هو. anyway. وتختم ليليان مقبل مقالتها في إي سي بيروت. من هنا تبدو مراجعة عدد من أحكامه، لسيما المواد 44، 46، 49، خطوة ضرورية لتكييف الإطار التنظيمي مع التحديات التكنولوجية والجيوسياسية الراهنة. عن الجيل الخامس إذا كان خطوة مهمة ولا لا، وإذا كان حل سحري ولا لا، بتقول ليليان مقبل بمقالتها: يمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس الذي بدأ خلال الأسابيع الأخيرة خطوة تكنولوجية مهمة، لكنه عاجز عن معالجة الاختلالات البنيوية التي يعانيها القطاع. وبتقول هذه المرحلة الأولى التي تقتصر على تركيب ما بين 60 و80 محطة قاعدية في عدد محدود من المناطق ذات طابع تجريبي، أما تعميمها على مختلف الأراضي اللبنانية فمن المقدر أن يتطلب استثمارات تتراوح ما بين 170 و220 مليون دولار، ومبلغ تعجز الدولة عن تأمينه في ظل الظروف الراهنة. هلأ صراحة مش مهم بس يكون في بده مصاري ومدري شو، المهم يكون بده واسطة أصلا. يعني مثلا بعطيكم إكزامبل الفايبر أوبتيك، إذا أنت ما عندك واسطة ما فيك توصل فايبر أوبتيك لعندك. هاي خبرية. ويؤكد المتخصصون بأن الأولوية تكمن دائما في استكمال نشر شبكة الألياف الضوئية التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة، ووفق هؤلاء يعتمد نحو 90% من خدمات الاتصالات في العالم على الشبكات الثابتة القائمة على الألياف الضوئية، مقابل نحو 10% فحسب على شبكات الجيل الخامس. بعبارة أخرى، لن تحل تقنية الجيل الخامس محل الألياف الضوئية، بل ستأتي مكملة لها، سيما في المناطق التي يصعب فيها مد الكابلات. وتختم مقالتها وتقول: عليه لا يقتصر تحديث قطاع الاتصالات على اعتماد التقنيات الجديدة، بل يمر أيضا عبر تنظيم السوق واستكمال تحديث الإطار القانوني. انتهت مقالة ليليان مقبل في موقع إي سي بيروت.

0: حوار حر حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: طلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمو كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. وفي بعبدة طلع رئيس الجمهورية من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلية والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآليات التنفيذ والتمويل. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية في النبطي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان في مرج عيون. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدا وجوارها وفي أجواء الضاحية أيضا. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. خطف المدعو باء ميم شخصا عراقي الجنسية من مواليد 1989 من أمام أوتيل كنعان في رأس العين في قضاء بعلبك، على خلفية خلافات مادية بين المخطوف وعدد من العراقيين مجهولي الهوية. وبحسب المعطيات فقد فر الخاطف إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الخطف، فيما تبين أنه مطلوب للقضاء، وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان وجوده تمهيدا لتوقيفه، في حين تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين الآخرين. أعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية أن القوات الحكومية قصفت مواقع عسكرية ومنصات صواريخ للحوثيين في مأرب، وكانت الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في المخا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فقد انقلب بيك أب داخل نفق بحمدون باتجاه البقاع، الأضرار مادية وتم تحويل السير إلى محاذاة النفق والسير طبيعي، أما حركة السير فكثيفة على طريق دهر البيدر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: سلامتك بتهمك.
2: من الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المنيزوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,461,000، بنزين 98 أوكتان 1,479,000، المازوت 1,352,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد اثنين ثلاثة أربعة، لوين ممكن نوصل بالعد؟ مش هيدا موضوعنا. حقك تعرف إنه موضوعنا هو قبل هالأرقام. شو يعني؟ يعني صفر. حقك تعرف إنه هالرقم منه بس بيعني العدم أو بيعني الصمت أو الفراغ أو أي شيء سلبي، إنما هو فعلياً نقطة تحول على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر رغم إنه كانوا يعدوا، عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في بزنس هب هذا الأسبوع نلتقي برائدة الأعمال مديحة رسلان لنتحدث عن قيادة المرأة، صناعة الفرص وتحويل التحديات إلى قصص ناجحة، كيف تبني مشروعا قويا وكيف تثبت حضورها في عالم المنافسة والاستثمار. حوار مليء بالإلهام والأفكار والخبرة، انتظرونا في بزنس هب لأن النجاح يبدأ بخطوة قد تبدأ اليوم. بزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: حوار حر حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90. بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. شدد على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه، لا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل. خليفي أكدت حرصها على العمل سريعا للاستجابة إلى الحاجات الملحة في لبنان، وطلبت من رئيس الجمهورية توجيهاته حول الأولويات وما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي في المرحلة المقبلة. وأكدت أن البنك الدولي حريص على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، وإلى استعداد البنك للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضررا. من طرابلس أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أن أعمال إعادة تأهيل خط الغاز الذي يصل إلى معمل دير عمار عبر محطة الدبوسية تسير وفق الجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بتأمين الغاز، كشف الصدي عن أن عقود شراء الغاز وعبوره عبر سوريا أصبحت في مراحلها الأخيرة، لافتا إلى أنه سيحيل العقود إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، باعتبار المؤسسة الجهة الشارية على أن تحال بعد موافقتها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية. فاصل ونواصل الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.

ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة في محيط تلة علي الطاهر في قضاء النبطي، استكمالا للإجراءات التي اتخذها بحق المستشفيات التي تتقاضى فروقات مالية غير مبررة من المرضى المضمونين. أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مجموعة إنذارات جديدة طالت مستشفيات البلفيو الطبي، سان لويس، العين والأذن الدولي، المشرق، جبل لبنان، اطراد، المنلة ودار الشفاء. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المفاوضات مع سلطنة عمان بأنها بناءة وإيجابية، مشددا على أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري، كما دعا بقائي دول المنطقة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن من دون لاعبين خارجيين. ختام موجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في بزنس هب هذا الأسبوع نلتقي برائدة الأعمال مديحة رسلان لنتحدث عن قيادة المرأة، صناعة الفرص وتحويل التحديات إلى قصص ناجحة، كيف تبني مشروعا قويا وكيف تثبت حضورها في عالم المنافسة والاستثمار. حوار مليء بالإلهام والأفكار والخبرة. انتظرونا في بزنس هب، لأن النجاح يبدأ بخطوة قد تبدأ اليوم. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: مرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من بزنس هاب، البرنامج اللي بيكشف أسرار البداية ومفاتيح الاستمرار والأخطاء اللي مش لازم نقع فيها لنكتب مستقبل زاهر بالأعمال. هي رحلة من الحلم للإنجاز. معكم هدى عيد وهيدا هو بزنس هاب.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: ببزنس هاب الأفكار بتتوالى وبتولد الفرص، والنجاح اللي ما بيعرف جنس بياخد طريقه. اليوم رح نحكي بتمكين المرأة وبناء علامة تجارية وصناعة فرص وتحويل التحديات لقصص نجاح، ورح نتعلم كيف السيدات خصوصا تبني مشروع قوي، وكيف بتثبت حضورها بعالم الاستثمار والمنافسة المزدحم، بعالم ما بيعترف إلا بالمبادرين والخلوقين. بوقت كل فكرة عظيمة بتبلش بخطوة، وكل شركة رائدة كانت بيوم مجرد حلم بذهن شاب أو صبية قرروا يأمنوا بقدراتهم أكثر من مخاوفهم. ريادة الأعمال ليست حكر على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ولا على رجال من دون النساء، بل هي رحلة بتبلش بالشغف والإيمان بفكرة، وبتتغذى بالمعرفة، وبتكبر بالإصرار، وبتنجح بالعمل الجدي. واليوم أكثر من أي وقت تاني بيفتح المستقبل بوابه قدام اللي عندهم شجاعة الابتكار والأفكار لمشاريع بتصنع قيمة حقيقية للمجتمع بعالم البزنس. ولكن النجاح ما بيجي صدفة، بل بيحتاج لرؤية وقيادة وقدرة على التعلم من الفشل قبل الاحتفال فيه. وهون تبرز أهمية النماذج الملهمة اللي بتثبت إنه الطموح وقت بيقترن بالإرادة قادر على صناعة قصص استثنائية حتى بالأوساط النسائية، لأنه النجاح لا يمنح بل يصنع.
0: بزنس هاب تقرير.
2: ما بنتناول هذا الموضوع من باب النسوية أو المساواة بين المرأة والرجل، لأن المرأة اللبنانية فعلا أثبتت نجاحها بريادة الأعمال وبالقيادة. إنما بنبحث لحتى نفكر سوا كيف فينا نبني فرق أقوى، مشاريع أقوى، وبالنتيجة لبنان أقوى. بالنسبة لمكانتنا كنساء، خلينا نكون واقعيين وصريحين. بالوقت اللي المرأة اللبنانية بتتصدر لائحة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال بالمنطقة ولعدة سنوات، بعدنا عم نشوف المرأة عم بتمثل نسبة صغيرة من القوى العاملة الرسمية بلبنان. وهذا التمثيل كرماله بينزل نزول كل ما بنطلع طلوع بالمراكز، إن كان بالإدارات العليا أو بمجالس الإدارة، كمان بالقطاع الخاص وكمان بالبرلمان. بس هاي مش كده القصة. بحكم مسيرتي المهنية وبما أنا بشتغل مع حاضنة ومسرعة أعمال وبعلم كمان بالجامعة، كان عندي الفرصة أن أتلاقى بطالبات وشابات ونساء لبنانيات عم بيأسسوا أو عم بيطوروا شركتهم الناشئة ستارت اب أو شركتهم الصغيرة أو المتوسطة الأسامي، وشفت قاسم مشترك بيناتهم كتير واضح أن المرأة اللبنانية عندها صمود، إبداع وإصرار استثنائي. خلال أزمة السنين الأخيرة، النساء اللبنانيات كانوا عم يفتحوا مشاريع من باب الضرورة، بس حولوها لمحرك استقرار لعيالهم ولمجتمعاتهم، إن كان عبر مشاريع غذائية صغيرة أو تعاونيات زراعية أو مشاريع اجتماعية، وغالباً بتمويل ذاتي ومبنية من الصفر. وهيدا منه تفصيل، هيدا هو المعنى الحقيقي للقيادة.
0: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: بدي أشكر نائب مدير عام شركة باريتاك سيدة كارلا سابا على هالمداخلة القيمة.
0: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
1: أعزائي المستمعين، بدي رحب بضيفتنا اليوم بلبنان الحر وضمن برنامج بزنس هاب، وحدة من النماذج اللي قدرت تشق طريقة بعالم الأعمال وتأسس شركة ناجحة وتلعب دور، أو شركات ناجحة تلعب دور مؤسس بدعم وتمكين المرأة القيادية بمجال البزنس. رائدة الأعمال السيدة مديحة رسلان، مؤسسة دارلينك تاتش ورئيسة جمعية السيدات القياديات، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا وسهلا، Thank you. شكرا لاستضافتكم.
1: دايما ضيفة عزيزة ست مديحة. بالبداية بدي أرجع للمداخلة لسيدة كارلا سابا أو نائب رئيس بريتك، يلي ركزت على نقطة وأنا هيدي اللي بتهمني، إنه كل ما طلعنا بسلم المراكز، المراكز بمجال البزنس، كل ما قلت نسبة النساء. شو تعليقك؟
3: هلا أنا سمعت تعليقها لست كارلا، هلا في يعني بوافقها تقريبا على أكترية الأشياء اللي قالتها، من عدا شغلة إنه نحن مش عم نتراجع بتمثيل المرأة، بالعكس عم نتقدم. وبدالك شغلة، في دراسة بال 2018 طلعت بتفرجي إنه أقل من 5% من الشركات الخاصة بلبنان تملكها سيدات. مزبوط اللي قالته إنه بسنين الماضية صار في كتير ستارت اب وفاتت المرأة على مجال العمل أكتر والاستثمار، وهذا شيء نحن دايما ندعي له من وقت ما تأسست جمعيتنا، جمعية السيدات القياديات، إنه نشجع المرأة إنها تستثمر لحتى هي يكون عندها حصة أكبر بالاقتصاد، وهذا الشيء رح ينعكس دوفاكتو على تمثيلها ووجودها إن كان بالهيئات الاقتصادية ولا بصناعة القرار عامة بلبنان. لأنه بالنهاية يعني ما نتخبى وراء أصبعنا، money is power. يعني اليوم المرأة وقت تفرجي كتلة نقدية أو اقتصادية، هي بصير في عندها يعني بشكل طبيعي قول بأي مركز هي موجودة فيه. هلا اللي شفناه إنه هالخمسة بالمية من 2018 هو ذاته ريبريزنتيشن أو تمثيل المرأة بالبرلمان، 6% عم بيكون، وهيدا بيأكد نظريتنا إنه المال والأعمال لهم كتير علاقة بالسياسة وتمثيل المرأة أكيد. إن كان بالشأن العام الاقتصادي أو السياسي بالبلد. هيدا الشيء تحسن بالمراحل الماضية وخاصة من بعد كوفيد، كتير سيدات خاضوا مجال الأعمال وأسسوا شركات، خاصة بعد ما تغير قانون الـSARL وصار قانون شركة فردية فيها المرأة لحالها هي تأسس الشركة. هيدا الشيء زاد من خوض المرأة لعالم الأعمال وفرجة قديه هي عن جد، يعني المرأة إنسان ملتزم مثابر حريص بالمال منه متهور، وهيدا هو يعني إذا بدك النويو تبع النجاح تبعه بالعالم الأعمال والشركات الخاصة. بالمرحلة الأخيرة، خلينا نقول آخر 3-4 سنين، تمثيل المرأة بمجلس الإدارات كتير تحسن. مثلا لأعطيك إكزامبل، اليوم زميلتنا بمجلس إدارة باتريسيا الهاشم اللي بعتقد خبرتك عنها صارت عضو بالضمان الاجتماعي،
1: كون عندها مداخل هيك،
3: وهي صارت عضو بالضمان الاجتماعي، تعينت من يومين، وعم نشوف أكتر إن كان بالوزارات، يعني صار في ضغط عام دولي وشعبي انه يكون في إلا للمرأة دور بالمجالس الإدارات. هلا اكيد مش مثل ما نحن بنطمح، بعدنا بعاد وبهمنا انه نكون 50 انه نص نص، 50% 50% رجال، لانه المرأة عندها مكاربة جديدة، لانه هي بتكمل وهي نص المجتمع، وهي يعني بتفرج الاشياء من منظور تاني. بس انا شايفة عم بيتحسن الوضع، يعني حتى مجالس الإدارات ان كان بالهيئات ان كان بكل التعيينات اللي صارت بالحكومة الحالية، المرأة دايما لها حصة،
1: يعني لم نعد حيث كنا.
3: لا اكيد لا، اكيد لا. وهيدا باي ذا واي، انا دايما كل مناسبة دايما بقول انه، والفضل الكبير كمان للإعلام، السلطة الرابعة بلبنان اللي هو إعلام منفتح وحر مثل لبنان الحر، واللي هن دايما بيضووا وبيشجعوا انه يغيروا نمط التفكير للناس بلبنان على نظرة المجتمع للمرأة ودورها بالمجتمع وبالاقتصاد وبالسياسة.
1: بأي مجال كان. قبل ما كفي بهالموضوع هيدا، بدي احكي شوي ضوي عليك انت، يعني كسيدة أعمال، كيف بداياتك كانت؟ يعني كيف بلشتي؟
3: هلا أنا بلشت عمري كتير صغير على فكرة. هيدي القصة. أول عملية تجارية عملتها بحياتك عمري 11 سنة يعني.
1: واو.
3: هيدا يمكن بيخلق مع الواحد، يمكن كمان أثر فيه أنه فكرة أنه نحن بس أربع بنات بالعائلة، ويمكن المجتمع كان بمحل معين بسمع وعم بيضغط أنه هي حرام أنه بي الله يرحمه ما عنده شباب يمد يكفي المسيرة. يمكن هيدا لعب دور لأنه خلق لي تحدي أني أثبت شيء، بس بلشت بهالطريقة. بس أنه أنا بحب التجارة يعني، هيدا بطبعي وكبرت على هالأساس. يعني أنا أسست شركتي كان عمري 22 سنة، بلشي كمان يعني رسميا بلشت بكير. ومثل ما قلت بالمقدمة أنه التحديات دايما كتيرة، وإذا الواحد بقي ماشي مثل ما هو ماشي بيطلع برا. فأكيد واحدة من الأشياء أني أنا دايما كانت وقتها يصيبني تحدي معين أقعد مع حالي أفكر وين غلطي، أتعلم من غلطي، غير. لأنه خاصة هلأ بعالمنا اليوم مع الـ AI وحكينا قبل فيه، إذا الواحد ما كان عم بيواكب التطورات ومرن لدرجة فكرية لحتى يقدر يكون يبقى بالسوق بيطلع برا.
1: طبعا تحكي بالتحديات، شو أكبر تحدي واجهتيه بحياتك، حياتك العملية؟
3: بصراحة بال2014 أنا كان شغلي أكتريته هو بالفاشن أكسسوريز. صار السوق اللبناني، نحن معروفين بالابتكار وبالذوق وكل هالادد فاليو، وسوقي كان انا بالخليج. اللي صار بلبنان انه صار في ديزاينرز او الحرفيين يروحوا على الصين، نقلوا الذوق اللبناني لهونيك وصاروا ينبعتوا بضاعة ارخص بكتير ما نقدر ننافسها، وعبت الأسواق بذوق لبناني. هيدا كان أكبر تحدي عندي بشغلي بعملي، اللي خلاني غير كل كونسبت دارلينغ ستاتش من أساسه. يعني غيرت أوكي بقى الفاشن أكسسوريز، بقى أنه نحن منصنع ومنبتكر، بس زدت البورتفوليو الكبير اللي هو فتنا بالفاشن كلوثينغ بتيب، وصرت أخذ وكالات وصرت وسع أكتر. هيدا المسار اللي مشيت فيه من 2000 اللي تبلور بال2016 لليوم، هو اللي خلاني وسع مجال أعمالي، اللي خلاني أفتح شركة بدبي، واللي خلاني أعمل جازمن اللي هو يعني منصة موجودة ما بعرف إذا بحق اللي أقول ببيروت، سوق للوومن أنتربرينورز اللي هو طلع من رحم الوومن ليدرز أسوسيشن، واللي هو ريتيل على باز مثل عملي وشغلي. يعني مثل ما تفضلت يعني التحديات إذا ما عولجت بسرعة وبطريقة عملية ما بيقدر الواحد يكفي.
1: طيب شو الأخطاء أو الخطأ اللي أنت إذا كان كبير أما صغير بس أنت بتعتبري وقفك فترة وقعتي فيه بفترة من الفترات، وبتلاقي اليوم كل الأصحاب المشاريع الجديدة عم يوقعوا فيه؟
3: هلأ ما فينا نعمم هالقد، بس مثلا فينا أحكي عن خطأي أنا. يعني أنا الخطأ تبعي كان أنه هيدا الفترة اللي هلأ خبرتك عنها كان عندي ريزيستنس أني غير، ما كان بدي غير. يعني لأنه معودة العادة أو الكونفورت زون تبعي كان عم بيخليني عالقة هون. يعني لحد ما أنا اقتنعت ضيعت وقت، صراحة ضيعت وقت. وهيدا اللي ما هيدا اللي من وقتها أنا بتفادى أعمله، إنه نيت شغلة مش ماشية دغري بغير.
1: في شي مرة فكرت تتراجعي توقف؟
3: لا ولا مرة ولا مرة. يعني حتى بأسوأ الأيام يعني اللي قطع فيها شغلي، اللي كنت يمكن على وشك إني فلس، ما قبلت إني ما يعني هيدا اللي كان الخيار مش وارد أبدا.
1: طيب كيف بنيتي فريق؟ وهذا سؤال يسأل، يعني تنجح مؤسسة تنجح شركة بدي يكون في فريق متجانس مزبوط. لحد كبير ويآمن برؤية الشركة
3: مزبوط.
1: كيف وصلت لهالفريق؟ يعني
3: أنا ما بتطلع على موظفين بشركتي أو

0: إن كان شاب ولا بنت، عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. بجرب قوي نقاط القوة أكتر، وبجرب حل نقاط الضعف إذا أنا قادرة حلها. ما تنسى أنه نحن كمان عم نمرق بظروف كتير صعبة، كتير صعبة. يعني من 2019 لليوم كل حدا من التيم عندي قصة، وفي كتير منهم عن جد sometimes بيصيبهم أحباط مثل ما أنا بيصيبني أحباط.
1: إيه
0: بس ما بيهون علي شوف شاب ولا صبية محبطين، ما عن جد ما بيهون علي، لأنه مش بس لأنه إلها علاقة بكتير أشياء، إلها علاقة غير شغلة، إلها علاقة باستمرارية هالبلد اللي عم يفضى من شبابه بمحل معين. فعندي بحس بهالمسؤولية،
1: لأنه الأحباط مرات عم بيتفشن ليفلوا.
0: هيدا المشكلة. وعم نخسر التالنتس، وعم نخسر
1: أكيد.
0: الشباب أكيد. اللي كله النشاط اللي هن بيقدروا يدفع العجلة الاقتصادية لقدام. فلا هيدول الأشياء أنا كتير حريصة عليها، وبنفس الوقت بجرب قد ما بقدر محل ما فيني كون قيمة مضافة لهالشخص كون، وصدقيني هذا الشيء بينعكس على وفاء هالشخص. إلا إذا كان هو بلا وفاء، هي بلا وفاء هون ساعتها ما فيني أعمل شيء، بس بالإجمال خلينا نقول 80% هذا الشيء بيأثر بطريقة إيجابية على العمل.
1: ما هيدي كمان نحن شيء يمكن المنظمات الدولية بتركز عليها، الأمم المتحدة أنسنت لأنسنت
0: العمل على هذا كتير مهم،
1: كتير مهم. هاي نقطة كتير أساسية. بس أنا هون سؤال عم يتبادر، يعني حضرتك باللي تفضلتي وقلتي، يعني هل مثلا القرار اللي حكيتي عنه تبعي كبت التغيرات اللي عم بتصير هو القرار اللي خليك تنقلي من ميلي لميلي، ام شو القرار اللي خليك تنقلي ما فكرتك انه اوكي كنت عم تشتغلي والبزنس تبعك ماشي، بس رجع نقل عمل نقلة نوعية او باجيان مثل ما بيقولوا عملتي من وراء القرار اللي اخدتي؟
0: هلا الارقام بتحكي، الواحد بشغل ببلش من الأرقام دايما، وقت أشوف مثلا بالفوركاست تبعي بالريزلتس بعمل ريفيو على مستوى كوارتر، يعني كل فصل في أيام بضطر أعمله أسبوعيا لحتى يعني في أيام وصلت لهون
1: نقد ذاتي يعني.
0: أكيد مضطر أعمله، خاصة بهيدي التغييرات والأحداث الغير متوقعة اللي عم بتصير بلبنان. مثلا لأعطيك إكزامبل، مثلا بوقت الحرب، هل من القرارات الصعبة هل أنا بزيد ستوكي ولا ما بزيده؟ إذا زدت ستوك تبعي بخاف ما ناكل ضربة وأخسره، إذا ما زدت ستوك تبعي بخاف روح فرص بيع. يعني هول الأشياء إذا ما كانت on a daily basis كل يوم الواحد عم بيراجعها ما بيقدر. كتير صعب العمل بلبنان، عم بحكي جد، لأنه ما فيك أبدا تخططي دايما، في من بلان A لبلان Z
1: ببلد منه
0: عملك بلبنان
1: ما في استقرار
0: بلبنان. هلا مزبوط انه المنطقه كلها هلا عم بتعاني، والريتيل بالاجمال كلها ياتو مضروب بالمنطقه، بس ما فيه الواحد كمان كل هالسنين قاعدين عم نعيش من 2019 لليوم 7 سنين ورا بعض ما هدينا. يعني للي بقي بالسوق انا بقول هيدا قبضاي أو أبضاية.
1: بدي أرجع على شيء حضرتك تفضلتي وحكيتي عنه بالنسبة للصين. يعني كلنا منحكي بس نقول شيء مصنع بالصين، يعني الكاليتي بتكون واطية مش مثل الكاليتي مثلا بغير محلات. اليوم لتواكبي هالشي أو لتعالجي شيء يمكن كنت أنت عم تشتغلي بنوعية، كيف حفظتي على الجودة بنفس الوقت حفظتي على ربحيتك؟ يعني وزنتي بين الجودة وبين الربحية اليوم، خصوصا انه الصناعات الصينية بتلي السوق.
0: هلا خليني بس علق على موضوع الصناعة الصينية والكواليتي، مش كل الصناعات الصينية بلا كواليتي.
1: في في
0: في ستاندردز، يعني حسب
1: أكيد.
0: انت قد ايه التاجر او شو بده
1: مزبوط. بس بالاجمال هيدا
0: ايه كان تغير. هلا اكيد عندك الانترناشنال براندز كلها بتصنع تقريبا بالصين، يعني إيه لانه الكلفه اوطى، لانه يمكن 3/4 الحرب الحاليه اللي نحن عم نعيشها هي كرمال هيدي الشغله بمحل معين، هي السعر الكلفه قصدي. شوفي هيدا اللي قلت لك اياه، يعني انا لانه ما كنت اقدر نافس بلبنان، الكوست اوف اوبريشن الكلف التشغيليه كتير عاليه، إن كان العمالة، إن كان الكهرباء، إن كان الأجرات كتير غالي، ما في مجال نافس. لهيك أنا عملت شفت بشغلي ونقلت للوومن أبارل لحتى أقدر وازن. خليت 20% من عملي للفاشن أكسسوريز اللي كان 100% وفوتت عليه الوومن أبارل وأخذت ويكلات. هذا كان الحل.
1: قبل ما ننقل على مسألة مثل ما بلشنا الحلقة بدور المرأة بمجال البزنس اليوم، قدي الابتكار يعني بيطور الشركة طبيعي هيدي، بس قدي يعني بيساهم باستمراريتها.
0: هيدا هو الكل name of the game مثل ما بيقولوا. اليوم بلا ابتكار وتغيير وتنزيل أفكار جديدة وخلق product بعد ما انه موجود، هو اللي بخلي اي شركه تستمر، ان كان اذا كانت شركه خدماتيه ولا تجاريه بتبيع ولا صناعيه على كل المستويات. هيدا اللي بخلي الشركه قائمه. بس
1: خلينا نتسمع على سيدة الأعمال باتريسيا هاشم، رئيسة الشؤون المالية وشريك مالك بشركة مابتيكو بمجال التصنيع الغذائي، لتخبرنا عن التحديات اللي واجهتها كونها سيدة بمجال الأعمال.
2: بزنس هاب تقرير.
3: وقت اخترت العمل بالقطاع الصناعي كنت عارفة كتير منيح ان داخل المجال بعد نسبة النساء في محدودة وضئيلة جدا، انه طريقي ما رح تكون سهلة، بس عطول كنت مؤمنة انه الكفاءة الالتزام والنتائج هن اللغة الوحيدة اللي بتفرض نفسها، وما كنت. ببداية مسيرتي بالمبدأ واجهت تحديين أساسيين. أولاً الصورة النمطية المرتبطة بوجود المرأة بالقطاع الصناعي بالتحديد، وثانياً الحاجة المستمرة لإثبات كفاءة التقنية. كنت أشعر أحياناً أنه لازم أكون عم ببذل ضعف الجهد اللي عم يبذله غيري لأحصل على نفس الثقة، بس ما اعتبرت أبداً هيدا الشي عائق، بل حافز أتطور أتعلم وأثبت من خلال عملي أنه القيادة لا ترتبط بالجنس بل بالرؤية، الكفاءة، بالقدرة على تحقيق النتائج. واليوم بعد سنوات من العمل والمثابرة بفتخر بإني أقود وحدة من أكبر الشركات بصناعة المواد الغذائية اللبنانية. هيدا المنصب فعلياً ما بيمثل نجاح شخصي فحسب، بل هو رسالة واضحة بأنه المرأة اليوم قادرة على قيادة المؤسسات الصناعية واتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق النمو والابتكار.
2: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: بدي أشكر السيدة باتريسيا هاشم، رائدة الأعمال ورئيسة الشؤون المالية وشريك مالك بشركة مابتيكو بمجال التصنيع الغذائي، لخبرتنا عن التحديات اللي واجهتها خلال مسيرتها العملية. أنا بدي أطلب منك اليوم باللي تفضلت فيه السيدة باتريسيا، يعني عم تحكي بعقبات، شو العقبات؟ يعني عملت جهد مضاعف أو أضعاف اللي بيبذله يمكن أي رجل لا يوصل لمركزها. طيب ليش اليوم السيدة بدها تبذل جهد كبير لتوصل؟ شو العقبات برأيك؟
0: هلا أول شيء بدي بوجه لها تحية لباتريسيا، هي زميلة معي بمجلس إدارة بجمعية السيدات القياديات، وبدي هنيها مرة تانية وثالثة لأنه تعينت هلا عضو مجلس إدارة بالصندوق الضمان الاجتماعي. وهيدا تعيينها بصندوق الضمان هو يعني اكزامبل على كيف المرأة عم توصل بلبنان.
1: عم يتحسن دورها
0: أكيد يعني. عم يتحسن هلا مثل ما قالت باتريسيا، هي بمجال الصناعة يمكن هو من أصعب القطاعات يعني، واللي مهيمن عليها ذكورية أكثر من القليل، يعني السيدات اللي موجودين فيها يمكن على مستوى العمالة مش على مستوى القيادة. وعلى فكرة بدي أقلك بالآخر كم سنة الماضيين كتير سيدات فاتوا خاضوا مجال الصناعة، إن كان بالكوزماتيكس ولا حتى يعني حتى بالفاشن فاتوا كتير على الصناعة. هلا موضوع باتريسيا، هلا باتريسيا شريكة بالشركة، يعني هي مع اخواتها. انا بعتقد انه اللي الصعوبة اللي كان عندها اياها هي انها تتعامل بنفس المجال مع رجال اخرين بمجال الصناعة، واللي هن ما بحياتهم معودين تكون في سيدة على رأس شركة معينة أخذتهم وقت ليتعودوا، لهيك هي عملت دبل ذا افورت مثل ما قالت، المجهود دوبل لحتى تثبت حالها وتشق حالها. بس ما عليها باتريسيا، ما بنخاف عليها، يعني هي من السيدات اللي بتعرف كتير منيح شو بدها. وباي ذا واي باتريسيا هي سيدة أرقام، هي يعني كتير قوية بالأرقام، لهيك بالزيادة مثل ما قلت لك الأرقام تحكي. وقت تجي تحط الرقم على الطاولة ما بقى في التاني يخديك جد ولا ما يخديك جد، بده يخديك جد
1: في واقع
0: أكيد.
1: طيب هون سؤال، كيف بتقدر يعني، قلت إنه يمكن لأن كمان عندها بيئة حاضنة هي وإخواتها قلت بالشركة، طيب كيف بتقدر سيدة عم تشتغل بشركة ما مش شركة عيلة، كيف بتقدر تتميز حالها إذا بدك بسوق مزدحم ذكوريا مثل ما بيقولوا؟ يعني في قطاعات وحضرتك عم تقولي القطاع الصناعي أكتر شيء ذكوري، يعني الرجال هن أخذين المواقع القيادية. طيب هون كيف السيدات بيقدروا يضحشوا بهالمجال؟
0: أكيد هيدا شيء منه هين، خاصة بالشركات يعني إذا كانت هي موظفة وبدها تشق طريقة على مراكز قيادية بقلب الشركة. اخدين بعين الاعتبار أنه أصحاب الشركات إجمالا كتير بياخدوا مثلا موضوع الأمومة بعين الاعتبار،
1: يعني هيدا
0: قديش حتى يعني في اشياء، لهيك دائما بنحكي انه لازم ينعطى حوافز للشركات الخاصه ليوظفوا سيدات اكثر مقابل انه تقل التاكس بمحل معين لحتى يصير فيها البالانس. شوفي انا يعني عالم الكوربريت عالم كتير كبير، انا ما بحياتي خطه، يعني ما بقدر احكي صراحه لانه انا ما عندي شخصيا تجربه بهالعالم. انا وقت ما بلشت الطريق المهني كان بشركات خاصه لي، بس بتخيل من حسب ما انا شو بسمع من زميلات لي بالجمعيه في بوليتكس بتنلعب جوا، يعني المراه بدها تكون كتير ذكيه، اول شيء تميز حالها كونها امراه، تكون عن جد هي كفوقه، تعمل علاقات كتير قويه جوات الشركه، يعني لحتى تقدر تشق طريقة لتوصل بدها تكون علاقتها كتير منيحة مع المدير تبعها أو المديرة تبعيتها. منه هين، منه هين هيدا الشيء.
1: بدها تتصف يمكن كمان، ما بتشوفي يعني بتوافقين الرأي بالمهارات
0: مش دايما هيدا الشغل اللي بتلعب دور. أنا بعتقد قلتلك أنا أكيد بدها تكون كفوقة وبدها تكون عندها emotional intelligence، تعرف كيف تسلك حالها بقلب الشركة وتبني علاقات لتاخد تعمل كونسنسوس داخلي لحالها تصير مقبولة من almost الجميع من عدا أكيد اللي بنفسوها لتقدر تشق طريقة وتفوت. منه هين هيدا الشيء. وبدي أقول شغلة كمان، أنا ويمكن تعرفي ست هدى رأيي بالموضوع، أنا ما بحب المرأة تكون دايما الابروتش تبعها مثل كأنها فيكتم. أنا دايما دايما بشجع زميلاتي وأنا هيك بتصرف، أنه أنا الند للند مثلي مثلك، ما في فرق بيني وبينك، ما في فرق لا بالعمل الخاص ولا بالوظيفة، وحقي بدي أخده. أنا إذا شغلي بستاهلها بدي أخده، باي هوك باي كروك بدي أخده، ما في يعني بعمل معارك. المرأة اللي بعد ناقصها هي الجرأة، وفي فرق بين الجرأة والوقاحة، الجرأة إنها هي تخوض معاركها وما تخاف إنها تخوضها حتى لو هي كانت صعبة، حتى لو وجع راسها. إذا بدك توصلي في معارك بدك تخوضيها، الرجال بيخوض معارك والمرأة بتخوض معارك.
1: شو القطاعات يلي بتلاقيها أكتر يعني رانتابل أو أكتر بتفتح فرص لاستثمارية للسيدات أكتر من غيرها؟ اليوم قلت إن مثلا بالمجال الصناعي ما كتير، يعني بدها تطاحش كتير تتوصل، والست باتريسيا يمكن بهالمجال طاحشت لقدرت وصلت. فشو القطاعات الأكتر بتلاقي السيدات يعني إذا طحشوا فيهم عندهم الفرصة أكتر من غيرهم؟
0: هلا خليني اقول بمجال الصناعه، عم بقول لك هلا مؤخرا المراه عم بتخوض هيدا المجال الصناعي، بالعكس عم بيزيد، يعني نحن
1: في حاجه بس مش مثله مثل غيره انه بتحسي
0: ولا انا اللي شايفتهم بالمرحله الاخيره بالاجرو فود في ست عنا عامله بافرج جديد طويل عريض وطاحش السوق فيه، لا عم بفوتوا السيدات كتير على مجال الصناعه. أنا ما بعتقد أنه في شيء بيلبق للمرأة ولا ما بيلبق، أنا بعتقد أنه هيدا له علاقة بالشخص، هو شو بحب، شو الباسيون تبعيته. إذا أنا اليوم الشغف تبعي خليني أقول بالزراعة بنجح، إذا شغفي بالفاشن بنجح.
1: ما بتشوف إنه في محلات المرأة ك يعني بارنات
0: عفوا
1: بطبيعتها تنجح بهالمجال أكتر من هيدا؟ مثلا في عندك مجالات بدها يمكن نفس طويل أكتر، بدها صبر، بدها حوار، بدها بتحس المرأة حتى الأمم المتحدة بتصنفها إنه الأقدر بهالمجال هيدا.
0: هلأ ما في شك إنه في قطاعات بتبرع فيها المرأة، مثل التعليم، مثل السياحة، مثل الفاشن، مثل كل شيء خاصه بالسيرفيسز، يعني أي شيء خدماتي تبرع فيها المرأة، يمكن مثل ما تفضلت وقلت لطبيعتها، بس هيدا ما معناته انه هي ما فيها تبرع بقطاعات تانية، هيدا قصدي يعني.
1: طيب كيف منزيد حضور المرأة؟ يعني اليوم انت شو النصيحة اللي بتواجهيها؟ بتقولي انه والله لازم السيدات، غير قلت حكيتي بالمواجهة او بالشجاعة او
0: بالجرأة،
1: يعني هل هي كافية انه حتى يصيروا موجودين وعندهم نسبة، عندهم تقل اكتر وحضور اكتر بكل المجالات؟
0: واللوبي، اللوبي كتير مهم. يعني اليوم مثلا نحن بجمعيتنا اذا بنعرف سيدة هي حابة وبدها مركز معين بنشتغل عليه. اللوبي كتير اساسي، نسج علاقات يعني قوية بتوصل عن جد. أنا هيدا رأيي يعني.
1: أكيد كنا أنا وياك تحت الهوى عم نقول إنه إذا بتترشح سيدة حالانتخابات يمكن مش ما فيك تضمن السيدات ينتخبوها، لأنه مش لأنه مش مقتنعين بأفكارها، لأنها سيدة.
0: لأن لا هيدا سلاح دايما بيستعملوه الرجال يعني بصراحة. ما يمكن فيه، مش إنه رح أقول ما فيه، بس منا الأكثرية الساحقة بالمجتمع اللبناني اللي بتفكر بهالطريقة. أوكي دايما مثل ما في رجال بحاربوا بعض، كمان في ستات بحاربوا بعض، هيدا شيء طبيعي البشرية يعني، ما بدها أكتر من هيك. شوفي المال بيلعب كتير دور بكل شيء. يعني نحن بنعرف بلبنان، ودايما هيدا الإكزامبل دايما بعطي، إنه السياسة وراسة أو مال. أوكي، وأكترية الأوقات هي مال ووراسة مع بعض. ما بتشوفي
1: بلبنان،
0: ما بتشوفي رجال سياسيين بورطوا بناتهم، بورطوا أو صهرهم أو ابنهم. ما بتشوفي المرأة بنته موجودة أو يعني، هيدي ذهنية للأسف. هلا السيدات اللي عم بيكونوا مستقلات أو عندهم عمل بحزبهم بناء ووصلوا، هيدول يعني عم بيوصلوا يعني بعتقد اثنين لازم يكون موجود، المال وبنفس الوقت العلاقات والمجهود والكفاءة أكيد.
1: طبيعي. طب كيف إذا بننظر للتشريعات بلبنان والقوانين، هل بتشوفيها كافية لتجاه مثلا أنه المرأة مثلا فترة نحكى بالكوتا، فترة نحكى أنه نحن لازم، كنا تحت الهواء عم نحكي أنا وياك أنه كمان على 50-50. يعني أنا مثلا هون حتى بمسألة 50-50 ما بتشوف أنه ما يكون في كوتا ويكون في جدارة تتاخد بغض النظر عن جنس، عن الجنس، يعني إذا كان ذكر أم أنثى؟
0: ليش الجدارة عم تتطبق هلا عنا؟
1: هيدي أنا
0: عم بحكي لا بتتطبق الطائفية، باي طائفة بيشتغلوا هلا صفر. مسار طويل عنا نحن لحتى نطلع من هيدي الذهنية العشائرية اللي نحن عايشين فيها واستك فيها. يعني حدا بيقتنع التاني لا، من غير طائفة بتقوم قيمته. خلينا أول شيء نبلش بالقانون الأحوال المدنية. إذا فتنا فيها وصار قانون الأحوال الشخصية مدنية عنا بلبنان، أنا بعتقد منفوت على ورشة يعني نفضة مثل ما بيقولوا، للذهنية وللممارسة وللباقي القوانين لتتعمم من هيدا الطريق. خلينا نوحد قانون الأحوال الشخصية، هيدا هو أنا برأيي طريق.
1: طيب كيف تدعموا أنتو كجمعية، بدي أخد جمعية السيدات القياديات، كيف بتدعموا اليوم المرأة أو السيدات يلي بيطمحوا يكون عندهم مشاريعهم؟ هل عندكم أنتو مثلا بتلحظوا هالشي، أما بتاخدوا بس الأشخاص مثلا يلي بارعين بمجالهم تا ينتسبوا لجمعيتكم؟ أو
0: هلا احنا مش بنك لا احنا اليوم
1: مش أصلاً. مش بالمادة، يمكن تدعميها مثلا بتعملي لها خريطة الطريق.
0: لا هذا الشيء أكيد بنعمله، المنتورينج والمواكبة أكيد بنعملها. وقت عملنا مؤتمر قلنا لبنانية عربية آخر مرة مدينا مذكرة تفاهم مع سوريا والأردن لننشئ شيء اسمه Levant Business Women Union ونركب عليه على أساسه صندوق استثماري للبلاد الثلاثة. هذا الصندوق تأخر من وراء الحرب أوكي. بس بي جازمان أنا صار في عندي إذا بديك مجموعة سيدات شفت قدي سكيلبل العمل طبعاً فيه ويكون قديش هني بس بحاجة لبوش صغير لحتى هني يكبروا ويتوسعوا. هاي دول اللي عم نشتغل عليهم. يعني أنا دايما بقول لهم في كذا كاتيجوري من السيدات اللي هني entrepreneurs أو حرفيات خلينا أقول جازمان خلينا أحكي. في السيدة الجدية اللي بتلحق شغلها واللي هي عندها potential وبتستاهل إنه الواحد يستثمر فيها. في السيدة اللي بسميها social butterfly اللي هي عبالة تكون اسمها designer بس هيك اللي تفرجي قدام المجتمع تبعه واللي هو هذا شيء منه sustainable منه مستدام بيوقف لأنه هو بيتبع مزاجه الاجتماعي. وفي السيدات اللي هن بالنص اللي هن عبالهم وبدهم واللي بس أو بيفتقدوا للإمكانيات المادية أو بيفتقدوا ل إذا بدك يعني الاستمرارية بالجدية والاستمرارية بعملهم. بس هو لي كاتيجوري كتار وشوية orientation اللي احنا بنعملها بس يشوفوا results بيمشي حاله.
1: إذا بدي هيك ثلاث خطوات هيك تختمي حديثك، ثلاث خطوات بتنصحي فيهم أو الرسالة عبر ثلاث خطوات توجهيهم لكل السيدات يلي عم بيعملوا يأسسوا أو عم ماشيين بمشاريعهم؟
0: أول شيء بيكون نفسهم طويل، يعني ما يفوتوا بمود أنه هن الشهر الجاي حيطلعوا مصاري بدهم يحطوا حالهم بجو
1: في طلعات ونزلات
0: في مسار
1: أكتر
0: مسار يمكن. طويل. وقت أحكي عن مسار طويل يعني أنا برأيي أي بزنس ببلش قبل 5 سنين ما حيبين قديش هو ناجح أو لا ابدا. يعني بده مينيموم 10 سنين لحتى يبلش عند جد يصير بزنس كونكريت. ما يستعجلوا، يكون نفسهم طويل. تاني شيء موضوع الابتكار والملاحقة والمرونة اللي لازم هن تكون عندهم إياها بشخصيتهم مع التيم تبعهم. هيدا أساس الشغل خاصة بالمنافسة الصعبة اللي احنا فيها، خاصة مع الـ AI مع الـ e-commerce مع طبعا وحسب كل حدا شو هو بمجال عمله. تالت شيء انه تكون هي عن جد بتحب هالشغل. يعني طالع إذا المرأة عندها باشن على شو عم تعمل
1: تبرع.
0: ما بقى بتحسه شغل، ما بقى بتحسه مثل واجب، لا بتحسه انه هيدا الهوبي تبعه وبتكفي فيها على الاساس.
1: انا بدي اشكرك، وصلنا لنهايه حلقتنا، الوقت ما حسينا فيه. بشكرك ست مديحه رسلين، رائده الاعمال مؤسسه دارلينك تاتش ورئيسه جمعيه السيدات القياديات على هالحوار.
0: شكراً.
1: السمين انا كتير يعني ان شاء الله بنرجع بنلتقى انا وياكي. وبالنهايه اعزائي المستمعين، النجاح ما بيعرف جنس بل رؤيه وشغل شغف وإصرار. واليوم أثبتت المرأة مثل ما قالت ضيفتي إنها شريك بالقرار وصانعة للفرص وقائدة للتغيير.
2: بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بدي أشكر زملائي بفريق العمل، إلي مسيحي على هندسة الصوت، إلي جميرزا على الإنتاج، والمخرج رواد جرمانوس. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ومنلتقي بحلقة جديدة من بزنس هاب مع قصة جديدة وفرصة جديدة كل تنين مثل هالوقت. انطرونا.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ورئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحلهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن حموش نسب إلى سلامي وحنا جرائم تتعلق بتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال تعود إلى مصرف لبنان واستخدام هذه الأموال في شراء أسهم وسندات من المصارف التجارية بطرق احتيالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة. وطلب النائب العام الاستئنافي إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق سلامي على أن تتم مراجعة النيابة العامة بعد استجواب سمير حنا لإبداء مطالبها في ضوء نتائج التحقيق. ميدانيا، توغلت قوة إسرائيلية مؤللة في حوشين عند أطراف الغربية لميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، ويسجل تحليق مسير على علو منخفض فوق منطقة الزهراني. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ فنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن حركة أنصار الله الحوثيين استهدفت بالصواريخ والمسيرات مواقع لقوات دفاع شبوة في بيحان، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد الجيش. أعلنت الداخلية العراقية أن كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة، وأن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقتنا تعامل معاملة الإرهاب. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. يصر الشيخ نعيم على الإثبات أنه فهيم وحليم وعليم، وأنه ذكي وحدق، متذكرا بلهجة الواثق من نفسه يمشي ملكا، وهو في الواقع مجرد صدى لصوت الملال في طهران. الشيخ نعيم بات يحب الحوار ويتمنى الحوار ويريد الحوار مع الدولة، لكنه في الوقت عينه يهدد ويرعد ويرغي ويزبد. شو بدا ما عدا، على أساس أن الحوار حول مصير السلاح مرفوض في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لكن الملفت أن الشيخ نعيم لم يوفر إرفاق دعوته إلى الحوار بسلسلة اتهامات للسلطة اللبنانية بأنها كانت عونا لإسرائيل، ولرئيس الجمهورية بأنه لم يتصرف كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، ما يناقض دور لبنان وأسباب قوته. يعني سماحته بد منه وتفعله، يريد الحوار ومسدسه على الطاولة، يريد الحوار مع الدولة ويعتبر رئيسها خائنا. مش ماشي الحال يا شيخ نعيم. ونصيحة لحزب الله، هناك حقيقتان لا يمكن إنكارهما. الأولى، أنتم كحزب كما ثبت بالدليل القاطع مجرد فصيل في جيش الولي الفقيه، وبأن العسكر لديكم في خدمة الحرس الثوري. والثانية، إن المعادلة الدولية والإقليمية الجديدة أكبر منكم وحتى من إيران، ولكم أن تتعظوا وتتفكروا. فصل ثاني، الكلام على أنفاق لحزب الله في جرود كسروان وجبيل ليس بالجديد، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه أن الحزب لم يوفر سبيلا ليجعل ما تحت الأرض أخطر مما فوق الأرض. وللبيان، تذكروا كيف أعلنت الدولة أن جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح، وإذ تبين أن جنوب الليطاني يعج بالأنفاق والمغاور والمخازن تحت المنازل والكنائس والمساجد والأبنية. تذكروا كيف حاول حزب الله تمديد شبكة هاتف ثابت في أعالي المتن وتحديدا في منطقة ترشيش، وتذكروا لماذا ينتشر مسلحو حزب الله حتى اليوم في بعض جرود كسروان وجبيل وأعالي بعض البلدات المسيحية في منطقة دير الأحمر. في أي حال، لا خفية إلا سيظهر تحت الأرض وفوقها، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,461,000، بنزين 98 أوكتان 1,479,000، المازوت 1,352,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. بين جبهة الجنوب المتأرجحة وخيارات السلم والحرب، يقف لبنان اليوم أمام أنفاق حزب الله الممتدة على مساحة الوطن من جنوب الليطاني وشماله إلى جرود كسروين وجبيل والبقاع، ووصولا إلى الله أعلم. منازل اللبنانيين باتت تقف على فوهة أنفاق لا نعلم متى يتم تفجيرها، وأمام هذا الواقع المرير تساؤلات حارقة يطرحها الشارع اليوم: أين كانت أجهزة الدولة والجيش أثناء حفر هذه الأنفاق؟ كيف يمكن بناء ثقة المواطن بالدولة وقدرتها على بسط سيادتها وسحب السلاح في وقت لا يزال الحزب يستخدم الشقق في بيروت لتخزين الأسلحة الإيرانية؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر، يسرني أن أستضيف المحامي مجد حرب. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا صديق.
0: يعني مواضيع حامية بدنا نتناولها اليوم، بداية من الموضوع اللي أخذ ضجة كتير كبيرة بالإعلام، وهو الأنفاق يلي تم التطرق له بالمفاوضات بروما. حكي عن أنفاق بجرود كسروين جبال وصولا إلى المختارة بالبقاع، معضلة مش بس بجنوب الليطاني بل امتدت على مساحة الوطن كله. شو بده اليوم حزب الله من كل هيدي الأنفاق خصوصة بكسروين وجبال؟
1: خلينا نكون واضح انه جنوب الليطاني ولا أنفاق طلع لهم حل مؤسف، لأنه عم بيروح أبري عليهم، بس الإسرائيل عم بيتكفل فيهم. أما الأنفاق اللي بشمال الليطاني اللي هي موجهة على الداخل اللبناني، مين بيتكفل فيهم؟ مين بيحمينا منهم؟ وبعدنا بنسأل حالنا ليش في قسم من اللبنانيين بيعتبروا حزب الله عدو أكتر من الإسرائيلي، لأنه عم بيحفر تحتنا أنفاق تيطلع منا علينا ويرجع يحتل مناطقنا ويعمل اللي بده يعمله. وبالتالي اليوم السؤال الأساسي أنت سألتي هي وين كانت الدولة؟ نحن بنفهم إنه كان في سيطرة تامة على الأجهزة الأمنية، بس اليوم وين هي هيدي الدولة؟ خلينا نقول إنه مصدر هذا الخبر هو الإسرائيلي اليوم، واللي عنده بعض الأوقات مصلحة أنه يكب هيك معلومات تيدخل اللبنانيين بعضه أو يزيد صوفة حزب الله، يعني صوفته حمراء أوريدي، بس أنه يزيدها شوية زيادة. بس كمان من نطالب بتوضيح من القوى الأمنية، من الجيش، من الأجهزة المختصة، يعني بدل ما يروحوا يشوفوا مين عم بنزل تويت تيسحبوه، ينزلوا يشوفوا مين عم بيحفر نفق تيسكروا للنفق على القليلة. وبالتالي المسؤولية الكبرى بهيدا الوقت بطلت على المجرم اللي شغلته وعملته يخالف القانون، اللي شغلته وعملته يبسط سيطرته على الدولة اللبنانية. الجريمة الكبرى هي اللي عم يترك المجرم يعمل هيك، يعني يعنطر مين عنطرك؟ عنطرته ما حدا قال لي وينك. نفهم ما حدا قال لك وينك بعهد ميشيل عون، نفهم ما حدا قال لك وينك لما كنت مسيطر على الحكومات، نفهم ما حدا قال لك وينك لما يعقوب الصراف كان وزير دفاع. بس لا، اليوم في دولة نحن بنوثق فيها كتير، وما بدنا نرجع لنظرية انه قلبنا على الدولة بس قلب الدولة على الحجر مثل ما كانت سابقا. في وزراء بنوثق فيهم، في أجهزة بنوثق فيها بحدود متفاوتة، عم نطلب حمايتها، ومنتمنى هيدا الأجهزة وهيدا الدولة توثق بنفسها قد ما نحن أبناء جبال، أبناء كسروين، أبناء كل الأراضي اللبنانية منوثق ومنطالب بهيدا الدولة.
0: حتى هيدا الأجهزة وين كانت يعني وقت اللي كان عم بيتم حفر هيدا الأنفاق، حتى لو بجنوب؟ يعني أنه في دولة تحت الدولة اليوم، صرنا عم نحكي مش بقى أنه محصورة بمحلات معينة أو لقصص محدودة تيستعملوها عسكريا. في شيء بخوف الناس، عندها سؤال كتير كبير حتى تحت عين اليوان، يعني لما يسألوك بالجنوب هيك صار.
1: سابين أنا ما بلوم قبل اللي صار، يعني خلينا نتطلع بالفترة اللي قطعت فيها الدولة اللبنانية. الأجهزة الأمنية بعهد أشرف ريفي اللي هو أفضل رأس إجاع هيدا الأجهزة الأمنية، أكتر شخص كان صدامي مع حزب الله، أكتر شخص كان للأمانة يحمي السياديين بهيدا الفترة، بعز دين أشرف ريفي كان عم بيصير في اغتيالات، لأنه كان في سوسة أو سرطان مغلغل بالدولة اللبنانية بكل أجهزته، بكل مناطقه، بكل محلات. هو هيدا السرطان هو حزب الله أو الأزرع تبع حزب الله. يعني ما كنت بتخيل أنه ضابط عوني يقول له لحزب الله ما تحفر النفق. وكان عنا صقر بالمحكمة العسكرية اللي كان معروف بنزاهته، وكان معروف أنه عم بيحمل كل، وكان معروف عم بيعمل واجباته لحديت ما جينا على فدعية. هلأ اليوم راح أشرف ريفي، راح صقر الله يوجهنه الخير اتنيناتهم، لو عملوا عمل بعز دين الضغوط عمل ممتاز. اجا بعده الناس كانوا متواطئين مع حزب الله، اليوم عم نرجع منشوف انه في تحرر معين مع كلود غاني، وعم نشوف في تحرر معين مع رائد عبد الله، ومتكلين عليهم. بوقتها كان حزب الله فعليا مسيطر، كان في ناس عم بيقولوا له لا. اليوم مع ضعف حزب الله وفي ناس اوادم بالسلطه، متكلين على هول الناس يعلوا الصوت ويحموا المواطنين قد ما نحن بدنا اياهم او قد ما نحن عم نطالب.
0: لازم يصدر شي بيان او يطلع ينحكى شيء عن الموضوع توضيح، يعني عم عايشين هيك بغموض كتير كبير على كل الأصعدة، حتى بموضوع القصص الأمنية اللي عم تصير، بدي اتطرق لها هلأ، اللي عم بيصير ببيروت وعين الرمانة تحديدا. بس انه ما بتحس انه انت عندك توضيحات عم تطلع من قبل هيدا الدولة لتريح الناس وتطمنها.
1: هيدا الفرق بين الدولة الحضارية والدولة الرجعية بالموضوع الأمني. الدولة الحضارية بالموضوع الأمني أكيد عندها أسرار قومية أو أسرار ناشونال سيكوريتي ما بتصري عنها، طبيعي هيدا الموضوع. بس لكن لما يطلع خبر مثل هيدا، خبر هيدا اللي شغلته اللي ممكن إذا تحقق الموضوع، هيدا اللي بيعمل صدام أهلي. وسكوت الدولة اللي بيعمل صدام أهلي مش الإعلان عنه. لما نحن نعرف إنه في أنفاع عم تنحفر أو يطلع خبر إنه في أنفاع عم تنحفر، والجيش والقوى الأمنية والمخابرات ما نسمع شيء منها، منصير نحن نسأل حالنا هل لازم نبلش نتكل على نفسنا بهذا الموضوع؟ هل لازم بس نصير نشوف شيء مشبوه نحن نتحرك لأنه الدولة مش عم تتحرك؟ هون واجبات الدولة. بعرف إنه في حجة إنه نحن ما منصري عن هيك أمور لأنه بتخلق حرب أهلية وبتخلق صدام وبتخلق إلى آخره. سكوتكن هو اللي عم يخلق الصدام. سكوتكن هو اللي عم بيقلنا إنه نحن ما فينا نوثق بأجهزة الدولة. سكوتكن اللي عم بيقلنا إنه صار في شباب لازم تقعد تحرس الأحياء، وهلا رح ترجع تفوت بموضوع عن
0: موضوع الأمن الذاتي برأيك هو الحل ولا لازم يصير فيه تحرك
1: باتجاه سكوت الدولة هو اللي عم يدفشنا على هذا الموضوع. هلأ كنت عم تخبرينا عن الرمانة شو صار؟ مين كشف موضوع عن الرمانة والشقة مليانة سلاح؟ أجهزة أمنية؟ لا، شباب عين الرمان اللي قاعدين عم بيقرقلوا بالليل لقوا حركة مشبوهة طلعوا هن كشفوا عليها. لأمتين هيدا المشاهد بدها تكفي؟ لأمتين نحنا شبابنا بدون يضلوا موجودين بالطرقات إذا شافوا حركة مشبوهة وعملوا شيء ويمكن أوقات ما يكون معهم حق يتحركوا فيها بيتلاحقوا بينحبسوا هن بوقت الدولة ما عم تتحرك بهذا الموضوع؟ ليش عم بتطالبوا من الناس بالأمن الذاتي ولحظة اللي بصير هذا الموضوع بتركضوا بتوقفون؟ يعني أنا في كذا حادثة صارت بقضاء البترول، الناس بفوتوا بيسروا بيقوموا شباب المنطقة بيلاحقون، صار معهم حادث صار معهم شيء لهوليك بيدعوا عليهم لشباب المنطقة. هول القصص لازم توقف. برجع بقليك ضد الأمن الذاتي، بس إذا ما عنا خيار وفي ناس عم بتقلنا في أنفاق عم تطلع بين جايكم، ما في حدا رح يأمن عولاده نايمين ببناية في حزب الله عم يحفر تحت أنفاق.
0: طيب بدي احكي عن ارجع عن موضوع بيروت، بس اليوم كيف الدوله بدها تستعيد ثقه هيدا الشعب؟ وموضوع اذا بدك كمان الانفاق عم بياثر كتير على المفاوضات ومسارها. يعني موضوع علي الطاهر تحديدا بلشنا نشوف فيه تصعيد بمحل معين على هيدي النقطه تحديدا. صحيح. باليومين يلي قطعوا اكبر نفق بنتاغون مصغر هيك مصادر أمريكا بتقول، يعني في حالة من الزعر عند الناس أنه هيدي النقطة تحديدا كيف بده يتم التعامل معها إذا طلب من الجيش اللبناني أنه هو يفوت ويتدخل ويسيطر على هيدي.
1: في خيارين واضحين سابين، يا بتسلموا الدولة يا الإسرائيلي بيهدموا. خلصنا بقى من هالنظريات التالتة انه بالمفاوضات بنقدر نسحب الحرس الثوري الايراني من هيدا الانفاق، بالمفاوضات بنقدر نشيل المتفجرات اذا انا اليوم بده يفوت عسكري من الجيش اللبناني شو ما كان مين ما كان شو ما كان طائفته شو ما كان دينه شو ما كان رتبته، اذا بده يفوت يتفركش بهيدا النفق بلغم حاطه حزب الله ويروحوا عسكريين اثنين لبنانية، انا بفضل الاسرائيلي يقصفها ويموت 40-50 مسلح من حزب الله. وبالتالي لا، يا حزب الله بده يسلمها فعليا بدون اي ضرر 1% ممكن يلحق باصغر عسكري بالجيش اللبناني، يا اما لازم كلنا نقول خلي الاسرائيلي يقصفها ويخلصنا منه. لانه انا ماني ما مستعد يرجع يصير في سيناريو ديبو سلاح بالجنوب تاني والجيش اللبناني يفوت يروح ضحيه. انا ماني مستعد اليوم انه القوى الامنيه تكون عم بتفكك امبارح ازيفه اسرائيليه تطلع فيها بوقت الازيفه هو اللي جابها حزب الله. انا ماني مستعد ضل مسح وراهن وادفع دم جنودي وعسكري وقياداتي فدا حزب الله او فدا الايرانيه. لحقوا بدهم يكفوا هيك. انا ضد انه الجيش اللبناني يخاطر بجنوده تيفوتوا على الانفاق.
0: بس كيف عم تدعي اليوم انه الاسرائيلي هو اللي يقوم بالواجب؟
1: ما اسمه واجب، هو عم يعمل مصلحته. انا مصلحتي احمي عسكري. اذا عم بتعاطى مع ناس بلا ضمير مستعدين يموتوا كرمال قضيه غير لبنانيه، انا ماني مستعد ضحي بعسكري واحد كرمال قضيتهم. خليهم ساعتها الاسرائيلي يتكفل فيهم. ماني مستعد، وبتمنى لو قيادات الجيش بتحب جيشها او بتحب وبتوثق بعسكرها مثل ما انا عم بعمل. انا عم بقول لك ماني مستعد ضحي بواحد يعني مستعد يقوموا بواجباتهم لما بدو يفرضوا هيبتهم على الدولة اللبنانية، بس ماني مستعد ضحي بعسكري يفكك متفجرات عملها حزب الله.
0: بس عم بتطالبوا اليوم الجيش اللبناني انه يفوت ويستلم زمام الامور.
1: أكيد. بس اذا عندي خيار بين انه اضر بجيشي او بيطلع حزب الله بيهددك بالصدام الداخلي او بهدد الجيش بالشيء، يا حبيبي شو بتفضل؟ طيب اوكي انا ضد الجيش يتدخل، لكن اذا انا ضد الجيش يتدخل بصير انا مع الاسرائيلي يكفي. انا عم بجي اقول لك وفر دماء ابرياء وتعال سلم سلاحك للدوله اللبنانيه، وفر دماء من عندك ومن عند الجيش اللبناني. طب اذا عندي خيار انه يموت عسكر من اللبنانيه وناس من عند حزب الله، او يموت بس ناس من عند حزب الله، بكون مجرم اذا بختار انه يموت بس ناس من عند حزب الله. شيلي لي الابرياء، شيلي لي الاطفال.
0: سيناريو انه حزب الله هو لحاله يسلم سلاحه او يسلم النقاط العسكريه، ما بعتقد انه وارد او منه ضمن
1: ما بقى في خير. ليش عم نعوص الامور قد ما هي؟ في قصف او قتل او دمار، عم تقتلوا بيئتكم، عم تقتلوا جنوبكم، عم تقتلوا جبل عامر، عم تقتلوا قلعه عمرها الاف السنين، يا اما بدكم تجوا تخضعوا للدوله وتنضموا تحت الدوله، والدوله هي مسؤوله عن جيب لكم مناطق تجريبيه، هي مسؤوله عن تحرير الاراضي، هي مسؤوله عن تعمل اعاده الاعمار. ما فينا نكفي بنظريه بدي من الدوله بس سوري تفوق عليها، بدي من الدوله تحرر الجنوب، بدي من الدوله تعمل اعاده اعمار، بدي من الدوله ضمان، بدي من وزاره الصحه الجرحى البيجر، بدي بدي بدي. بس لما الدوله بدها تفرض القانون، لما الدوله بدها ضرائب، لما الدوله بدها فواتير كهرباء، لا ساعتها تفوق عليها، ممنوع تقرب علي. بس نخلص من هيدا النظرية قادرين نبني دولة. طالما نحن موجودين بهيدا الواقع حاليا، نحن ما بحياتنا رح فينا نبني دولة.
0: شفنا قبل مداهمة لشقق تابعة لعناصر من حزب الله ببيروت، وعلى رأسها خبرية راس النبع يلي ضجت الدنيا وتبين من بعد أنه خلية. مؤخرا عم نسمع بشقق بعين الرمانة، بوقت سابق عم نحكي من أشهر قبل، صار في خضة بعين الرمانة وتم لفلفة الموضوع ليخففوا زعر وإثارة نعارات بين الأهالي. بس بهالمشهد اليوم لشو عم بخطط حزب الله لما يكون زارع كل هالشقق مليانة مليانة سلاح ببيروت بعين الرمانة، كمان في مناطق بجرود جبال فاتوا على البيوت ولقوا انه في كتير أسلحة، شو الغاية؟ تنفيذ خطط أملي؟
1: سبع أيار. إذا بتطلع بترجع إلى تاريخ سبع أيار وبترجع إلى تاريخ الناس اللي كانوا موجودين بين هلالين الجبهات إذا وديك تسميها، بيقولوا لك انه كانوا ينزلوا عناصر حزب الله والبقوه من شقه فوق بالبنايه لمكتب تيار المستقبل، ينزلوا عليهم بالسلاح او يطلعوا عليهم من محل ما مفروض يكون في وجود لحزب الله هنيك. هيدي الغلغله اللي كان عم بيعملها، وهيدا دليل سيء منه دليل جيد. وقت اللي صار كانت الدوله ساكته عنه وغض النظر عنه اذا ما كانت متواطئه بسبع ايار، وشفنا بوقتها انه للاسف الجيش ما تحرك وصارت كل هالخبريه. اليوم اذا هيدا الشيء بده يصير وهيدا الشيء عم
0: بيصير، لما صار اشكال فردي ما اكتشفوا
1: هالشيء، ما هيدا المؤسف اللي عم بقول لك
0: اياه. وين مخابرات الجيش؟ وين كل الاجهزه؟ يعني
1: انا هيدا اللي بعثت لنا هم انه اليوم نحن ثقتنا فيهم، ثقتنا كثير كبيره فيهم، وحوادث مثل هيدا هي اللي بتزعزع هيدا الثقه، واللي بيعمل اشكال بأهلية وإلى آخرية لما تبلش ثقتنا تتزعزع بالأجهزة الأمنية. بال 69 والسبعينات وال 75 كل هالسنين شو صار؟ إجت الدولة قالت لنا أنا مش قادرة أحميكم، طلع بالعلن بعد ما قصف سليمان فرنجية المخيمات وإلى آخره، وإجا الضغط عليه قال لهم أنا مش قادر كفي، روحوا يا جبهة لبنانية بلشوا تسلحوا وبلشوا تدربوا. طب إذا الدولة اليوم عم تعمل هيك أو عم تتصرف على الأساس، شو متوقع من الفريق الآخر؟ سكوت الدولة وعدم قيامها بالعمل اللي لازم تقوم فيه هو اللي بيعمل حرب أهلية مش العكس. لانه نحن بعدنا عم نقول ورح نضل نقول لاخر نفس انه اتكلنا على الدوله. اذا الدوله عم تقول لنا ما تتكلوا علي او كل ما حادثه بتصير ببين انه ما لنا قادرين نتكل على الدوله، لوين بعتتنا؟ لوين عم بتوجهنا هيدا؟
0: بس بعده قادر حزب الله انه ينقض على الدوله والداخل بهيدي الطريقه مثل ايام زمان؟
1: اذا الدوله مطيه حيطه قادر ينقض عليها. نحن مآمنين انه حيطه كتير عالي الدوله بكل مؤسساتها، بس بدك الدوله تكون مآمنه انه حيطه عالي. للاسف بعد ما شفناه.
0: بس هي المشكلة انه بس نحكي عن سلاح نخون ودغري تهمة العمالة، وانت هلأ حكيت انه عن موضوع علي الطاهر انه ينقصف.
1: لا بخيلك هلأ بيض جوا بيرجع بيبش علينا شفته. لا انا عم بقول بين انه اخسر بين انه ينجرح عسكري لبناني وبين انه ينجرحوا بس عناصر وقيادات الحرس الثوري، لا خليهم هن يروحوا.
0: طب هيدا الموضوع يعني تهمة العمالة الجاهزة كيف بدنا نتخلص منه بظل
1: هيدا؟ بس نعدل القانون وبس نكبر عقلنا وبس نركب شوية ركب، نصير نقول اللي براسنا عرس السطح وبقلبنا عرس السطح، نبطل نجرب ندور زوايا. خلينا نقول بكل وضوح انه نحن شبعنا حرب، كل 40-50 سنة أو كل 20-30 سنة بيطلع حدا بيحملنا هالشماعة تيجي يسيطر على الداخل اللبناني، من عبد الناصر والقومية العربية وصولا للإيرانية اليوم. ما استفدنا من شيء، ولا القضية الفلسطينية استفادت من شيء، ولا الداخل اللبناني استفاد من شيء، ولا الدول العربية استفادت من شيء. الشيء الوحيد اللي نتج عن هيدا الحرب الدائمة هو سيطرة على الداخل اللبناني، تركيب ملفات لقياديين سياسيين لناشطين لإلى آخره، اغتيالات، وجود كل 10 مسلحين بيطلع بيفقعنا خطاب بيقلنا أنا بدي أحرر فلسطين، وصارت الدولة سمحت له يحرر فلسطين. اليوم في بيانات وزارية وقرارات جديدة طالعة لازم تترافق مع تشريعات العلاقة بالموضوع. أولهم تشريعات وقف التجريم، وأولهم تشريعات العلاقة بالسيادة على الأراضي اللبنانية، وهيدا ورشة عمل لازم تنعمل.
0: بس هيدا ما بعتقد هيدا القانون تجريم التواصل مع إسرائيل يعني صار وقته أنه ينحكى فيه حاليا؟
1: أكيد صار وقته.

0: صحتنا اليوم انه اللبناني اللي قاعد بالامارات ما يجوا يحاسبوه هو جاي على المطار يوقفوه لانه تواصل مع مدني اسرائيلي. هول كلهم لازمهم تعديل. ومع اليوم اي عمل تنصت او تجسس لصالح عدو اي كان هيدا العدو لازم يتجرم. انا ما بدي اترك العدو الاسرائيلي وخلي الايراني اي تسريب لمعلومات حساسة لاي دولة كانت مثل كل دول العالم البيتريوت اكت بامريكا القانون الفرنساوي القانون الانجليزي بقول لك بكل وضوح لما تسرب معلومات سرية لقرود السود بدك تتجازها. طب انا ليش حصرها بس باسرائيل وليش حزب الله له حق يفوت جنود من برا ويسرب كل المعلومات ويقاتل بسبيل دوله خارجيه؟ عمموها على الكل وساعات عملوا قبضيات على الكل مش بس على فريق واحد.
1: برايك انه السلام هو الحل الانسب بالوقت الحالي؟
0: سلطه الدوله على كل الاراضي اللبنانيه اللي بينتج عنا سلام انا برايي بيمشوا مع بعض. طالما نحن ما عندنا سلام او ما عندنا دوله قويه، الخطوه الاولى هي الدوله القويه. الدوله القويه تمنع أي فركوحين ثلاثة بدهم يعملوا عصابة مسلحة ويستعملوا زريعة الحرب للتسلح. إذا فيه دولة قوية بتمنعهم. نحن بالخمسينات والستينات كنا بحالة حرب مع إسرائيل بس كان عندك دولة قوية تفكلهم رقبتهم بس حدا يجري. اليوم عنا دولة ضعيفة وبذات الوقت عنا أفريقا عم بيتزرعوا بموضوع السلام تيرجعوا يتسلحوا. إذا عنا دولة قوية ما حدا على قد متشردق بالسلام لأنه اقتصادنا قادر ينمى بلا الاقتصاد الإسرائيلي وغيره وغيره. بس إذا دولتنا ضعيفة وكل عشر دقايق بده يطلع لي حدا يستعمل هيدا الحجة لا سلام أصبح حيت قدام اللي بده يستعمل نظرية الحرب تيتسلح ويفرض هيبته بالداخل.
1: كيف شايف مسار المفاوضات؟ يعني نهار بيقولوا متعسر نهار بيرجع بيمشي بيرجع بأجله. هلأ رايحين على جولة جديدة بأول أيلول.
0: بتعرفي ما في ثقة ما في ثقة ومن الفريقين واثنيناتهم محقين خليني نكون واضح. يعني في الإسرائيلية ما بيوثق الدولة اللبنانية تاخد قراراتها بعد ما شفنا تصريح العلاقة بكية الدجاج بعد ما شفنا تاريخ الدولة اللبنانية اللي كانت كل مرة بال 1559 قالت بدها تسلم السلاح بال 1701 بال 2024 ما في ثقة بقى انه هيدا الدولة تقدر تكمل هيدا المسار. مشان هيك في فريق ثالث بده يجي يراقب هيدا الموضوع وبطلنا متكلين على اليوان مثل ما كان الوضع. من ميل الثاني الدولة اللبنانية وهيدا أهم شيء بطلت عندها ثقة بالإسرائيل اللي كان عم يخرق وقف إطلاق النار كل ما طلع له حجة. يعني مش إذا كنا ضد حزب الله بدنا نغض النظر ونزقف له لا في خرق لإطلاق النار امبارح بالمناطق التجريبية رجعوا عملوا تموضع جديد
1: خصوصا بالمنصور اللي صار مع الجيش اللبناني
0: وهيدا اللي بضر هيدا بضر المفاوضات. خليني أقول إنه الأهداف مشتركة ليش تنكذب على بعض؟ في سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية الانسحاب الإسرائيلي اثنيناتهم موافقين عليهم عم نتخانق نحن على الآلية وعم نتخانق على الزراعة التنفيذي تبعه وكيف بده يصير. وبالتالي أنا ما بشوف إنه المفاوضات ممكن إذا النيات مزبوط هيك والدولة اللبنانية مزبوط بدها تفرض سيطرتها والإسرائيلي مزبوط بده ينسحب وأنا برأيي لو شو ما عملنا رح نوصل لنتيجة.
1: بس كيف بده يتم يوضع حد لعمليات الجرف يلي مستمرة والتفجير يلي عم بيصير كل هالأضرار يلي عم بتصيب الأراضي الجنوبية
0: بالاستعجال نحن اللي عم بداهمنا الوقت مش الإسرائيلي شفراني ما نحن عم بداهمنا وقت انه عنا مليون لاجئ بالداخل. يمكن حزب الله تخلى عنه اللاجئين بس الدولة ما تخلي بعدها عم تركض بداية وبجرية تتساعدهم وأوقات نحن منلومة انه يا حبيبي هول ضرايبنا نحن ما عم نعتبرهم عم بيروحوا ضيعان بس بالنتيجة هيدا شغل الدولة مش ترضينا نحن ترضي كل شعبها وتحمي كل شعبها. هيدا اللي عم تعمله الدولة اللبنانية نواف سليم ما عم بنام ليل نهار تا يرجع يشوف كيف بده يلم اللاجئين من الطريق ويحطهم ببيوتهم بوقت هول اللاجئين هن زيتون عم يسبوله. نحن المستعجلين خلي الدولة تبلش بخطوات تنفيذية جديدة.
1: الدول العربية والخليج كله رافض المساعدة دون تسليم سلاح حزب الله واضح انه المسار
0: خلينا نكون واضح اللبنانيين نحن رافضين اي مساعدة ممكن تجي دون تسليم سلاح حزب الله. نحن منا مع طي الصفحة مثل ما صار بال 2006 والمساعدة اللي بدها تجي تفضل تجي تعمر بيت دائم على انه تعمر بيت على سنتين ثلاثة يرجع يتهبط.
1: بس هو مين عم يسأل اللبنانية اليوم؟ يعني عندك وزير المال نازل بهالضرايب
0: بس بدي
1: اعفاءات
0: هيدا اخطر شيء عم بيصير. ولكن اليوم اللي بدنا نقوله انه في دولة لبنانية لأول مرة عم نلاقي انه في مسار شبه جدي بهذا الموضوع، في ناس عم تفتح حسابها من وزير المال ووزير الصحة والى اخره، لدرجة انه اليوم رجعوا جربوا يلوفكوا قصة البيجرات وسمحوا انه ضحايا 4A يرجعوا يضلوا عم يطببوا، ايه طبعا.
1: ما هن ما تطببوا من اول يوم نحن بنعرف
0: بس انه هول الدعايات اللي عم يجربوا يعملوها، بس انه اولا بدنا نتكل على تسليط الضوء من قبل الاعلام على المخالفات اللي عم بتصير، بدنا نتكل على الرقابة النيابية. أنا ما شفت أسئلة توجهت اليوم لوزير المالية بسبب هول الآفات. ما لازم بقى نستحي، اللي عم ينتقد فريق حزب الله ما عم ينتقد الأبرياء اللي بالطرقات، اللي عم ينتقد عدم جباية الضرائب ما عم ينتقد البريء اللي عم بيدفع ضرائبه اللي قاعد. كل دول العالم بتقول إنه تتقدر أنت تحصل خدمات من الدولة، أولا بدك تكون خاضع لقوانينها، وتانيا بدك تكون عم تدفع ضرائب. ما فيك تجي تقول لي أنا مع سلاح حزب الله بس أنا بدي الضرائب اللي عم يدفعوها بقية اللبنانيين. ما فيك تقول لي أنا ما بدي أدفع ضرائب بس بدي تغطية ببلاش من وزارة الصحة. طب يا أخي اللي عم يدفع ضرائب ما عم بيطلع له هيدي التغطية. كم واحد بتعرفي عم بيموت عبيب المستشفى؟
1: كتار.
0: بدنا نخلق توازن، وإلا رح يصير في حقد بين اللبنانيين يسمح لنا نطلع نقول إنه نحن ما بقى بدنا ندفع عن غير، ولازم نطلع نقول هيدا الحديث.
1: بس كمان لازم بمحل يصير في تحرك لهالإجراءات والقوانين اللي عم
0: في أسئلة لازم تتقدم للحكومة. خلينا نقول إنه زمان كل التفاصيل اللي عم تصير عن الإعفاءات وعن الزيادات وعن
1: اليوم الحكومة شو عم تعطي التفاصيل عن شو؟
0: أو في أسئلة، في نواب لازم يواجهوا أسئلة للحكومة وياخذوا هيدا التفاصيل. في بمجلس الوزراء وزراء لازم يخبرونا شو عم بيصير بالداخل.
1: بعد إيران قادرة تتحكم بقرار الحرب والسلم بلبنان؟
0: طبعا، لأنه في كم غبي مخلى إيران تتحكم بالقرار السلم والحرب بالسلاح بالداخل. مش المشكلة مش بقوة إيران، المشكلة بضعف اللي عنا وبخضوع اللي عنا. هيدا المشكلة اللي صاير.
1: كيف شفت اليوم الشيخ نعيم قاسم عم بيحكي أنه بده يتقابل مع الرئيس السوري أحمد الشرع؟
0: مستعد يتقابل مع الكل، مستعد ينحني للكل ويخضع للكل إلا للسلطة والدستور اللبناني. مش معقول هالزلمة. مستعد يعمل كل شيء بتأمن له قطعة سلاح لقله، إلا يأمن حياة كريمة لشعبه، يأمن بناء جنوب مرة أخيرة، يأمن بناء سلطة القانون. مستعد يعمل كل شيء، بينسى كل أعدائه، من الأمريكان اللي كان عم بفاوضه الإيراني للإسرائيل إذا صحت له الفرصة، للسوري اللي اعتبره كافر جاي بده يسبي نسائنا وما بعرف شو يعمل، إلا الدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية. مستعد يخضع للكل.
1: شو الحال برأيك للوضع؟ يعني عم نوصل دايما لنقطة مسكرة اللي هي موضوع سلاح حزب الله وموضوع حزب الله تحديدا، وكيف تعاطيه مع الدولة اللبنانية. عم ترجع توقف بوجه 3-4 مليون تانيين بدهم الدولة.
0: شو عم توصل؟ لا
1: بلا، بتوصل لنقطة موضوع السلاح بتتسكر خلاص، سكر الدرب وجاك، بصير المشهد سوداوي. لا يا حرب أهلية
0: أول يا أول إسرائيل حرب تانية جولة تالتة. اللي نحن كنا فيه هو أسوأ من الحرب الأهلية، هو خضوع، هو سيطرة فريق من الداخل على بقية اللبنانيين. وبالتالي نظرية أنه نحن لازم نخاف من الحرب الأهلية هي نظرية فارغة. أنا بخاف أرجع مثل ما كانت أكثر من ما بخاف من الحرب الأهلية. على ليل في حد عم بقاوم التاني. أنا بخاف أبقى يختلوني وأنا ساكت، على أنه بخاف أكثر أنه يختلوني وأنا أسكت، على أنه يختلوني وأنا أكون قادر أقوس عليهم. بدنا نرجع نميز. خلينا نقولها مثل ما هي، خي نحن كنا بوضع أسوأ من الحرب الأهلية. ما بقى تخوفونا بشيء نحن مش خايفين منه ومنفضله على اللي كنا نحن فيه. مش يعني عم ندعي للصدام المباشر، عم ندعي لبناء هيدا الدولة، عم ندعي لبناء الدولة اللي بتخدم الشيعي قد ما بتخدم المسيحي، وقبل ما تخدم المسيحي لأنه طائفة مجروحة وبدها مساعدة، بس مش بتساعدها وبس تجي بدك تفرض قانونك عليها بتقلك لا. ومش نحن اللي انعزاليين، ومش نحن اللي عم نسكر الباب أمام التعاون الوطني، ومش نحن اللي عم نخبر. يعني تخيل اليوم أنه بالطائفة الشيعية أو أكترية الطائفة الشيعية، حركة أمل مش راضية عن أداء حزب الله
1: تحت
0: لا لا ما في شيء تحت بالأرضية الشعبية، ما في شيء راضين عليه.
1: العالم اللي عم
0: ما تقلي مش راضين على الأداء. عقيدتهم بعيدة كتير عن بعض. حدا بيروح على الملالة وإلى آخره، في بقوة شيعة جبل عامر، كلهم هون مش متفقين. وحزب الله بيعتبر أنه حركة أمل فاسدين وزعران وطعجية وما بعرف شو هن. هيدا علاقتهم ببعض، بس مستعدين نكية ببقية الطوائف يضلوا متوحدين نكية فينا. نطلع نحن الانعزالية ولا أنتم عم تتخلوا عن المبادئ اللي بتعتبروها مبادئ أساسية بس تتجمعوا بعض وتنقضوا على بقية الطوائف.
1: هلأ الرئيس بري يمكن كمان عم يجرب يحافظ على الطائفة الشيعية.
0: أنا أفضليتي حافظ على لبنان. أنا لما طلع لي دكانجية مثل التيار الوطني الحر، طلعت انتقدت. أول شيء عملته انتقدت القيادات، هيدا القيادات اللي بعتبرها كانت عم تدمر لبنان. وهيدا انتقدت وانتقدت بكركة لما تيجي تقلي كل مرة على كل كوع لا لازم نتوحد كمسيحية، لازم نتوحد كلبنانية مستعدين يبنوا هيدا البلد. يعني اليوم مثل ما نرجع عند أشرف ريفي، بمثلني 10 مرات أكتر من حيالة زمة مسيحي. أو الدرزي الحر بمثلني 10 مرات أكتر من زمة المسيحي. أنا بقدر أقول هيك، السنة عم بيقولوا هيك، في انقسام عندهم. حتى الدروز اللي قسم كبير منهم مش راضي على أداء وليد جملات، من القاعدة الشعبية تبع وليد جملات عم بيحكوا هيدا الحديث. ليش كلنا مستعدين نضحي بقسم من طوايفنا اللي عم بغلطوا بناء للوطن، وفي فريق واحد بالداخل اللبناني مستعد يضحي بكل الطوايف وبكل بلده كرمال يحافظ على ما يسميه هو الوحدة الداخلية، حتى لو كانت على حساب المبادئ، على حساب الدم، على حساب الدولة،
1: خايفين
0: وعلى حساب
1: من الإقصاء بمحل معين.
0: ما في إقصاء، نحن لما نقصمنا لم نقصى، نحن انقسمنا، نحن أقصينا لما خسرنا الدولة، لما تدمرت هيدا الدولة واجا الاحتلال السوري، ولما بالأحرى نحن ساعدنا بتدمير هيدا الدولة بوجود القائد العظيم ميشيل عون بوقتها.
1: عظيم كتير. حتى بموضوع عناصر الحرس الثوري الإيراني ما شفنا أي تحرك من الدولة اللبنانية، ولا حتى بموضوع السفير الإيراني طلع قرار ما تنفذ، بس بنسمع قرارات عم تطلع التنفيذ، بس توصل على التنفيذ بيصير فيه هيدا.
0: تعرفي شو المشكلة الأساسية؟
1: حالة الصمت.
0: أكبر مشكلة عنا إياها إنه أوقات نحن مش مشاكل شخصية بين بعض بتخلينا نتنازل بعض المحلات عن إجراءات معينة.
1: مين عنده مشاكل شخصية مع مين؟
0: راح أقلك، أعطيك مثل بالسياسة بلبنان، حتى خاصة بين السياديين، ما حدا بحب التاني.
1: أوف.
0: أنت بتعرفي وأنا بعرف، ما حدا بطيق التاني.
1: بس كان لازم اتفاجئ.
0: بس شو اللي مجبور على الهواء. بس شو اللي بميز اللي بدهم يبنوا بلد من الناس اللي ما بدهم يبنوا بلد؟ نحن بهذا الفريق بنكره بعض، بس اذا واحد منه دقتنا شوكه دقته شوكه بنعتبرنا كلنا دقتنا هذه الشوكه، واذا واحد عم بيحكي خطاب معين بيشبهني بدي احكي ذات الخطاب معه، هيدا اللي بيجمعنا، بتجمعنا المبادئ، وما بنخلي هالحقد الشخصي اللي انت بتعرفه قديش كتير ياثر على المواقف تبعنا والمبادئ تبعنا. بالفريق الثاني هيدا مش الحاله، شفنا وقت طرحوا سليمان فرنجية على رئاسة الجمهورية شو صار، شفنا ببعض الأوقات شو بيصير، كيف عقلكوا عم بيتركوا بعض. للأسف ما بدنا نشوف هذا الأداء عم يرجع يصير داخل الدولة اللبنانية. اليوم عندي رئيس جمهورية عم بياخد مواقف ممتازة، وعندي رئيس مجلس وزراء عم بياخد مواقف ممتازة، وعندي وزير خارجية عم بياخد مواقف ممتازة. مش لأنه في حزازيات بين بعض أنا بتخلى عن هيدا المواقف وبتراجع عنها. أنا ما بقبل اليوم غلط دبلوماسي نشوف وفد الرئاسة بلا يوسف رجب بأمريكا.
1: شو السبب برأيك؟
0: ما بعرف، ما هيدا الغلط. ما فينا دبلوماسيا، نحن يا بدنا نصور حالنا كمؤسسة وكدولة عندها صورة دولة وهيبة دولة وعم نشتغل مؤسستيا مش بالشخصنة، يا أما منا نقول نرجع نحن نصرنا مثلنا مثل حي الله بلد أفريقي، إذا علقوا اثنين ببعض بسكروا البواب على بعض وبيحملوا حالهم بفلوا. لا يا أخي، منا نصور حالنا كمؤسسة، منا نصور حالنا أنه عم تتعاطوا مع دولة. الأمريكاني ما راح يعرف التفاصيل شو هي، بس أنا كمواطن لبناني بنقهر بس شوف هيك مشهد. مش لانه غاب يوسف رجب كشخص،
1: مشكله شخصيه بيناتهم،
0: بغض شو ما كانت هيدا المشكله، مش لازم تكسر البروتوكول اللي موضوع من مئات السنين لورا، بوين وزير خارجيه بتلاقى مع نظيره وزير الخارجيه الاخر، ما بتكسر البروتوكول عامله مئات السنين انه وضعت تعطي صوره الدوله، تعطي صوره الدوله، هيدا الفرق.
1: رئيس الجمهوريه اليوم شو برأيك كيف وضعه؟
0: أنا تقييمي كتير إيجابي مؤخرا، تقييمي عن جد كتير إيجابي، مع أنه كتير انتقدت بفترة من الفترات، بعتبر عم يعمل عمل ممتاز، عم بيتعرض لضغط هائل وبعده صلب بوجه هيدا الضغط. مش يعني إذا انتقدت موضوع جو رجي يعني عم بقول أنه الأداء غلط، لا لا للأمانة مني من بستصعب طبل للعهود، بس أنا برأيي الإجراءات اللي عم تتاخد بالتفاوض المباشر، الإجراءات اللي عم تتاخد بقرارات حصر السلاح، الإجراءات اللي عم تاخدها الحكومة والخطابات اللي عم تطلع عن الحكومة ومحاولات التنفيذ اللي عم تطلع عنها، أنا برأيي كل هيدا بالاتجاه الصحيح. وأنا برأيي اليوم في مساعدات جاية ب 150 200 مليون دولار للدولة اللبنانية. صحيح. وللجيش اللبناني، هو اللي كلهم خطوات بالاتجاه الصحيح، بضل في فاين تيونينج لازم نعمل، وبضل واجباتنا نحن كناشطين أو كسياسيين أو اللي بدك تسميه، نضل نضوي على التقصير اللي عم بصير، لأنه أملنا كتير كبير بالدولة اللبنانية.
1: برأيك بهذا المسار اللي متاخده اللي اخده رئيس جمهورية رح يقدر يوصل البلد لبر الأمان؟
0: أكيد، لأنه البلد بظهره، البلد بظهره، بس بتمنى أنه زراعة التنفيذي يكون عم بيساعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية ككل. هذا الشيء اللي بتمنى. سابين اليوم نحن عم نحضر دراسة، يعني عندنا معهد عم بحضر دراسة جدية عن كل المخالفات القانونية اللي بيعملها حزب الله، مش أنه أكيد العلنية منها أنه أنا عندي سلاح وإلى آخر يوم استعمل سلاح، بس عم نفوت بكل نقطة بنقطتها، وعم نحضر ملف كامل متكامل قادرين نحن نروح نحمله لقاضي بعده شي مخرج من أول سنة حقوق، مش عم بحكي كقاضي من المدعي عم تمييز، قاضي جديد طالع بيقدر يحكم على كل هيدا بالأسماء وبالأرقام وبالمواد اللي عم بخلفها وإلى آخره. هلأ هن مش بحاجة نضويلهم عليها، بس خلينا نتعاون مع بعض نحن في هيدا الملف الهائل اللي حيلا ابن مرة بالدولة اللبنانية عملوا، كنتوا صلبتوه، كنتوا عدمتوه، بس عندكم فريق ما عم تسترجوا تتعاطوا معه يا خي. طيب اوكي سرايا
1: بعد القضاء خايف من
0: انا ما خي، هلا في حرب بجنوب ما تتعاطوا بالجنوب، بس الانفاق بالشمال شو هي؟ سرايا المقاومه بالكوره خي لشو متروك؟ سرقه الاموال، التهريب اللي كان عم بصير، العشائر اللي عم بتساعد بالتهريب، كل هول القصص والمخالفات لشو بعدكم ناطرين ومكتفين ايديكم على بدكم تبنوا دوله؟ بتبلشوا من هون. وشغلتنا نحن واللي عم نشتغله اليوم انه نقدم هيدا الملف جاهز للبت فيه للقضاة، بعتمنى انه يا خي ثقتنا فيكم كبيره بليز.
1: بس برايك رح يحاسبوا حزب الله على كل اللي عمله بلبنان؟
0: انا برايي في عائق سياسي مش مفهوم، انا ما بتفهم، بس انه عندهم هيدي الحجه انه اليوم في حرب مش وقت هلا للمحاكمه، بتعرق له المفاوضات والاخري
1: بعد الحرب.
0: رح امشي بهالنظريه مع اني كتير ضدها، هيدي اتركوا لي اياها على جنب. خي غلغلة بالدولة، الفساد بوزارة المالية، القرض الحسن، الجهاد البناء، الأنفاق اللي عم تنحفر، التعليق على شبكة الاتصالات تبع الدولة، غيرهم غيرهم غيرهم غيرهم، هول شو لهم عليه بالحرب؟ بدكم تبنوا دولة، بتبلشوا من هون، وكلهم واضحين والجرائم موسعة على التلفزيون عم تطلع. وبالتالي نحن شغلتنا نجمع هول نعطيه للقضاء، نأمل أنه يتحرك. ما بدي فوت بالنقاش السياسي إذا حزب الله معه حق أو لا، ومعه حق يكون سلاح أو لا، بدي فوت بالأساسيات اللي حيلا ابن مرة بيعملها بالدولة اللبنانية كنتوا قبرتوا. إذا واحد عم بيعمل ساقية بيطلعوا جنود الرب عليه عشوائي، بيطلعوا بيوقفوا وكشافة ما بعرف مين، يعني خلصنا بقى من هيدا النظرية. صار معي شغلة بتنورين من فترة، كان في حدا عم بيعمل خيمة بس ببيت كتير بعيد، يعني تتروحي لعنده بتتوصلي له بديك ساعتين. كيف قدر يعمل هيدا الخيمة؟ أكل عقوبة رئيس المخفر، ضابط المنطقة وإلى آخره، أكلوا كلهم عقوبة، وهيدا إجراء بيعملوه داخليا وما لنا علاقة فيه، والله إذا شد فيهم بدهم يتعاقبوا هول الناس. طب يا أخي انحفروا أنفاق بالدولة اللبنانية، جبل لبنان صار مثل هيدا التابلوه هون قد ما مقدوح، الجنوب على كل سكنة جيش في نفق قاطع تحتها، ما حدا تعاقب، ما حدا يعني تركين بس بمحلات معينة وبقصص معينة بتعاقبوا هول العالم،
1: في دولة عناسونيس
0: تانية ساكتة كرمال أجهزتكم. يا أخي أنا بحس مع الضابط اللي موجود بالجنوب اللي لما يجي واحد مسؤول حزب الله بشله البطاقة بيشبقها بوجهه طبعا حزب الله وبعيط عليه وبيعمل مجبور يسكت له لأنه قيادته أخذ قرار يسكت له. طب ما هول عسكركم في هيبة لقاله، هيبته منا بس بالمدفون، هيبته على الحاجز بالجنوب كمان اللي كان يقطع رجمات قدامه وما له حق يفتح تمه.
1: للأسف يعني الدولة ماشية على ناس وناس، وصار بلشنا نسمع هيك إنه ناس عم بيبلشوا يمتعضوا من هذه الأساليب يلي
0: عم بتروق. وصلنا لمحل كنا متجهين نطالب على علن بالتقسيم، لحديت ما إجا رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزراء وسلطة تنفيذية عطتنا أمل كبير. بس هيدا الأمل هش،
1: وقف هيدا المشروع ولا حاطينه هلا on hold؟
0: مش on hold، هو ردة فعل هيدا المشروع، ما حدا بده أو ما حدا طامح أنه يعمل هذا الشيء. بس بالآخر وصلنا لمحل الموس على رقبتنا وعم نختني وعم نفتح حروب على حسابنا، الناس بدها تعمل ردة فعل على هذا الموضوع. اليوم في دولة مركزية عم تعطينا ثقة، بدها تشريعات، إيه نعطي لها مركزية مالية ضريبية إلى آخره، بس لأول مرة عنا ثقة بالدولة المركزية، لأول مرة صار عنا ثقة باقتصادنا، صار عنا أمل أنه يقدر نبني هذا الاقتصاد.
1: رجعت ثقتك بالقضاء بعد التحرك اللي صار بوجه رياض سلامة؟
0: أنا بالنسبة لي إذا وقف هذا التحرك على رياض سلامة فقط، بالنسبة لي هي جريمة أكبر من أنه ترك رياض سلامة حر. لأنه لازم يتحاسب، في مخالفات واضحة لازم يتحاسب عليها، بس
1: توقف 200 مليون توجهت له سرقة أموال الناس، يعني
0: توقف على رياض سلامة 200 مليون دولار وعندنا خسائر 100 مليار، بدكم تبلشوا برياض سلامة لأنه عنده المعلومات؟ أوكي، بس إذا وقفتوا على رياض سلامة بتكونوا مجرمين أكتر من رياض سلامة وأكتر من اللي سرقوا البلد قبله.
1: إذا حكي رياض سلامة كم راس وراس معقول يصل؟
0: أنا برأيي مغلغل بالكل، ما في فريق ما استفاد منه، ما في حكومة ما جددت لرياض سلامة إجت على الدولة اللبنانية، ما في مجلة ما شكرت بأدائه، ما في حدا ما يعني في رياض سلامة هو تركيبة إجت عملت شغل معين، غلطت بكتير محلات، انجبرت تغلط بمحلات أخرى، فسدت أكيد، بس كمان رياض سلامة هو واجهة مش واحدة بتتحمل المسؤولية. مثل كأنه عندك شركة عم تبيض أموال أو شركة عم تتاجر بالمخدرات وعندك الأوديتر تبع هذا الشركة هو عارف وساكت ومشارك ببعض الحالات بس مش متحاسب الأوديتر وبتترك الشركة عم تشتغل مثل ما
1: هو. إذا ما حكي ما رح حدا يتحاسب يعني بطبيعة الحال. هو
0: أنا برأيي إذا بحطوا الجهد اللي حطوه برياض سلامة بالمحلات الأخرى كمان بتلاقى مين يتحاسب. ما بدها كتير إنه حدا يفوت على وزارة المالية يشوف التخبيصات اللي صايرة فيها. ما بدها كتير نفوت على وزارة الأشغال نشوف شو كان صاير قبل. وزارة الطاقة يا عيني هيدا بدها كتير قد ما في ملفات بس إنه
1: بدها 100 حلقة
0: بس إنه عم بقلك إنه ما بدها هالقد. حطوا الجهد اللي عم تحطوه برياض سلامة. خليكن عم تحاسبوا رياض سلامة يا أخي أنا مع بس حطوا الجهد اللي حطيتوه بهيدا التحقيق بالتحقيق بالمال العام بالوزارات اللي أخذت جزء كبير من أموال اللبنانيين. حققوا هونيك مثل ما عم تحققوا هون. أنا برأيي منوصل لنتيجة كتير إيجابية
1: إن شاء الله. يعني تكون هيدي البداية للمحاسبة على كل الأصعدة. شفنا كمان لبنان عم بيطالب بالمزيد من المناطق التجريبية. هل قادر إنه الجيش اللبناني يمنع عودة عناصر حزب الله على الجنوب بحسب اتفاق الإطار؟ قادر يفرض هيدي السلطة؟
0: قادر أكيد. ما بحب استعمل عبارة عابي. قادر. ما في دولة بالعالم ما فيها دولة بالعالم إلا لبنان بعهود معينة قدروا يقنعوا جيشهم إنه منه قادر يعمل شيء. يعني قد ما كنت عاطل خي ما حدا بيقول عن زيتات وعكرين. قلتوا عن الجيش إنه عاطل ومنه قادر. المشكلة إنه قسم من الجيش صار مصدق هذا الموضوع. في قيادات صارت مصدق فرض المناطق التجريبية وفرض نقاط تفتيش عليها منه أمر هالقد مستحيل يعني. وعنا عتاد وعنا عسكر قادرين يقوموا بهيدي المهمة خاصة إنه هيدي المناطق خلص صارت شبه فاضية.
1: بس إذا ابن ما بعرف سور راجع على
0: أهلا وسهلا فيه. بس إذا راجع على الدشكة فرق إنه في فرق يكون راجع على بيته أو راجع مدجج بالسلاح كمان هون الفرق. مش هيك تاريخ التعاطي مع الجيش اللبناني مع نفسه تاريخ تصريحات ميشيل عون اللي كان قائد جيش سابق يقلنا الجيش مش قادر تاريخ تصريحاته لما كان رئيس جمهورية تاريخ تصريحات وزراء الدفاع السابقين شو كانوا يقولوا خليت انه اذا نحن ما عندنا ثقة بجيشنا كيف الاسرائيلي بده يقول
1: زرعوا لك الفكرة براسك
0: زرعوا الفكرة عند الجيش وعند العسكر وغيرهم. وبالتالي لا الجيش قادر مهم يكون في نية. وهون دور يجي فريق ثالث يجي يراقب هذا. وهون في خلاف كتير كبير بالمفاوضات
1: بس عم يحكي عن انه بركي الجيش الايطالي يكون
0: عم بلشوا بالتليان حكيوا انه الانجليز بفوتوا طياتوا طابع شوي اسلامي رجعوا حكيوا عن اندونيسيا الدول العربية. في رفض اسرائيلي للدول العربية في قبول في لائحة اسماء بدوني فرنسا نحن دخيلك ما بنعيها بس انه في لائحة طويلة عريضة لازم تندرس.
1: لبنان لوين متجه؟ مراوحة حلول مؤقتة حلول جذرية
0: اختبار اختبار لبنان اليوم السلطة اللبنانية أمام اختبار جدي. ممكن هذا الاختبار يخلص بسرعة ممكن هذا الاختبار يمد 100 سنة وممكن نفشل بهذا الاختبار ونرجع على نقطة الصفر اللي كنا فيها قبل. اختبار جدي يا
1: هذا الخوف دولة. هون أنه ترجع
0: أكيد
1: للصفر.
0: أكيد نحن بدنا نبني دولة بهمنا الدولة يكون بدها تبني دولة. دايما ببرم وبرجع على ذات المحل بليز وثقوا بنفسكم قد ما نحن واثقين فيكم. حطوا أمل بحالكم قد ما نحن حطينا أمل فيكم بس مش أكتر يعني. ما فينا نطلع نحن عم ننتقد ويخونونا أنه عم ننتقد هيدي الدولة إذا ثقتنا هالقد كبيرة فيها.
1: تعودنا على التخمين أصلا إذا ما خونونا نحس في شي غلط.
0: لا بالعكس أنا نبحث عنا نحن
1: أو لا
0: لما تجي منه ننبسط فيها يعني.
1: لا فيش هالقد بتبسط. تسألني شي كتير يعني الأيام اللي جاية سنة أقل كم شهر
0: لأنه
1: الناس عم تسأل الوضع الاقتصادي شوي هيك يعني بلشت ملامحه البشعة
0: في أزمة جدية كلها عم نشوفها من شاء الله يعني. نحن كنا نشوف شركتين ثلاثة أربعة تتأسس بالشهر كمكتب محاماة يعني
1: هلا عم بسكر
0: اليوم عم بتسكر إذا فتحت واحدة بتزقفة يعني بس أنا بتشوفيها فتحت بالصيف عم نطلع ليرتين بالشتوية عم تشوف كيف بدها تخلص من موظفينا. مشان هيك لازم نتعامل بالسياسة العامة من مبدأ الفواتير فاتورة. هي شو فاتورة القرارات اللي أخدتوه؟ 20 مليار دولار خسائر. شو فاتورة السلام إذا انطرع على الطاولة قدي ربح؟ شو فاتورة السلاح تبعكم؟ جيب فاتورة بالأرقام مش عاطفة. شوف لي فاتورة السلاح تبعك شو جاب لي دمار. شو فاتورة تسليم هيدا السلاح والازدهار؟ شو فاتورة أعدائك ومشاركتك بحرب اليمن تسكير الدول العربية علينا؟ شو فاتورة فرض هيبة الدولة فتح الأسواق العربية اليوم؟ خلينا نتعامل بالسياسة العامة كلها على أساس الفاتورة. الفاتورة اللي بتربحنا وبتربح شعبنا مش عم تربحنا لنا لازم نمشي فيها. الفاتورة اللي بتخسرنا لازم نسكر عليها بكل وضوح.
1: المحامي مجد حرب، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم على أمل يعني قد ما فينا نخفض من هيدا الفاتورة على الشعب اللبناني. مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدايا، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

لفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل بونوكس كيلو نص بدولارين وسبعين سنت، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. اجتماعات روما المقبلة في بعبدة واتصال بين الخارجية ومصر. ماذا تمرر جلسة الغد النيابية؟ تقرير خاص. الصدي من طرابلس تأهيل خط الغاز إلى دير عمار في أسابيع، وعقود شراء الغاز وعبوره في مراحلها الأخيرة. القاضي حاموش يدعي على سليمي ورئيس مجلس إدارة بنك عودي ويحيلهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت. خطف عراقي في بعلبك والخلفيات مادية. بعد الهجوم الحوثي على المخا، القوات اليمنية الرد آت، والعراق كل مسيرة من دون موافقة الدولة تعامل معاملة الإرهاب.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رند عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. لبنان في ثلاجة الانتظار لما ستؤول إليه مفاوضات روما والحرب الأمريكية الإيرانية وغيرها من المحطات. أما داخليا فالمشهد في انتظار جلسة الغد النيابية التي يعول عليها لتمرير العفو أولا. البداية من القصر الجمهوري.
1: إذن مداولات اجتماعات روما ودعم البنك الدولي في لقاءات بعبدة مع مارسيل كرم العيلي.
2: حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان تبلغه رئيس الجمهورية جوزيف عون من المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي التي تسلمت مهامها الجديدة وتشمل لبنان، سوريا، الأردن، العراق وإيران. الرئيس عون شدد على حاجة لبنان إلى دعم البنك الدولي لا سيما لمواكبة عودة أكثر من 600 ألف مواطن إلى مناطقهم التي تضررت في الحرب والتي تعرض بعضها لدمار شبه كامل. رئيس الجمهورية اطلع من رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمو كرم على نتائج مداولات اجتماعات روما الأسبوع الماضي وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. كما اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على خطة الوزارة لمواكبة عودة الأهالي وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى تحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ والتمويل. الرئيس عون التقى نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس الذي أكد الوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية وأعرب عن أمله بأن تحقق مفاوضات روما أهدافها لجهة إعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: المسؤولة في البنك الدولي زارت أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، والزيارة كانت مناسبة لعرض برامج ومشاريع للبنك الدولي في لبنان لا سيما تلك المتصلة بإعادة الأعمار. وتابع بري الأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل وأحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي في خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا.
1: ماذا تحمل جلسة مجلس النواب غدا؟ هنادي السمرة.
3: يستعد مجلس النواب غدا لماراثون الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى يومين قبل الظهر وبعده على جدول أعمالها 14 بندا تبقت من الجلسة السابقة بعد تطير نصابها، بالإضافة إلى ما أدرج لاحقا من قبل هيئة مكتب المجلس. ويتقدم هذه المواضيع: الملفات الخلافية، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، تعديل قانون الإعلام، ومن ثم اقتراح قانون العفو العام وإعادة هيكلة المصارف. وتأتي هذه الجلسة بعد مسار طويل وانقسامات في السياسة على هذه الملفات، والتي أنتجت لاحقا صياغ شبه توافقية على أكثر من محور. وحسب ما علمت إذاعة لبنان الحر فأن الاتجاه لتمرير العفو وإلغاء عقوبة الإعدام بعد الاتفاق على صيغة توافقية لا تكون حصرا على قياس أشخاص وترفع المظلومية عن الجميع. أما قانون الإعلام فكان مدار اجتماعات في مجلس النواب بهدف الوصول إلى تعديلات لصالح الإعلام وتحمي الإعلاميين. الجدل أيضا سيكون حول هيكلة المصارف الذي أقر في لجنة المال والموازنة معدلا ويبقى معلقا بانتظار إرسال قانون استرداد الودائع من الحكومة. هذا في التشريع. أما في السياسة فسيسعى رئيس المجلس إلى عدم الدخول في الخطابات النيابية المطولة أو الأوراق الواردة، منعا لتكرار السيناريو السابق والفوضى التي رافقت النقاش تحت قبة البرلمان. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أوضاع المنطقة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة. وتوقف الوزيران عند مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، حيث عرض رجي للمستجدات مشددا على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة في أيلول المقبل، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق الثنائي المستمر بين بيروت والقاهرة في ظل ظروف إقليمية دقيقة تستدعي وحدة الموقف العربي وتكثيف التشاور بين الدول الأعضاء.
1: في الميدانيات استهدف تفجير إسرائيلي بلدة مجد الزون في قضاء صور، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفتون.
0: وأطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ على محيط تلة علي الطاهر، ووصفت المواد الملقاة بالمتفجرة. واستهدف قصف مدفعي المنصوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
1: إلى ذلك توغلت قوة إسرائيلية مؤللة في منطقة عند الأطراف الغربية لميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما سجل تحليق مسير على علو منخفض فوق منطقة الزهراني.
0: الخرائط الإسرائيلية وضم أجزاء من جنوب لبنان بين الأطماع والقدرة على التنفيذ. ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: أعادت الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي تضم أجزاء من جنوب لبنان إلى إسرائيل ملف الأطماع الإسرائيلية إلى الواجهة، وقد اعتبر حزب الله أن الخريطة تؤكد بحسب بيانه أطماع إسرائيل في أرض لبنان وثرواته، داعيا السلطة إلى وقف المفاوضات والتحرك دوليا. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي مكرم رباح للبنان الحر:
6: بغض النظر عن هذه الخريطة وشو الإسرائيلي هدفه من وضعها، تبقى القصة كتير واضحة. الإسرائيلي عم يعملوا بجنوب اللبناني لأنه السلاح الإيراني عم بيعطيه زريعة ليشتغل ولا يدمر الجنوب اللبناني، عم بيعطيه زريعة ليبقى محتل هيدي الأراضي اللبنانية. حزب الله بالنسبة له هيدا الشيء بيقوي وبيعطيه زريعة إضافية ليحتفظ بسلاحه، خاصة قدام جمهوره اللي هو مهجر ومدمرين بيوته. فيما يتعلق بالمطامع الإسرائيلية، الإسرائيلي عم بيقرب على الانتخابات النيابية عنده، ونتنياهو وجماعته عم بيجربوا يستفيدوا من هيدا الشيء. بموضوع لبنان ما في إمكانية للجيش الإسرائيلي يستمر باحتلال هيدي المناطق بحال ما كان فيها سلاح، خاصة إنه الانسحاب الأحادي بال2000 أنهى هيدي الصفحة. المشكلة الأساسية إنه إيران استعملت بال2006 بحرب 7 أكتوبر وعطت الزريعة للإسرائيلي يفوت يدمر لبنان، فالموضوع هي من هيك بكتير. بغض النظر شو بده الإسرائيلي، الشعب اللبناني بده ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر نزع سلاح حزب الله.
5: فبينما تظهره الخرائط من أطماع وما تفرضه الموازين من وقائع، يبقى السؤال: هل تملك إسرائيل القدرة على تحويل هذه الخرائط إلى حدود على الأرض؟
1: ادعى أن أب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي ورئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحلهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن حموش نسب إلى سليمي وحنا جرائم تتعلق بتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال تعود إلى مصرف لبنان واستخدام هذه الأموال في شراء أسهم وسندات من المصارف التجارية بطرق احتيالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة. وطلب النائب العام الاستئنافي إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سليمي على أن تتم مراجعة النيابة العامة بعد استجواب حنة لإبداء مطالبها في ضوء نتائج التحقيق.
0: جولة تفقدية للصد على المنشآت في طرابلس وانطلاق صيانة خط الغاز. محسن السقل.
7: تفقد وزير الطاقة والمياه جوصدي منشآت النفط والغاز ومعمل دير عمار لإنتاج الطاقة في منطقة البداوي في قضاء طرابلس، واطلع ميدانيا على واقع المنشآت وتجهيزاتها وسير العمل فيها، كما بحث في حاجاتها وخطط تطويرها. واطلع الصدي على سير أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذه الشركة الفنية المصرية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، كما تفقد الخزانات المنتشرة في محيط المنشآت، مستمعا إلى شرح مفصل حول قدرتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي. وأكد الصدي أن العمل على تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي يشكل خطوة أساسية لخفض كلفة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.
8: فقدت اليوم أول شيء منشأة طرابلس من ناحية صيانة خط الغاز يلي عنا قريب إن شاء الله راح نجيب غاز من الأردن عبر سوريا، نستعمله بدير عمان، نقل بدير عمان من الفيول للغاز يلي هو أقل كلفة وبيئيا أكيد أفضل كتير. واليوم هلا كنت موجود بدير عمار، كان انت اتفقد انه المحطة حاضرة تتشغل نظم الغاز وصل له. الشركة المصرية قالت انه بعضهم عايزين اربع اسابيع او من الاربع وخمس اسابيع تينهوا الشغل الصيانة. نحن بهالوقت نكون خلصنا كل التعاقد مع الأردن، مع الجهة الأردنية والجهة السورية. وهيدا بالنسبة لخط الغاز. تفقدت كمان منشأة طرابلس خزانتها.
7: ثم انتقل صدي إلى نقابة المهندسين في طرابلس وعقد اجتماعا مع نواب المدينة ونقباء المهن الحرة وأطلعهم على الخطة الشاملة المتعلقة بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، مؤكدا أن التركيز اليوم ينصب على مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي وتشغيل خط الغاز الذي يربط المنشآت في طرابلس بسوريا والأردن. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: أكد الناشط السياسي المحامي مجد حرب في حديث لبرنامج حوار حر من لبنان الحر أن ثقتنا كبيرة اليوم بالدولة اللبنانية والجيش اللبناني وكل القوى الأمنية الأخرى، لافتا إلى أن سكوت الدولة ووقوفها على الحياد في هذه المرحلة الحساسة هو الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية وليس العكس. وإذا الدولة بقي حيطة واطي سينقض عليها حزب الله. ورأى حرب أنه في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليس هناك أي طرف لديه ثقة بالطرف الآخر، فإسرائيل لا تثق بالدولة اللبنانية لأنها لا تلتزم بتنفيذ قراراتها الرسمية المتخذة في مجلس الوزراء، فيما الدولة لا تثق بإسرائيل التي تنتهك وقف إطلاق النار يوميا. وقال لما لا نعمل على تطبيق القواسم المشتركة وهي موجودة بدلا من أن نختلف على التفاصيل العامة المتشعبة.
1: اجتماع في المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية. شرب المخلوف.
9: لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أرهقت كاهل اللبنانيين، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا في الوزارة، ضم رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ووزير الاقتصاد عامر لبساط ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد ورئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وأشار جابر إلى أن الاجتماع اليوم مهم، لافتا إلى أن كل القرارات التي تتعلق بالأمور الاقتصادية لا يمكن معالجتها إلا بالتفاهم والحوار بين الحكومة والهيئات، وإلى حد الآن تم التوصل إلى توافق جيد.
10: اليوم مضطرين أنه نعمل يعني مرسوم يدخل بعض الأموال إلى الهيئة وإلى الخزينة لأجل معالجة المطامر حسب القانون اللي صادر، واتفقنا على يعني معدلات كثير مقبولة ما بتأثر كثير على المستهلك وتستهدف سلع ما لها علاقة بالمستهلك اليومي، هي يمكن سلع رفاهية أو غيره. وإن شاء الله يعني طبعا بكرة في اجتماع مع رئيس الحكومة بتوج هالتفاهم هيدا المهم، كلنا معنيين بالمحافظة على المصلحة العامة، بمحافظة على مصلحة المستهلك.
9: ويبقى المواطن في حيرة من أمره، إذ أن الأزمة أثرت بشكل سلبي على معيشته ويريد حلولا بشكل عاجل لكي لا تتفلت الأمور. من وزارة المالية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: طبعاً ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة عبر لبنان الحر إلى أن المحروقات توزع اليوم وغداً.
1: نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس لفت من ناحيته إلى أن مستودعات المحروقات عند الشركات المستوردة كافة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمازوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى كل المحطات في كل المناطق وخصوصا البقاع والجنوب بين اليوم والغد.
0: خطف المدعو باء ميم شخصا عراقيا الجنسية من مواليد 1989 من أمام أوتيل كنعان في راس العين قضاء بعلبك على خلفية خلافات مادية بين المخطوف وعدد من العراقيين مجهولي الهوية. وبحسب المعطيات فر الخاطف إلى جهة مجهولة بعد الخطف، فيما تبين أنه مطلوب للقضاء، وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان وجوده تمهيدا لتوقيفه، في حين تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين الآخرين.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
11: في وقت تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على سفن للعبور من المضيق. أضاف أن الممر الحيوي لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري. وعلق بقائي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك باعتبار أن دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها من وسطاء كاذبين. واليوم تحدث المدير التنفيذي لشركة المطارات الإيرانية عن عودة المطارات المتضررة خلال الحرب الأخيرة للعمل. في اليمن وبعد الهجوم الحوثي الواسع الذي استهدف مدينة المخا وميناءها غربي البلاد، تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. واليوم كشفت مصادر عسكرية يمنية عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى بعد استهداف حوثي لمديرية حريب في مأرب، كما وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ والمسيرات مواقع لقوات دفاع شبوة في بيحان، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد الجيش. هذا وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن الهجمات الحوثية وضعت المدنيين في المخا ومأرب في خطر جسيم. عراقيا، ومع استمرار حملة تنظيم السلاح وحصره في يد الدولة، أعلنت الداخلية تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة، وأكدت أن كل سلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة، وأن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب. في الشأن السوري، أفاد التلفزيون الرسمي بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس في ريف القنيطرة. إلى روسيا التي أعلنت أنها أسقطت مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط ملاقل عن 13 قتيلا في جمهورية تاتارستان وسط البلاد.
0: في الرياضة، ما هو جديد ناديي ريال مدريد وبرشلونة على أبواب الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم؟ جورج الهاني.
4: أخبار الرياضة.
12: قبل انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم بنهاية الأسبوع الحالي، كيف تحضر ناديي ريال مدريد وبرشلونة للموسم الجديد؟ وشو هي أبرز تعقيداتهم للمنافسة على اللقب؟ الصحفي الرياضي زياد رعد أجاب للبنان الحر من قبرص على هالأسئلة.
13: طبيعة الحال، العنوان الأبرز للدوري الإسباني لموسم 26-27 هو عودة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو للإشراف على فريق ريال مدريد للمرتين دي بمسيرته التدريبية. المهم لن تكون سهلة على مورينيو لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج، وهو مطالب كمان بإعادة الهدوء إلى غرف الملابس بعد الحاسة القوية اللي شهدها الفريق في نهاية الموسم الماضي بين فيدريكو فالفيردي وأوريليان شواميني خلال الحصة التدريبية عندما اشتبكوا بالأيدي مع بعض، شيء أثر على الفريق بنهاية الموسم. الفريق تعاقد مع حوالي 5 لاعبين حتى الآن وأنفق حوالي 230 مليون يورو، أبرزهم الجناح العاجي يان ديوماندي والظهير الأيسر ماركو كوريا. أما بالنسبة لبرشلونة فهو حافظ على الاستقرار بجهازه الفني بإيدة المدرب الألماني هانز فليك،
14: لكنه مطالب أيضا بتعويض غياب أو رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللي انتقل إلى الدوري الأمريكي، خصوصا أنه يمكن كمان يستغني عن خدمات مهاجمه الآخر فيران توريس، صاحب هدف الفوز لمنتخب إسبانيا بمرمى الأرجنتين بنهائي كأس العالم، ليوصل إلى مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان، يمكن خلال أيام ينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية.
15: RLL Weather Report.

0: نشهد بالأيام الجاية ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى المعدلات الموسمية حتى يوم الجمعة، حيث بتتأثر المنطقة بكتل هوائية مع تدلة الحرارة. طقس بكرة في عنا نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر وأجواء خانقة أحياناً. كان في النشرة: اجتماعات روما المقبلة في بعبدة، واتصال بين الخارجية ومصر. ماذا تمرر جلسة الغد النيابية؟ تقرير خاص. الصدي من طرابلس تأهيل خط الغاز إلى دير عمار في أسابيع، وعقود شراء الغاز وعبوره في مراحلها الأخيرة. القاضي حموش يدعي على سليمي ورئيس مجلس إدارة بنك عودي، ويحيلهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت. خطف عراقي في بعلبك والخلفيات مادية. بعد الهجوم الحوثي على المخا، القوات اليمنية رد آت، والعراق كل مسيرة من دون موافقة الدولة تعامل معاملة الإرهاب. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. أنفاق وحزب الله. ما زال نهج تضييع الوقت والتضليل هما السائدان في كثير من الملفات، ومنها ملف أنفاق حزب الله. حزب الله يمارس أقصى درجات التضليل في موضوع الأنفاق. لنبدأ من السؤال الأول والأساسي، هل هناك أنفاق؟ نعم أم لا؟ السؤال بديهي والجواب بديهي، نعم هناك أنفاق، أما أين هي موجودة؟ فهذه مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ومهمة الجيش اللبناني في الجنوب وغير الجنوب، ومهمة الإدارات المدنية الرسمية على الأرض. الدافع إلى هذا الشرح هو التفجيرات التي قامت بها إسرائيل للأنفاق، فهذه الأنفاق لم تعرف أمكنتها إلا بعدما فجرتها إسرائيل، ما يؤكد أن الأنفاق ليست وهما بل حقيقة. ولأنها كذلك، فإن كل ما يقال عن الأنفاق يجب ألا يؤخذ بالاستهتار، بل يفترض التعاطي معه بدقة وبجدية. في عصرنا لم يعد بالإمكان إخفاء أي شيء، ونفي وجود الأنفاق لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني وجوب تكثيف التدقيق، لأن تفجيرها ليس مزحة مع ما يخلفه هذا التفجير من أضرار. فهل يدرك حزب الله هذه الأضرار؟

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة زيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمانتال لوقية ب$1.90.

في عين التاني عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي برامج ومشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما تلك المتصلة بإعادة الأعمار. كما بحث بري مع وزير الدفاع ميشيل منسا أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل في الجنوب. ومن عين التيني توجه منسا للقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، حيث سلمه ملاحظات الجيش اللبناني الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام. يسجل توغل إسرائيلي في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة فيما اندلع حريق في المكان. كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة الخيام فيما يواصل عملياته داخل البلدة. أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي سوريا يقوم بتوزيع المخدرات على المروجين من داخل مستودع يشغله في محلة حارة حريك، وبمداهمة مكان سكنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة من مختلف الأنواع مقسمة ومعدة للترويج، وقد أودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص. من جهتها أوقفت مفرزة بعبد القضائية شخصا يروج للمخدرات والعملة المزورة، إضافة إلى الاحتيال بسندات عقارات، والأخطر أنه زور رخص عازل للشمس باسم وزير الداخلية. أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية في منطقة القاع بعلبك ابتداء من 11/8/2026 ولغاية 13/8/2026 ضمنا ما بين الساعة 6 صباحا والسادسة مساء من كل يوم، تتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر رسمية مطلعة أن تركيا قررت فرض قيود على حركة السفن التجارية الداخلة إلى البحر الأسود في ظل ازدياد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية. إلى ذلك أعلنت السلطات العمانية أنها بدأت العمل على احتواء تلوث نفطي بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة كانت محملة بنحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي داخل مياه منطقة بحرية محمية قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تيم كل تحية لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحياتنا الكبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بدون كالعادة مواضيع منوعة وترند وسؤال على الساعة 5 منتناقش كل الأرقام.

0: موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. دايما بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على أكس، على تيك توك، على يوتيوب، على فيسبوك، إنستغرام، وكمان على الواتساب شانل. بقرالال تيم اليوم رح تكون معنا كارين مطن على الساعة 4 بعين على الفرن. نرجع منلتقي على الساعة 5 للـ6:30. وهيك حلقتنا من قرالال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيارة.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، قد يبدو الاسم للوهلة الأولى سياسة ولكن بالحقيقة مختلف تماماً. فلبت دقن الخميني من شعار أو رمز مرتبط بإيران، وإنما واحدة من أشهر قطع الحلية التقليدية يلي بترافق طقوس الجرتقة السودانية، واستمدت اسمها من شكل الهندسي اللي بيشبه اللحية ومش من دليل سياسي. يعد الجرتق من أبرز طقوس الزواج التقليدي بالسودان لأنه بيمتزج فيه الزينة بالموروث الشعبي، وبترافقه حلي بتحمل أسماء وقصص بتتنقل الأجيال، بعدها ضل متداول لعقود من دون ما يعرفوا الكتار شو أصل هالتسمية.

بعيدا عن غرابة الاسم واللي قد يثير من التباس، بتكشف الحكاية جانب مهم من غلال موروث الشعب السوداني. فالحلي هون منه مجرد زينة، بل جزء من ذاكرة اجتماعية وثقافية انتقلت بين الأجيال. ويمكن الأهم أنه نفهم الأسماء بسياق التاريخي والشعبي قبل ما نحملها دلالات سياسية ما لها خص بالأساس.

من أخبارنا أيضا، أسهمت منصات التواصل الاجتماعي بتعزيز أنماط جديدة من التعلق العاطفي المفرط مع إتاحة متابعة تفاصيل حياة الآخرين لحظة بلحظة، وتحويل كل إعجاب أو مشاهدة أو تأخر بالرد لمادة للتأويل والتفكير المستمر. وبيحذروا خبراء من أنه هالبيئة الرقمية بتغذي حالة نفسية تعرف باسم ليميرانس، وهي شكل شديد من الافتتان أو الهوس العاطفي، بيدفع صاحبه للإنشغال القهري بشخص معين، وبيخليه أسير للخيال والبحث الدائم عن أي إشارة قد توحي بالاهتمام أو الرفض، بما قد يؤثر بحياته اليومية وعلاقاته. وبتتميز هذه الحالة بسيطرة التفكير بشخص معين على معظم ساعات اليوم، وربط الحالة المزاجية بتصرفاته والانغماس بسيناريوهات وخيالات رومانسية مع رغبة ملحة بالحصول على أي دليل بيأكد اهتمامه أو مشاعره. وبتشوف عالمة النفس لين مارشال أنه وسائل التواصل الاجتماعي وفرت بيئة مثالية لازدهار هيدي الحالة، لأنها بتجمع بين وفرة المعلومات والغموض بنفس الوقت، وهو يلي بيحفز نظام المكافأة بالدماغ وبيغذي التفكير الوسواسي.

المشكلة أنه وسائل التواصل بطلت فتحت لنا بس تواصل مع الآخرين، بل أتاحت لنا مراقبة حضور وغياب وتفاصيل تفاعل بصورة شبه دائمة، وهيدا بيحول العلاقة من مساحة طبيعية للمشاعر لدائرة من الانتظار والتحليل، أنه ليه شاف وما رد، أو ليه شافت وما ردت، ليه تأخروا بالرد، وشو بيعني أنه يحطولنا لايك، أو شو بيعني أنه ما حطولنا كومنت. كرمال هيك بتبقى الحدود الرقمية ضرورية، لأن العلاقة الصحية تبنى على تواصل واضح ومتبادل، ومش على قراءة الإشارات وملاحقة التفاصيل وصناعة سيناريوهات.

قال محامي أنه حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ صدر بحق 2 من صناع المحتوى بفرنسا بعد بث مباشر لوفاة رجل تعرض للعنف والإهانة على إيديهن لعدة أيام، وذلك على قناته وبموافقته على ما يبدو. وأدانت محكمة جنايات نيس المتهمين بتهمة ممارسة العنف ضد رافائيل اللي عمره 46 سنة والمعروف باسم جان بورمانوف، إضافة إلى التحريض على الكراهية بسبب توجيه إهانات لإله، وما جر اتهامهم بتسبب بوفاته لأنه هو توفى على ما يبدو متأثرا متدهور حالته الصحية بوقت كان نايم، وهن كمان ما كانوا حدوا أكيد يعني كانوا نايمين. وأثار البث المباشر على منصة كيك الأسترالية صدمة واسعة بفرنسا الصيف الماضي، نظرا لأن أظهرت مدى الخطورة اللي يمكن أنه يصل البث المباشر على الإنترنت.

القضية تتجاوز مسؤولية شخصين لطرح سؤال أوسع عن الحدود الأخلاقية للبث المباشر وصناعة المحتوى. فلما يتحول ذليل إنسان وتعريضه للعنف لمادة للفرجة وجذب المشاهدات، بتصير المشكلة بثقافة رقمية قد تكافئ الصدمة والتجاوز كل ما ارتفعت الأرقام. والموافقة على الظهور أمام الكاميرا

فبمحطة للوقود بكرواتيا توقف زوج يعني كرمال تا يحط بنزين بالسيارة. نزلت مرته يلي كانت نايمة أصلا بالمقعد الخلفي، نزلت من السيارة تتروح على التواليت من دون ما يلاحظ زوجها هذا الأمر، وبيرجع من بعدها بيمشي بكفي طريقه بلا ما ينتبه إنه مرته نزلت من السيارة وإنه مشي بليها. ولما رجعت لمحطة الوقود فوجئت بأنه زوجها والسيارة غادروا المكان، فطلبت المساعدة من الموجودين هونيك، ولأنه تليفونها كان بعده موجود بقلب السيارة ما قدرت تتصل بأفراد عائلتها، لكنها قدرت الوصول لبنتها بألمانيا باستخدام هاتف أكيد يعني أحد الأشخاص يلي ساعدوها، لأنها بعدها كانت حافظة اسم رقم بنتها. بادرت كمان بنتها بأن تدق لبيا وقالت له أنه أنت نسيت أمي بمحطة الوقود. فبعدين لما رجع انتبه حسني الله يساعده يعني وساعده هي كمان كيف نسيها، بيرجع لمحطة الوقود تيجي يأخذ مرته.

من طرفة الحادثة ونهايتها السعيدة، فلكن بتحمل تنبيه مهم خصوصا بالرحلات البرية الطويلة. فالتعب وتعدد محطات التوقف بيخلوا تفاصيل بسيطة تتحول لمواقف كتير مقلقة خصوصا عند السفر ببلد أجنبي. كرمال هيك بيبقى تأكد من وجود جميع الركاب قبل الانطلاق وحمل التلفون وأرقام الطوارئ من أبسط قواعد السلامة يلي معقول تجنب المسافرين الكتير من المتاعب.

الموقع بيتش 6 أن المغنية وكاتبة الأغاني والراقصة الكندية تات ماكراي ونجم هوكي الجليد الأمريكي بفريق نيوجيرسي ديفلز جاك هيوز انفصلوا رسميا. هلأ الخبر حتنزل تنقص كارين بس هو منه فني اليوم، هو بعيد عن الفن وحيدخلوا فيه السياسة. وذكر الموقع أنه يبدو أن الانفصال كان حاد للغاية، وأوضح أنه نجم دوري الهوكي كان عم يلمح لأصدقائه بأنه انفصل عن المغنية قبل ما تتاح لهم فرصة تأكد علاقتهم رسمياً. وأفاد المصدر ذاته بأنه أحد المصادر كمان قال أنه هيوز أنهى العلاقة بنهاية المطاف لأنه بلش يلاحظ علامات تحذيرية، وقال أنه تجاوز الأمر وبلش بمواعدة كمان آخرين. بعد لهلأ بتحسوا أنه الخبر فني، ولكن هلأ رح يبلش يتغير. وعلى الرغم من أن المشاكل بالعلاقة زادت بعد الجدل السياسي اللي أعقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، وفاز المنتخب الأمريكي هوكي الجليد على منتخب كندا بالوقت الإضافي وحقق اللقب الأولمبي، وسجل هيوز الهدف اللي حقق هذا الفوز. وبعد المباراة اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفريق هاتفيا وهنأوا بالفوز ودعا اللاعبين لخطاب حالة الاتحاد. وخلال الاتصال قال ترامب بطريقة مزح عن فريق الهوكي النسائي: لح يتعين علينا أحضار النساء كمان، انتو بتعرفوا هذا الشيء صدقوني، وإلا ما كنت أو لكنت عزلت. بلغت شائعات انفصال الزوجين ذروتهم هالأسبوع لما سألت مجلة فرايتي ماكراي عن التكهنات بأن من مؤيدي ترامب، وأوضح أنه هيوز كان محور الشائعة من بعد ما تلقى هو وزملائه بالفريق الأمريكي مكالمة، اللي حكينا عن المكالمة الهاتفية للتهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوزهم بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية بشباط. ضحك الفريق أكيد يعني لما أطلق الرئيس نكتة هالنكتة اللي هيك فيها شوي من السخرية، هو سخر أكيد من فريق هوكي الجليد النسائي يلي هو كمان فاز بالميدالية الذهبية.

سجلت إسبانيا 83.683 حالة انفصال زواج بال 2025 بانخفاض نسبته 2.7% عن 2024 بوقت صارت حضانة الأطفال المشتركة بتتجاوز الحضانة المنفردة للأم. المعهد الوطني للإحصاء بأكد أنه 2025 كان مرة جديدة عم بيشهد انخفاض بحالة الانفصال الزوجي، مثل ما قلنا تسجل يعني تقريباً 83.683 إجراء بين حالات الطلاق والانفصال وأبطال الزواج، حيث شكلت قضايا الطلاق 96.5% من الإجمالي مقابل 3.4% لحالات الانفصال، 0.1% بس لحالات أبطال الزواج يعني اللي هن 27 حالة، وهي نسبة هيك هامشية. وتراجعت كل من قضايا الطلاق والانفصال مقارنة من العام 2024 بنسبة 2.7% و20.3% على التوالي.

بتعكس بس تراجع بحالات الانفصال، بل بتكشف كمان تحول بمفهوم الأسرة بعد الطلاق. فتقدم الحضانة المشتركة بشير إلى انتقال تدريجي من اعتبار الانفصال نهاية للمسؤولية الأسرية المشتركة لانفصال بين انتهاء العلاقة الزوجية واستمرار دور البي والأم بحياة أولادهم. وبالنهاية نجاح أي نموذج للحضانة لا يقاس بالأرقام، بل بقدرته على حماية استقرار الطفل ومصلحته بالدرجة الأولى.

انه الواحد بيكون انه ما صدق يكون عم بيطلق تا يوصل اخر شيء بده يعطي الهم انه مين بده ياخذ الحضانه الام او البي.

بآخر أخبارنا اليوم عم بتلاحق اتهامات بإساءة معاملة الموظفين ببيت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو. بحسب شهادات صادمة نقلتها صحيفة يدعوت أحرنوت، وكشفت الصحيفة عن عشرات الشهادات والدعاوى يلي تراكمت على مدى أكثر من 25 سنة من موظفين سابقين بمقر إقامة نتنياهو. تضمنت اتهامات مروعة على زوجته بسوء المعاملة وفرض متطلبات عمل استثنائية. وبتقول الصحيفة أنه بعض هيدي القضايا انتهت بأحكام قضائية وتعويضات، بوقت انتهت أخرى بتسويات أو رفضت. وأكدت أنه سارة نتنياهو والمحاميين تبعها نفوا على مدار السنوات هيدي الاتهامات، واعتبروها جزء من حملة إعلامية ومحاولات لابتزاز أموال من الدولة. وكانت أحدث القضايا بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت دعوى رفعها موظف سابق يلي اشتغل بخلال العام الماضي بمقر رئيس الوزراء، وأكد فيها أنه تعرض للإهانة والصراخ والشتائم، وطلب منه بإحدى المرات تنظيف أرض المطبخ هو عم يسحب. هذا أكيد يعني بحسب شهادته. ويعني تعليقنا على هذا الموضوع، خطورة هالاتهامات ما بترتبط بس باسم سارة نتنياهو أو بموقع زوجها السياسي، بل بما تطرحه من مسألة احترام حقوق العاملين داخل دوائر السلطة. ومع تراكم الشهادات والدعاوى على مدى سنوات بصير من الضروري التمييز بين الادعاءات يلي ما حسمت بعد وبين القضايا يلي ثبتت قضائيا. وبالنهاية القرب من السلطة مش لازم يمنع حدا حصانة أخلاقية أو قانونية، وكرامة الموظف تبقى حق ما بيتغير باختلاف مكان عمله أو هوية وين عم بيشتغل.

أخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع كريم بعين على الفن، ولكن قبل رح نتوقف مع الزملاء بقسم الأخبار بمحطة إخبارية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

أبدى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها القضاء اللبناني، خصوصا على صعيد المعلومات والتجهيزات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قدراته وتعزيز آليات العمل القضائي. وخلال لقائه مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قصر العدل، اتفقا على تنسيق دائم وتبادل المعلومات بين الجانبين، وتناول اللقاء أيضا إمكانية ملاحقة لبنانيين أمريكيين في لبنان يشتبه بارتكابهم جرائم ومخالفات في الولايات المتحدة. مشاريع البنك الدولي في لبنان، ولا سيما تلك المتصلة بإعادة الإعمار، كانت محور جولة لمديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة لدعم صمود الجنوبيين وعودتهم. وفي السراي لفت الرئيس نواف سلام إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني السوري وتحويله إلى إطار لتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا ولتشجيع الاستثمارات، بما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص. كلام سلام جاء خلال استقباله رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شعير ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط. توازيا، افتتحت المديرة العامة للجمارك غريسيا الأزي العمل بسكانرز عند نقطة المصنع لتسهيل عملية التصدير البري إلى الدول العربية. خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالب وفد من رابطة قدام القوى المسلحة برئاسة العميد شامل روكوز بإعادة النظر في قرار تقسيط التعويضات والعمل على إيجاد صيغة تراعي حقوق المتقاعدين وأوضاعهم المعيشية. كذلك أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني أنها ستجري التحركات ضد قرار تقسيط المفعول الرجعي، معتبرة أنه انتقاص واضح من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم. أخيرا، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أنه أجرى لقاء جيدا جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات، قائلا أنه ناقش معه قضايا البلاد. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,461,000، البنزين 98 أوكتان 2,479,000، المازوت 2,352,000، والغاز 1,175,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: معكم بأرلال تيم وهلا رح نكون عم نطلع على آخر الأخبار الفنية مع كارن بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كرم.
1: هاي سيمونا. سافا انت كيف؟
0: ماشي الحال. تعبناك بالاخبار بالويك اند؟
1: لا يعني اخبار بتسلي واخبار حلوه. اكيد عنا كتير اخبار اليوم واكيد في اصدارات جديده، بس هيك في خبر مفروض انت تعرف ايه انا لفتني
0: تبع حريم السلطان. انا كمان لفتني.
1: يعني هلا بتسمعي شو الخبر. يعني هذا خبر عن جد لكل محبي ابطال حريم السلطان رح ينبسطوا بهيدي الخبريه.
0: هلا ما بعرف اذا على يوتيوب كان في غنيه منزلينها هي وياه البطلين، بس هي معمولة AI.
1: مزبوط.
0: كان في كل الجمهور هن شخصيات من مسلسلات تركية.
1: هلا هن بيعملوا كل ما يكون في بروجرام جديد، اوكي، ابطال هيدا كل بروجرام كل مسلسل بيطلعوا بيكون دعايه للتشانل يلي هن عم ينعرض عليه المسلسل، فبيكون في غنيه موحده.
0: اوكي.
1: ف يعني هلا ما بدنا نحكي كثير عنهم.
0: أوكي.
1: ما رح نقول. يعني في خبريه عنهم بس هلا بنرجع بنكشفها. واكيد الخبر الثاني اللي انا كثير حبيته هي عوده شيرين للمسرح. يعني بعد غياب كثير طويل شيرين رجعت غنت، ويعني اخذت اصداء كثير ايجابيه. يعني اذا فينا نقول رجعت شيرين يلي كلنا بنحبها وبنعرفها.
0: شيرين يعني طبقت مصائب قوم عند قوم فوائد. ويعني ان شاء الله يعني عنده بتكون مرة على العودة دايمة ونرجع نشوف مثل ما قلت شيرين اللي بنعرفها. نحن نتركك أكيد مع المستمعين، نرجع نلتقي بآخر عين على الفن.

المشهد الفني مكفى بإيقاع سريع، جديد الأغاني عم يوصل تباعاً، المهرجانات بعدها مستمرة والنجوم عم يتنقلوا بين المسارح والإصدارات والمشاريع الجديدة، ومع كل هالحركة في أخبار كتيرة بدها متابعة. بداية مع لطيفة يلي كشفت القصة الخاصة وراء أغنية أنا بعجبني،

0: كشفت لطيفة التونسية عن سبب ارتباطها الكبير بأغنيتها الجديدة أنا بعجبني، وقالت أنه كلماتها قريبة منها شخصيا وبتذكرها بوالدتها الراحلة يلي كانت دايما مصدر دعم وتشجيع لها. لطيفة حكيت بعفوية عن علاقتها بالأغنية، وقالت إن أوقات بتوقف قدام المراية وبتشجع حالها وبتقول برافو يا لطيفة، خاصة بعد رحيل والدتها يلي كانت الشخص اللي بيدعمها وبيعطيها هيدا الثقة.
1: بس أنا مكتفية بذاتي، مش بعاتب ولا بزعل، بس للي علي يتقل ولا.
0: ومن هون حبيت لطيفة الرسالة يلي بتحملها الأغنية، إنه الإنسان مش لازم دايماً ينطر كلمة حلوة أو تقدير من الآخرين، وأوقات بيكون بحاجة إنه يوقف مع حاله ويقدر يلي حققه ويعطي حاله دفعة تيكمل.

أنا بعجبني هي تاني أغنيات ألبوم الصيف الجديد شبهي بالملي اللي عم تقدم من خلاله لطيفة مجموعة ألوان وأفكار موسيقية مختلفة.

بعد فترة من الغياب عن الحفلات، شيرين عبد الوهاب رجعت من جديد للمسرح بحفل أحيته ببورتو غولف بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهير كبير واستقبال مليان محبة واشتياق.

أول ما طلعت شيرين على المسرح الجمهور استقبلها بالهتافات وردد معها مجموعة من أشهر أغنيها، ولما عيطولها صوت مصر ردت بعفويتها المعتادة كلنا صوت مصر، وعبرت عن اشتياقها الكبير لجمهورها وقالت إنه الدنيا بلاكن وحشة.

50. واللافت انه عودة شيرين ما كانت لوحدها، فحضر عدد من نجوم الفن لدعمها، من بينهم إلهام شاهين، غادة عبد الرازق، هالة صدقي ولبلوبة، وتولت بسمة وهبة تقديم الحفل. خطفت شيرين الأنظار بإطلالتها والتغيير الواضح بشكلها، بس الأهم بهالليلة كان رجعتها للغناء ووقوفها من جديد قدام جمهورها بلحظة حملت الكتير من التأثر والمحبة، وأكدت قدي الجمهور كان مشتاق لها.

عقد حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي لحظة لافتة بعد ما دعا لوجين بطلة فيديو كليب لولا البنات تطلع معه على المسرح، ولوجين شاركت الهضبة أجواء الأغنية ورقصت معه بمشهد رجع الجمهور مباشرة لأجواء الكليب. واللافت أنه عمرو دياب أشار للوجين على المسرح باعتباره واحدة من أسباب نجاح لولا البنات.

حفل أقيم على مسرح يو أرينا ضمن فعاليات مبادرة يلا ساحل، وقدم خلاله عمرو دياب مجموعة من أشهر أغاني وسط أجواء حماسية وحضور جماهير كبير. ولولا البنات هي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد حبيتك، وحققت حضور لافت من وقت طرح الكليب بأجواء الصيفية، لتنتقل هالمرة من الشاشة للمسرح بلقاء جمع عمرو دياب ولوجين مباشرة أمام الجمهور.

يحيى رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين حفل جماهيري ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس، وقدم خلاله باقة من أشهر أغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

نفس المفاجأة الأحلى بهالليلة كانت وجود صابر الرباعي بين الحضور يلي اختار يتابع حفل ملحمزين من المدرجات إلى جانب الجمهور.

وبمجرد ما انتبه ملحم لوجود صابر وجه له تحية خاصة من المسرح، وسط تصفيق حار بلحظة عفوية عكست المحبة والاحترام يلي بيجمعوا النجمين.

ما انتهى مع الحفل، فاجتمع ملحم زين وصابر الرباعي مرة جديدة بالكواليس بأجواء ودية وقريبة من القلب، تتكون هاللقطة واحدة من أجمل محطات الأمسية.

الجهة المنتجة كشفت عن أول بوستر رسمي للفيلم ويلي كان كفيل يرجع الجمهور لثنائية السلطان سليمان والسلطانة هيام ويزيد الحماس لمشاهدة لقاء الجديد بس بقصة وشخصيات مختلفة كلياً. وبعد تفاصيل الفيلم وموعد عرضه مش معلنة بانتظار الكشف عن معلومات إضافية خلال الفترة المقبلة. وهالثنائية تحديداً إلى مكانة خاصة عند الجمهور بعد ما قدر هاليت ومريم أنه يتركوا بصمة كبيرة بشخصيتي السلطان سليمان والسلطانة هيام بحريم السلطان. والسؤال اليوم، هل رح يقدروا يرجعوا نفس الكيمستري يلي كانت بمسلسل حريم السلطان، أو هالمرة رح يكون الأجواء شوي بعيدة عن القصر العثماني وبقصة جديدة كلياً؟ فهل هن رح يقدروا يوصلوا لنا نفس المشاهد يلي كانوا عم يوصلوا لنا إياها؟

أحمد سعد تجربة موسيقية جديدة مع إطلاق مشروعه الغنائي الألبوم الإلكترو يلي اختار فيه يروح باتجاه موسيقى الإلكترو بوب ويقدم لون مختلف عن الأعمال يلي اعتاد عليه الجمهور. الألبوم بيضم 6 أغنيات وهن الليلة 9:30 ما حيراني وصل وصل يا ولا يا ولا وطيرين، وتعاون فيها أحمد سعد مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية من بينهم أمير طعيمة، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر حمدي وأحمد إبراهيم.

ومن خلال هالمشروع عم بيجرب أحمد سعد أنه يدمج الإيقاعات الإلكترونية الحديثة مع أسلوبه وصوته المعروف ويقدم تجربة جديدة من دون ما يبتعد بالكامل عن هويته الغنائية. وجميع أغنيات الألبوم الإلكترو صارت متاحة على المنصات الرقمية إلى جانب الفيديوهات المصورة الخاصة فيها ليضيف أحمد سعد تجربة مختلفة وجديدة لمسيرته الفنية.

أطلق ماجد المهندس ميني ألبومه العراقي الجديد مفرفح بالتعاون مع روتانا، وفي في خمس أغنيات باللهجة العراقية وعودة واضحة للون اللي لطالما ارتبط بصوته.

الألبوم بيضم سوي لي موعد، انت وين، مفرفح، تعال اليوم وعشرتهم، وبيتنقل بين أجواء الحب والشوق والرومانسية بقالب عراقي. وطرح ماجد المهندس الأغنيات كاملة عبر المنصات الموسيقية، وسط تفاعل من جمهوره، خاصة أنه هالمشروع بيرجعوا مرة جديدة لجذوره الموسيقية العراقية.

إطلاق مفرفح إجا بالتزامن مع نشاط فني لافت لماجد المهندس، فأحيا أيضاً حفله بأبها ضمن فعاليات صيف عسير 2026 ليجمع بهالفترة بين جديده الغنائي ولقاءاته المباشرة مع الجمهور.

بعد فترة من الأخبار والتكهنات صار الخبر رسمي. جيم كاري انضم لبطولة النسخة الحية الجديدة من مسلسل الرسوم المتحرك الشهير The Jetsons ضمن مشروع سينمائي جديد من وارنر بروز، ومتوقع نشوفه بعد عام 2027.

عم يتم الحديث حاليا عن تولي كاري شخصية جورج جاتسون رب العيلة المستقبلية الشهيرة ليأخذ واحد من كلاسيكيات الرسوم المتحركة من عالم الكرتون للشاشة الكبيرة بأسلوب حي للمرة الأولى بهذا الحجم. والعمل رح يكون من إخراج كولين تريفورو مخرج جوراسيك وورلد، وبعض تفاصيل باقي أبطال الفيلم وموعد طرحه الرسمي غير معلنة. واللافت أنه المشروع بيكمل عودة جيم كاري بقوة للأعمال العائلية، وعم تتردد أيضا أخبار عن إمكانية عودته لشخصية The Grinch، بس هالمشروع بعده غير مؤكد رسميا. مايا دياب بتطلق غريبة بأجواء صيفية وقصة مختلفة.

0: أطلقت مايا دياب أحدث أغنيتها بعنوان غريبة، وهي أغنية مصرية إيقاعية بأجواء صيفية بتعاون جماعه مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية.
1: لأ وغريبة في الوقت اللي أكون متضايقة فيه ومخنوقة.
0: الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هادي شرارة، والفيديو كليب من إخراج رجا نعمة.

والكليب هالمرة أخذ منحى مختلف، ببين مايا مع شريكة ضمن قصة فيها صراع بين شخصيتين متناقضتين، الملك والشيطان، بقالب بصري فيه الكتير من الرمزية والتشويق. وبالتزامن مع اطلاق غريبه، مايا بعدها مكفايه نشاطها الصيفي مع سلسله حفلات ومحطات فنيه جديده رح تلتقي خلالها جمهورها باكثر من بلد.

أجواء الدبكة وإيقاع عصري أطلقت الفنانة اللبنانية لارا نور أغنيتها الجديدة طربقة بديو بيجمعها للمرة الأولى مع الفنان الأردني إيهاب قواسمي. بتحكي عن الحب بس بستيل رائس وحيوي بيجمع بين روح الدبكة والتوزيع الحديث وبيعطيها أجواء قريبة من الأعراس والحفلات والمهرجانات.

بقى من كلمات وألحان إيهاب قواصني وتوزيع وهندسة صوتية عز الكيلاني. أما الفيديو كليب فتصور داخل استوديو بلبنان بأجواء عفوية وخفيفة، بيّنت الانسجام بين لارا وإيهاب وكملت الطاقة المرحة يلي بتحملها الأغنية.

تحية جوزيف عطية. حفل مميز ضمن مهرجان علي الدولي وسط حضور كبير وأجواء حماسية رفاقته من أول السهرة لآخرة. جوزيف تنقل بين مجموعة من أغاني القديمة والجديدة، من لبنان رح يرجع وصولا لمغروم، والجمهور كان حاضر بقوة وردد معه الأغاني اللي رفقته على مدى سنوات. وهالحفلة بتجي بالتزامن مع النجاح اللي عم تحققه أغنيته الأخيرة مغروم، واللي تخطت مليوني مشاهدة على يوتيوب بعد حوالي شهر على طرحها. وعلى الصعيد الشخصي، لفت جوزيف عطية الأنظار برسالة دعم وجهها لملكة جمال لبنان بيرلا حرب قبل سفرتها على فيتنام لتمثل لبنان بمسابقة ملكة جمال العالم 2026. فنشر صورة لها من المطار وكتب: حمل لبنان بقلبك كل التوفيق روحي وخلينا فخورين. تترجع بيرلا تنشر الرسالة وتتفاعل معها بقلوب حمراء وترجع علاقتهم مرة جديدة للواجهة، وكمان تحت شوية تأكد هيدا العلاقة.

الحفل من تنظيم أنجل برودكشن بإشراف رامي حداد ضمن سلسلة من الفعاليات اللي عم تجمع أبرز النجوم العرب بجمهورهم بأوروبا.

والسهرة بتجي بوقت عم بعيش فيه آدم نشاط فني لافت مع النجاح والتفاعل يلي عم تحققه أعماله، خاصة أنه صوته وأغانيه العاطفية لهم جمهور واسع بين الجاليات العربية والأوروبية.

0: انت بس شغله هيدا الويك اند.
1: هيدا شغله
0: يعني هن مشغلينك هيدا الويك اند
1: الاثنين سوا.
0: يعني خلينا نرجع نبلش من حريم السلطان.
1: يعني هيدا اكتر هيك خبر بحس عن جد الكل حبه والكل ناطره. يعني هيدا عن جد هيدي الثنائيه اثنيناتهم قديه خلوا كتار يقعدوا قدام الشاشه وينطروا المسلسل تيبلش. فكيف هلا اذا رح نشوفهم بشي مختلف كليا؟ يعني لا في تاريخ ولا في قصر عتماني, ويمكن يعني رح يكون اكيد شي من الاجواء من حياتنا الطبيعيه.
0: بس كل شوي غريب احنا معودين عليهم, مثل ما قلتي انه مثلا هيك بعصر كتير قديم.
1: يعني اكيد رح تكون غريبه اول شي لانه خلص نحن متعودين هو كيف بيحكي وهي كيف بتحكي وكيف هيك بتتغنج عليه كانت السلطانه هيام. بس اثنيناتهم يعني اكيد لانه هن اثنيناتهم يعني الممثلين كتير عندهم قيمه وعندهم هيك يعني شاطرين بشغلهم, فأكيد رح يقدروا يلعبوا كل الأدوار. وعن جد يعني أنا ناطرة يعلنوا أي متى رح يكون, لأنه أكيد رح نكون عم نتابعه أنا وكتار غيري أكيد, لأنه عن جد نيناتهم خلوا كتير من العالم يحبون يتعلقوا بشخصيتهم.
0: يمكن هن كانوا الأساس إنه نحن نتحمس كنا عم نحضر هذا النوع من المسلسلات اللي هو خلينا نقول إنه عم نحضر تركي وهيك شوي فيه يعني تقل تاريخي.
1: أنت
0: موضوع تاني. أنا بحس أنت حتحضريه بالتركي يعني مش إنه بالمدبلج.
1: لا أكيد ما بحضر شيء مدبلج. لا هو ليك عن جد يعني هلأ عم نشوف المسلسلات اللي عم بتكون معربة أو المسلسلات اللي هي بالتركي بس عم بتكون مدبلجة. يعني عن جد اللي بيكون بيحضر المسلسل بيقدر يعرف انه في كتير قصص مش مزبوطة عم بيقولوها, او حتى طريقة تتوصل لك التعبير بتكون يعني بتحضريها بالتركي شيء, بتحضريها بالعربي او باللبناني او بالسوري او بحيلة لغة بتطلع انت هون اوكي لازم ابكي او لازم انبسط لانه بيكون غير شيء كليا.
0: كارين شكرا لك اكيد على كل الاخبار اللي دايما بتكوني عم بتعرفينا عليها ودايما جديد بجديد. يعني شكرا لكم مستمعينا على يعني هيك كنتوا معنا بهذا اللقاء بالأربعين دقيقة ضمن كمان يعني قلت بأربعين دقيقة بس أنه هو مدته أربعين دقيقة ما غلطت بعدنا بعين على الفن. أكيد كل تنين وكل خميس خلوا عينكم على الفن. هلا أنا رح أقول عنك معلش. شكرا لك ماريانو. هلا رح نكون مع جولة المحلية من بعد على الساعة 5 نلتقي بلقاء جديد ضمن RNL Team.

0: دجان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما له معنى خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة تركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدية، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون

يعني فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: تفجيرات عنيفة جنوبا ومفاوضات روما بين عون وكرم. مديرة الشرق الأوسط في البنك الدولي تزول على الرؤساء. الصدي من طرابلس، عقود شراء الغاز وعبوره في مراحلها الأخيرة. القاضي حموش ادعى على رياض سلامي وسمير حنا بجرائم مالية وأحالهما إلى قاضي التحقيق.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. الانتظار سيد الموقف على محاور عدة، بدءا من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل فيما خص المناطق التجريبية، في وقت تواصل إسرائيل استهدافاتها جنوبا وصولا إلى مصير القوانين المطروحة أمام الجلسة التشريعية غدا وبعده، من قانون الإصلاح المصرفي إلى إلغاء عقوبة الإعدام فالعفو العام. وما بين الانتظارين هموم مطلبية وحياتية.
1: في التفاصيل، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا بين بلدتي مركبة ورب 30، واستهدف تفجيران بلدتي المنصوري ومجد الزون، وتعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي عنيف، وأطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ على محيط تلة علي الطاهر، ووصفت المواد الملقاة بالمتفجرة.
0: وسجل توغل إسرائيلي في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، وترافق ذلك مع تنشيط بالأسلحة الرشاشة واندلاع حريق في المكان. كما أحرق الجيش الإسرائيلي منازل في الخيام وواصل عملياته داخل البلدة، وسجل تحليق مسير على علو منخفض فوق منطقة الزهراني.
1: مداولات اجتماعات روما ودعم البنك الدولي في لقاءات بعبدة مع مرسال العيلي.
2: حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان تبلغه رئيس الجمهورية جوزيف عون من المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي، التي تسلمت مهامها الجديدة وتشمل لبنان، سوريا، الأردن، العراق وإيران. الرئيس عون شدد على حاجة لبنان إلى دعم البنك الدولي، لا سيما لمواكبة عودة أكثر من 600,000 مواطن إلى مناطقهم التي تضررت في الحرب والتي تعرض بعضها لدمار شبه كامل. رئيس الجمهورية اطلع من رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم على نتائج مداولات اجتماعات روما الأسبوع الماضي، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. كما اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على خطة الوزارة لمواكبة عودة الأهالي وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى تحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ والتمويل. الرئيس عون التقى نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، الذي أكد الوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية، وأعرب عن أمله بأن تحقق مفاوضات روما أهدافها لجهة إعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أيضا مشاريع البنك الدولي في لبنان، لاسيما تلك المتصلة بإعادة الإعمار، كانت محور جولة لمديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب لدعم صمود الجنوبيين وعودتهم.
1: ولفت الرئيس نواف سلام إلى أهمية تفعيل دور مجلس العمل اللبناني السوري وتحويله إلى إطار لتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، ولتشجيع الاستثمارات بما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص. كلام سلام جاء خلال استقباله رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس مجلس العمل اللبناني السوري خليل العرب بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.
0: توازيا، افتتحت المديرة العامة للجمارك غراسيا الأزي العمل بسكانر عند نقطة المصنع لتسهيل عملية التصدير البري إلى الدول العربية.
1: عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال اتصال مع وزير خارجية المصري بدر عبد العاطي في أوضاع المنطقة، لا سيما في مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل. وشدد رجي على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال أيلول المقبل.
0: في عين التيني، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية، في ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل وإحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي، في خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا.
1: ادعى النائب العام للسئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه ورئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنة في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحلهما على مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان. ونسب حموش إلى سلامة وحنة جرائم تتعلق بتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال تعود إلى مصرف لبنان واستخدام هذه الأموال في شراء أسهم وسندات من المصارف التجارية بطرق احتيالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة. وطلب النائب العام للسئنافي إصدار مذكرة توقيف جهية بحق سلامة على أن تتم مراجعة النيابة العامة بعد استشواب سمير حنة لإبداء مطالبها في ضوء نتائج التحقيق.
0: أكد المحامي مجد حرب في حديث إلى برنامج حوار حر من لبنان الحر أن ثقتنا كبيرة اليوم بالدولة اللبنانية والجيش والقوى الأمنية الأخرى، ولفت إلى أن سكوت الدولة ووقوفها على الحياد في هذه المرحلة الحساسة هو الذي قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية وليس العكس، وإذا الدولة بقي حيط واطئ سينقض عليها حزب الله. وتعليقا على استعداد أن الشيخ نعيم قاسم للقاء علني مع الرئيس السوري أحمد الشرع قال حرب
3: مستعد يتقابل مع الكل، مستعد ينحني للكل ويخضع للكل إلا للسلطة والدستور اللبناني، مش معقول هالزلمة، مستعد يعمل كل شيء بتأمن له قطعة سلاح لقله إلا يأمن حياة كريمة لشعبه، يأمن بناء جنوب مرة أخيرة، يأمن بناء سلطة القانون، مستعد يعمل كل شيء، بينسى كل أعدائه من الأمريكان اللي كان عم بفاوضه الإيراني للإسرائيل إذا صحت له الفرصة، للسوري اللي اعتبره كافر جاي بده يسبي نسائنا وما بعرف شو يعمل، إلا الدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية، مستعد يخضع للكل.
1: جولة تفقدية للصد على المنشآت في طرابلس وانطلاق صيانة خط الغاز. محسن السقال.
4: تفقد وزير الطاقة والمياه جوصد منشآت النفط والغاز ومعمر دير عمار لإنتاج الطاقة في منطقة البداوي في قضاء طرابلس، واطلع ميدانيا على واقع المنشآت وتجهيزاتها وسير العمل فيها، كما بحث في حاجاتها وخطط تطويرها. واطلع الصدي على سير أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذه الشركة الفنية المصرية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، كما تفقد الخزانات المنتشرة في محيط المنشآت مستمعا إلى شرح مفصل حول قدرتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي. وأكد الصدي أن العمل على تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي يشكل خطوة أساسية لخفض كلفة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.
5: فقدت اليوم أول شيء منشأة طرابلس من ناحية صيانة خط الغاز يلي عن قريب إن شاء الله راح نجيب غاز من الأردن عبر سوريا نستعمله بدير عمار، نقوم بدير عمار من الفيول للغاز اللي هو أقل كلفة وبيئيا أكيد أفضل بكتير. واليوم هلأ كنت موجود بدير عمار كمان تتفقد أنه المحطة حاضرة تتشغل مطمئن الغاز وصل له. الشركة المصرية قالت لنا أنه بعضهم عايزين أربع أسابيع أو من الأربع وخمس أسابيع تينهوا الشغل الصياني، ونحن بهالوقت نكون خلصنا كل التعاقد مع الأرض مع الجهة الأردنية والجهة السورية. وهيدا بالنسبة لخط الغاز. تفقدت كمان منشآت طرابلس وخزاناتها.
4: ثم انتقل صدي إلى نقابة المهندسين في طرابلس وعقد اجتماعا مع نواب المدينة ونقباء المهن الحرة وأطلعهم على الخطة الشاملة المتعلقة بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، مؤكدا أن التركيز اليوم ينصب على مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي وتشغيل خط الغاز الذي يربط المنشآت في طرابلس بسوريا والأردن. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: في خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار طالب وفد من رابطة قدام القوى المسلحة برئاسة العميد شامل روكوس بإعادة النظر في قرار تقسيط التعويضات والعمل على إيجاد صيغة تراعي حقوق المتقاعدين.
1: كذلك أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني أنها ستجري التحركات ضد قرار تقسيط المفعول الرجعي، معتبرة أنه انتقاص واضح من حقوق الأساتذة.
0: كما دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إلى التصعيد من خلال تعليق الأعمال الإدارية غدا والالتزام التام بما سيصدر عن تجمع روابط القطاع العام اليوم.
1: أبدى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها القضاء اللبناني خصوصا على صعيد المعلومات والتجهيزات والتقنيات. وخلال لقائه مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قصر عدل اتفقا على تنسيق دائم وتبادل المعلومات بين الجانبين. وتناول اللقاء أيضا إمكانية ملاحقة لبنانيين أمريكيين في لبنان يشتبه بارتكابهم جرائم ومخالفات في الولايات المتحدة.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: بالأيام اللي جاية رح نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة اللي رح تتخطى المعدلات الموسمية وبتستمر حتى يوم الجمعة بسبب كتل هوائية معتدلة عم تأثر على لبنان. طقس بكرة رح بيكون في نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وبلاح بيزيد معها الشعور بالحر وأجواء خانقة أحياناً.
0: ختاما تذكير بالعناوين. تفجيرات عنيفة جنوبا ومفاوضات روما بين عون وكرم. مديرة الشرق الأوسط في البنك الدولي تزول على الرؤساء. أصدد من طرابلس عقود شراء الغاز وعبوره في مراحلها الأخيرة. حموش يدعي على سلامة وسمير حنة بجرائم مالية ويحيلهما لقاضي التحقيق.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد اثنين ثلاثة أربعة، لوين ممكن نوصل بالعد؟ مش هيدا موضوعنا. حقك تعرف إنه موضوعنا هو قبل هالأرقام. شو يعني؟ يعني صفر. حقك تعرف إنه هالرقم منه بس بيعني العدم أو بيعني الصمت أو الفراغ أو أي شيء سلبي، إنما هو فعلياً نقطة تحول على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر، رغم إنه كانوا يعدوا. عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مساء الخير من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا هلا بلقاء جديد ضمن ارلال تيم. بنرجع بنرحب بزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lv وتطبيق ارلال. بس نقول الساعه 5 يعني صار عنا موضوع ونتواصل عليه او نتواصل من خلاله بكل ارائكم.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

لقاءنا اليوم من 5 لـ 6:30 بغياب الزميلة رن نصار. أكيد منبلش بكيف كان الويك أند معكم، شو عملتوا شو ما عملتوا، وين رحتوا وين جيتوا، وإذا بقيتوا بالبيت كمان شو عملتوا، وكمان كيف كان نهاركم بعد هالويك أند.

خلوني أعيط لكم بالدور وبالأسامة، بدي أسمع كل أصواتكم، بدي يوصلنا مساجات من الكل. دايما الاتصالات على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111، بدنا نمسي على سامي صايغ وجان بيض اللي دايما بيكونوا هيك أول المستمعين أو خلينا نقول المشاركين. نسمع ربيع أولى. ما بعرف، يمكن الصوت كتير بعيد ماريانو، بنرجع بنسمع مرة تانية أو بنرجع بنسمع بركي فويس آخر، بس يوصلنا أي فويس. ما بعرف المشكلة إذا من عنا أو من الفويس بالأساس، مش مشكل. إذا وين أنتوا هلأ خبرونا، إذا في عجقة حبكن ما في عجقة، إذا كيف كان نهاركن، إن شاء الله مش تعبانين بآخر هذا النهار، مثل ما نقول دايما أنه من بعد هذا الويك أند.

إذن رح نجرب نظبط الصوت من عنا بهيدا الوقت. فيكم تبعتوا أي فويس أي مساج مكتوب، وكمان دايما جاهزين نسمع أصواتكم حلوة على 0918-233. قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة يلي بدك كلكم تكون عم تشاركوا فيه، كمان دايما بنجرب قد ما فينا نكون عم يعني ننقي هيك مواضيع الكل يكون هيك إكسبرينس قاطع فيها.

0: عسكلابيو دوما مرتي بصرته بنومة وقالت أكله كتير طيب بتطور علي ومن يوما. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بتصلوا. إن شاء الله كانت هالويك إند حلو عليكم وعلى الجميع. كيف هالشوبات؟
1: يا أول شيء منيح أنه هيك بسطتنا بالكومنت تبعك وتبع المدام أنكم حبيتوا إسكلابيو دوما، يعني كان الريكومنديشن تبعنا بمحلة، وبهالمناسبة نشكره كتير لهالمطعم يلي دايما بيكون عم يفكر بمستمعي لبنان الحار، خصوصا بس يكون عنا مسابقات. شكرا كبير إلون. الويك أند من ناحيتنا أنا ماريانو لأن كنا عم نحكي بالموضوع كان منيح حلو كتير، قطع يعني مع أنه كمان كان شغل بس كان حلو قطع على خير. إن شاء الله أنت كمان يا ربيع وكل المستمعين يكونوا قضوا ويك أند حلو مثل ما هن كانوا عبالون. بنسمع جورجات.
2: سيمونا بونسوار حبيبي، معك جورجات، ليلتك موفقة.
1: أنت كمان جورجات.
2: والله يا سيمونا بهالبيت الشغل بالبيت وشوب وأنا مبطيء للمروحة ولا الإيسي، بفضل بورد على طبيعتي وخلصة شغلي وناطرة حبيبة قلبي سيمونا تسمع صوتها تشاركها بالموضوع واسمع صوت الأصدقاء اللي دايما تعودت اسمع صوتهم وصرت كلهم حبهم، وبالأخص أكتر شيء بحب إذاعة صوت لبنان الحر لأنه عرفتني على كل المستمعين وبالأخص بالأخص على كل المذيعين مثل حضرتكم واللي بتنحبوا كلكم. حبيبة قلبي يلا بدي شارك معك بالموضوع، قد ما أحكي عنك ما فيني قليل عليك حبيبتي
1: بشرفكم بس تسمعوا صوتها لجورجيت. ما بتحسوا كتير هيك بوزيتيف فايبس وكتير قد غنوجة ومهضومة؟ هي أصلا يعني لايف غنوجة ومهضومة بس إيفن بصوتها يعني هيك بتعطي هيدا الحماس وإنرجي كتير حلوة. شكرا لك جورجيت وإن شاء الله دايما بهيدا الطاقة الحلوة اللي عندك إياها. بنسمع فادي.
3: مرحبا سيمونا.
1: أهلا فادي.
3: صحتك فادي من طرابلس. والله أنا الويك إند يعني وصل لا منيح ولا منو منيح، وعلم الأحمر ليح ليح وبيسمع لبنان الحار بينام وبيفي مرتاح. الله يسعد لي مسيكي.
1: مساك يا فادي، يلا خليك معنا كمان، سنة زمان ما سمعنا كمان أصحابك يا فادي، ما عم بيسمعونا صوتهم من بعد المونديال، بس مستمعينا بعرف أنه قديش بتحبوا لبنان الحر. بس خليني هيك ملاحظة كتير دايما بشدد عليها، لبنان الحر اسمه إذاعة لبنان الحر مش صوت لبنان الحر.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: تحية للبنان الحر مع كلام الأشرفية. أنا بس باللي كان سمعنا خبر توقيف حاكم مصر لبنان السابر يا سلامي، أنا بتمنى الدولة تكون عادلة ويحاكموا كل الناس، يعني أكيد بده محاكمة هو ما في شك يعني، بس مش دائما القانون على المسيح ما عليه يعني، بده يكون قانون على كل الناس. يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، بس خلينا نتأكد إنه الاسم معناه مزبوط. أتيان،
0: مرحبا، تحية للبنان الحر مع كلام الأشرفية.
1: شو سمعت انت ماريانو؟ ما سمعت الاسم مزبوط. بتمنى عليك ترجع تبعت لنا الاسم مكتوب كمان نعمل له سيف عنا. بنسمع جان بيض.
2: اوكي، والله يا سيمونا طلعنا على مر شربي السلام على اسمه، قضينا تقريبا شي هونيكي وعملنا برمي وتغدينا فوق الحمد لله ورجعنا الحمد لله نشكر الله. بدي سلم على جورجيت، فعلا مهضومة
1: كثير،
2: وبتعطيكي طاقة. معك حق سيمونا، تحياتنا لجورجيت ولجان متري ولفادي من طرابلس. هلأ منشوف الموضوع سيمونا.
1: أكيد جان، ناطرتك ما في شك. بحبكم كلكم سوا مستمعينا، بنطركم كلكم سوا، فلازم هيك دايما يكون في بهيدا اللي بصوتكم هيدا اللي هيك يعني دايما الأمل دايما الفرح. مش يمكن ما نكون مبسوطين عن جد، ولكن معنا هيدا هالساعة نقدر نموه عن كل شيء حوالينا، فدايما نخلي بصوتنا هيدا اللي هيك البهجة يلي عندها إياها جورجيت.

0: صباح الخير سيمونة، تحية لجورجيت يا عمي، لازم تعمل هي الدعاية. ناطرين ولفادي من طرابلس ولجان بيض وللكل، أكيد للشعر العظيم للكل. أمتى بده يصير لبنان مثل لبنان الحر؟ بده يصير لبنان حر مستقل، هذا الشيء اللي ناطرينه مثل إذاعة لبنان الحر، تنقدر نحكي رأينا وما كان بلبنان. يعطيكي ألف عافية، وهلأ منشوف شو موضوعك.
1: خليك عنا، ما تروح لورا ما كان، قول يلي بدك إياه على لبنان الحر. جان يلا، صار لازم نشوفك بلبنان قريبا، نسمع فويس.
2: يا سعيد ست سيمونة، كيفك؟
1: يا هلا.
2: والله يا ست سيمونة، اللي كان دايما بتضلني فوق بجبال العربين، وكتير كان حلو، برود وروى والحمد لله. بس دائما انت قاعد بتفكر الدنيا، اليوم عندي نزلة والله على الساحل، لانه انا كل يوم بطلع على خالدي بطرابلس، خالدي طرابلس كل يوم واجد سير. فانت قاعد صحيح مبسوطة مبورد وهيك شيء، بطلق تفكري انه والله لك عبكرة نازل معنا على الساحل، تعرفي انت الشاب العجرة. وبخصوص موضوع إزاعة لبنان الحر، مزبوط الحديث هذا، إزاعة لبنان الحر، بس في الصوت الحر. يسعد مساك جميعا.
1: ومساك أبو هادي، معك حق أنه وقت نكون قاعدين مبسوطين وهيك، بس نرجع مفكر بقصص إف معقول تفقسنا، بلا ما نفكر فيه من هودي المواضيع. خلينا قاعدين عن جد مبسوطين تا نحس بالقعدة تبعنا، وتا عن جد يكون هالقد يعني إلى قيمة حلوة، ولاحقين قبل ما ننام نصير نفكر بالقصص اللي هيك بتزعجنا، أو الروتين اللي رح نرجع له يعني من بعد.

0: والله يا سيمونا جبت سيرة المونديال، أنا إذا بدي شارك في المال الجواز ما بشارك، أنا بشارك محبتي بلبنان الحر.
1: يا فادي
0: يا ريت يسمعونا أصواتهم يلي شاركوا بالمونديال.
1: عم نحكي عن أصحابك تحديدا، يعني رفقاتك يلي بكونوا قاعدين حدك وبيعملونا كل هيدا الجو. بطلنا عم نسمع صوتهم، اشتقنا لهم، بنسمع كمان من أصواتكم الحلوة.
2: مرحبا سيمونا.
1: يا أهلا.
2: في شيء غريب بالبلد، بلشت نشرة الأخبار كنت على الشيفرولي، هلا صرت بجعيتها، ما بعرف شو صاير بالبلد، بس كنا سمعنا بالأخبار طالع عبلوني. في شيء غريب، ما بعرف الطوع وفاتني، في شيء بالبلد ماني عارف فيه، ما بعرف إذا حدا بيعرف في شيء خبرني.
1: يعني قصدك ما في، ما فهمت يعني إذا المقصود إنه ما في عجقة، بس وضح لنا الفويس أكتر تكون عم أقدر نفيدك. رح نسمع حدا هلا، أبو سمعان يلي عن جد صار نظام مش سمعين صوته.
3: هاي سيمونة، هاي سيمونة، معك نبيل وصغير بدرون. أبو سمعان، سيمونة مثل العيد، إحنا آخر الجمعة بنطلع على الضيعة على البدرون، ودي خبرك سر لجورجيت. ليش جورجيت محبوبة؟ لأنها من البدرون. هذا بس سر منا وفيها، من هيك هي محبوبة. نحن أولاد البدرون عندنا هيدي الميزة، ميزة العلمنة، نشكر الله. لا كان المكان حلو، خلص أنت بس تكون بين ناسك وحبايبك بضيعتك بكنيستك بأصحابك، أكيد بيكونوا منيح. الحمد لله، كنت خير الله، شكر للرب انه خلقنا من البدرون، هيدي البلد الحلوه الجميله، ضيعت البترك الحويك. اول عمرك وضلي بصحتك يا سيمونا.
1: شكرا، شكرا لك ابو سمعان، يعني كلكم فيكم الخير والبركه، كل المناطق فيها الخير والبركه، وطبيعي يعني كل منطقه حتشد لمنطقتها. بس انا ما بعرف ليش ماني عارفه انه جورجيت من البترون، هيدي معلومه جديده عندي، بغض النظر انا بحبها كثير، بس انه هذه اول مره بعرف انه هي من البترون. بعرف انه ماري روز يمكن قاعده بالبترون.
4: هاي سيمونا، كيفك؟ صباح. والله يا عمي هالجورجيتات كلهم فول انرجي، فول هيك بسط، بيعطوا بوزيتيف انرجي لغيرهم، حماتة اسمها سفرشات.
1: بس ما عرفنا انت شو اسمك بالتحديد. اليوم يا رح نعمل الحلقة عن جورجيت، خلينا نشوف مين بعد عنده رأيه بجورجيت.

0: كازينو قبل، يعني عم تتخيلوا قدي حلو من جوا. هلا الشاب اللي حكينا من شوي وكان عم يحكي عن قصة لأنه اسمه جورج، ترى أنه هو اسمه جورج عم حطة بحماته، يعني تياخد هو كريدي حطة بحماته. ماشي ماشي، شكله هالقد بحبها لحماته. نرحب هلا بزميلنا جوزيف كريم. جوزيف انا وياك الصبح وهلا عشيه، يعطيك الف عافيه.
1: ما تشكرك منى،
0: مساء النور حنا،
1: مساء البين الحر، مساء مجتمعينك ومساء جون متري. هذا الويكند كان احلى ويكند، واليوم بهجنينات عم نرسم وعم نعمل نتمشى بين الشجر. مساء الخير سيمونا، مساء البين الحر،
0: مساء النور يا حنا عن جديد،
1: ومساء مستمعينك. كان كان كثير حلو.
0: هذا هو ذات الفويس مبعوث.
2: مرحبا سيمونا، مرحبا
0: يا هلا.
2: والله الاذاعه اذا كل العالم بتصير منا وافراد منا ما بضل في حروب بالدنيا كلها. تحياتنا اليك ونطرين الموضوع. يلا
0: يلا يلا
2: ويامن.
0: شكرا لك ويام، اكيد خليك معنا نحن شوي ونكون عم نطرح موضوع الحلقه، بس هيك دائما بنحب نكون عم نطمن عنكم. وشو
3: سيمونا، بونجور.
0: بونجور،
3: نهارك سعيد.
0: نهارك اسعد
3: حبيبه القلب. اول شيء تحيه لاذاعه لبنان الحر، طبعا مش صوت لبنان الحر، تحيه لاذاعه لبنان الحر.
4: شكرا.
3: وتحيه مميزه لك كمان، وبس بدي اقول لهالشاب المهضوم انه مش كل اولاد البترون مهضومين، في منهم ما بينحملوا لا على البطن ولا على الظهر. وسبب عجقة السير، اي مزبوط ما في عجقة سير، بس هلا وصلنا على رومبوان جعيطة، من هون بلشت العجقة، من هون على رومبوان عشقوت كل الطريق بتكون عجقة. والأسوأ من هيك انه كل بلدية عم تعمل مهرجان على الطريق العام، ما بعرف كيف وزارة الداخلية كيف تسمح لهم. هلا جايين مهرجان على رومبوان عشقوط ب 12 13 14، الله بيعرف كيف بده شو بده يصير. نهارك سعيد يا حبيب قلبي.
0: نهارك اسعد. يعني نحن بالنهايه عم نحكي عن اهل البترون يلي بيسمعونا، اذا عم بيسمعونا يعني هالقد هن مهضومين وعايشين وهيك بينحبوا. فهلا غير اولاد البترون نحن ما خصنا فيهم.

0: نسمع فادي من جديد.
1: والله جورجيت جورجيت نطر صوتها، نحن ننطر حتى نسمعه لأنه فعلا مهضومة ومبين عندها كمان هيك، كمان عندها هيك قلب طيب كمان. وبدي ودي مسيها لجورجيت ولا ماري روز ولا جون متري،
0: وين ماري روز؟
1: جون مبيض ولا شربي شربي، وكل مستمعين لبنان الحور كلهم مهضومين.
0: ماري روز اليوم سمعنا صوتها، شرب الخضرة صرنا كتير مش سامعين صوته. لين عم تسألني وين العريس، لين بس تقلي وين العريس، يعني هي قصدها عن فوزي.

0: بونجور، ماشي الحال؟
1: بسأل أبو سمعان دخلك جبران باسيل من البترون؟ أكيد لا، أكيد مش من البترون.
0: خلاص يا جماعة وصلنا الخبرية، وضحنا القصة.
2: سيمونة أنا بدي أشكر كل مين سلم علي أول شيء، ومرسي عزا وقانو، ومرسي لإذاعة لبنان الحر عن جد لأنه بتعقد. وتاني شيء أنا بدي أقول له لمسيو نبيل أني أنا مني من البطرون.
0: تفضلوا.
2: عن جد مني من البطرون، بس بحب البطرون بس مني من هوني. وحبيبة قلبي يلا ناطتك على الموضوع.

0: ازيك معك مجددا نبيل البدرون اسمعي البدرون. انا بدي اقول للشاب خير جواب جواب المخرج بغنيه نحن من البدرون. بس شي نهار كونوا ايجابيه بلا هالسلبي كله. اذا مش عاجبكم حدا من البدرون شو معناتها البدرون مش منيحه؟ بترون منيحة
1: يا عمي. لا لا هي ونص. مش هيك يعني مش عم بيحكوا أكيد عن البترون، بس أكيد أنت بيهون على نفس الموجة أبو سمعان ما تعت الهام. بتمنى أنا ما بقى نرد على بعضنا بهذه الطريقة، خلينا هيك منحب بعضنا كلنا وهيك هيك دايما الأجواء الحلوة ونكفي الحلقة بأجواء الحلوة. بحبكم كلكم وخصوصا نبيل بحبك كتير، انت بتعرف هذا الشيء وما فينا نزعل أهل البترون.
2: بعيونك يفصل حدي يا كائن ما شايف منا بهالدنيا الدين،
1: يعني مش كلهم بس انه
2: يا عم حقك
1: منسمع فويس قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة.
3: بس حبيت ضيف شغلة ست سيمونة كمان إذاعة لبنان الحر، هي اللي جمعت الناس الطيبة على المحبة وعلى الخير وعلى التآلف مع بعض البعض، والله يديمها الإذاعة والقيمين عليها وأسرة الإذاعة.
1: شكراً لك أبو هادي. مع أبو هادي بناخد اتصال من بعدها بنطرح الموضوع. لبنان الحر، ألو.
4: بونسوار.
1: بونسوار.
4: معك أنطوان حبيبة.
1: كيفك أنطوان؟
4: أنا منيح كتر خير الله.
1: تفضل.
4: بس أنا ما عرفت شو الموضوع.
1: لا لا نحن بقى ما طرحنا الموضوع. دايما نحن بالبداية بنكون هيك عم نشوف كيف كان الويكند تبعكم وكيف نهاركم، بس معك يعني رح نطرح الموضوع.
4: فيني مرة شهدي.
1: إيه أكيد تفضل. بس إذا ما بعرف يمكن في إيكو كتير بالصوت. تفضل.
4: بس.
1: ألو.
4: أنطوان
1: عم بقطش كتير خطك. أنطوان عم تسمعنا؟ طيب أنطوان خلينا نقطع الاتصال. بدي أطلب منك أنطوان إذا بعدك عم تسمعنا ترجع تتصل فينا أو تبعت لنا فويس على 70-959-111، لأنه قلت لنا بس في مساج بدك توصله فأكيد بهمنا نكون عم نسمعه.

0: اتصال. الو.
1: انا قطع خطي هلا
0: رجل. لا نحن قطعناه كرمال ما نكون بس عم انه مش ماشي الحال.
1: كلك ذوق، بس انا عندي تمني بكل محبه.
0: تفضل.
1: ما معش حدا يحكي بميت، يعني خلص عن جد عم ترجعوا تفيقوه. ما عيب علينا كمجتمع مسيحي انه صرنا بال 2026 والقرف اللي عيشونا اياه بالثمانينات. طب ما خلص خلص، يعني انا بس واحد شوفه عم برد على جبران او غير جبران عن جد مش مأز.
0: صراحة نحن ما حدا جيب سيرة جبران، ما حدا قال كلمة جبران.
1: والله العظيم احنا بين السطور. والله
0: اوكي، ما هي خلينا نترك احنا بين السطور وبلا ما نقولها على الهواء، هيك قصص هيك على الخفيف، يعني ما نحن جن اخذناها بنكتة.
1: ما خلص ما حدا، يعني صار من الماضي.
0: مزبوط.
1: عم نرجع عند قومه بيتحركشوا فينا لحتى نحن نجيب سيرتهم ليقبوا. والله العظيم لازم يكون عندنا سياسة بقى حكيمة أكثر بالإعلام، مش عنكم عم بحكي عن المواطن.
0: انا حكيم بالسياسه.
1: طبعا اكيد. فلذلك دخيل اجريكم يا رفاقنا يا حبيبه قلبي. ما عاد حدا يحكي
0: يا انطوان. عم نمزح هي مسحه قطعت الخبريه.
1: ما حدا يحكي الطيار، شرفكم تعملوا لي سكتي. خلص
0: دخيلكم كل شيء ولا يصير معه سكتة. أنطوان شكرا لك يا أنطوان. نرجع نسمع صوتك بموضوع الحلقه نطرحه. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقه. معنا في فويسين ما خصهم بالموضوع بس يلا نسمعهم.
2: هاي انسينا دخلك إليج عندك. سلمين على يعمل معروف، سلمين على المخرج ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك جان. دخيلكم
3: خلي يروح ينضب.
0: لا يا عمي لا لا لا. مستمعينا عملوا معروف، عملوا معروف، اعتبروا انه كل كومنت عم تعطوه للأشخاص التانيين المستمعين عم تعطوه لإلي، فبعرف أنه في احترام كتير بيني وبينكم، فبتمنى أنه هذا الشيء كمان ينقلب على كل المستمعين. أنا ما بقبلها أبدا. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا، كلنا بالحياة بنغلط صح جوزيف؟ ويلي بيقولوا أنه ما بيغلط هو اللي أكتر واحد بيغلط. كلنا بالحياة بنغلط، وكمان كلنا بالحياة تعرضنا لأنه أشخاص يغلطوا معنا. أما سؤال فهو، هل أنتو شخصياً بتعطوا فرصة تانية وثالثة ورابعة لهالأشخاص يلي بحياتكن، أو أنتو نعطيتوا فرصة تانية وثالثة لأشخاص من أشخاص أنتو غلطتوا معهم؟ يعني موضوع الحلقة هو عن الفرصة بالحياة، الفرصة التانية بالحياة، إن كانوا أنتوا غلطانين مع شخص أو حدا غلط معكن. اتصاليتكن على 09-218-233 والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. أكيد يعني بدي كمان تخبرونا كل حدا منكن إذا بيعطي فرصة تانية ليش، وإذا ما بيعطي فرصة تانية وتالتة ليه ما بيعطيونه.

0: اعملوا معروف ما تضيعوا لنا وقت الحلقة
1: يا مستمعينا يا حبيبي حبيبي ابنه. فرحنا الموضوع، خلينا نبلش بالموضوع. هل بتعطوا فرصة أولى وتانية وتالتة وبركي رابعة لأشخاص غلطوا معكم بالحياة، أو حتى أنتوا عطيتوا بالحياة مع أشخاص أنتوا غلطوا بحقهم فرصة تانية وتالتة ورابعة؟ إيه ليش ولا ليش؟ وأكيد إذا بتخبرونا الخبرية الكاملة نحن كثير بننبسط.

زيادة مثل ما بده جوزيف كريم مخرجنا قال إذا حدا بيطلب السماح من حدا بيطلبها ولا ما بيطلبها. أنت بتعملها جوزيف؟ على الهوا بتعملها؟ قلبك شو كبير؟ هالجر قال عندك إياها؟ بتسمي القصص باسمه؟ والله

0: عم بيطلب قصص كتير، ما بعرف قديش إذا أنت قلبك قوي، ما بعرف قديش أشخاص على قد قلبها قوي يعني وتعمل اللي عم بتقوله. المخرج عم بيقول إنه خلي حدا يتصل هلا هيك على الهواء، بنت أو شاب يطلع يعتذروا من حدا عن جد هالقد إنه ما قادرين بالأيام العادية يكونوا عم بيعتذروا منه. مش ضروري يخبرنا هالقد الخبرية الكاملة، بس يطلع يقول أنا بعتذر من إكس أوكي لأنه غلط معه بهيك شغلة ما بعرف شو اللي هي، يعني إذا حابين تخبرونا. أنك هين يا جزاء. يلا بسمع فادي.
1: الله يا سيمونا، سؤالك كتير كتير كتير حلو، موضوعك حلو اليوم. أنا إذا بدي أعطي فرصة للإنسان مرة ومرتين وثلاثة وبعدين خلاص من أول مرة خلاص، وخاصة إذا كانوا قريبين مني كتير. أنا بحكي لك، أنا قلت لك مرة من شي سنة سنتين، عندك أخي لهلأ عمل له بلوك، لهلأ عمل له بلوك، أنا أكبر منه 15 سنة. من ورا مين؟ ما بدي من ورا مين، لهلأ عمل له بلوك، ما بسيمحه لحتى موت، ما بسيمحه.
0: يا فادي هذا خيرك يا فادي،
1: في عندك يعني لو كان واحد غريب بسيمه، بس هو لا.
0: يعني على فكرة نعمل شي حلقة مسامح كريم، مش مع جورج الارداحي، مع عاسيمونا هالمرة. لا عن جد إذا حدا هالقد يعني شكل الحالة كتير سيئة، إذا عم بقلي من سنتين وخبرنا الخبرية، يعني لهلأ بعدك منك متصالح أنت وخيك يا فادي، لازم حدا يعني إن كان خيك أو إن كان أنت هيك بمحل معين إنه واحد يكسر حاله إن هي ده خيك.
2: طولتوا معكم بالحياة.
3: بالنسبة لإلي أنا بعطي فرصة أولى وتانية وتالتة ورابعة، بس وقت يتاخد القرار ما بعود بحكي مع الشخص ولا بعطي أي فرصة.
0: أوكي. سوزوزا نحن اتفقنا إنه أنت حدا بتسامح، بتطلع بتطلب المسامحة قدام الكل وبتنسى، بس إذا بتسامح وبتنسى أو بتنسى بلا ما تسامح. إذا بدك الوضع يا زوزو، قال لي بسامح بلا ما أنسى، ما مش وقت بتنسى. اتصال لبنان الحوري. ألو ألو
4: ألو،
0: مرحبا.
4: شرب الخضرة
0: يا عماهلك.
4: عماهلك
0: كيفك يا شربيل؟
4: قالوا لبنان أرض وسنديان ومجد وعنفوان وينبوع محبة وحنان، للطير ألحان وجني خازر الإنسان، وفيه لبنان الحر الحرية عنوان.
0: شكرا شكرا شربيل، كيفك
4: حبيبة قلبي؟ أنا مشتاق لك، عم بسمعك، بس إذا بدي أقول لك إذا انتقد ما رح تتقبل النقد.
0: انتقد شو؟
4: البروغرامات.
0: أي بروغرامات؟
4: تبعولكم.
0: لا لا لا، نحكي تحت الهواء. شربيل خبرني، أنا سألنا سؤال يلي هو إذا أنت يعني بتعطي فرصة تانية وتالتة ورابعة لحدا بالحياة، أو إذا عطيت أنت أصلا بالحياة فرصة تانية وتالتة ورابعة، إذا إيه ليش وإذا لا ليش؟
4: سيمونة، أنا ابن بيت وابن كنيسي، خلقت بالحياة بالسماح والاحترام والغفران والتوبة، بس هلأ سيمونا إذا بتملكين الدنيا وتقليلي سامح بقلك لا.
0: طب ليه؟
4: ليه؟ لأنه انأذيت كتير، اعطيت عمري، ضويت عمري شموع بالأعمال الخيرية وكل اللي ساعدتهم، وأنا مش أنا بس، وخيي والمجموعة اللي كنا عم نشتغل فيهم معها طعنونا بالظهر.
0: أوكي فهمت عليك.
4: يعني شو بدي أقلك؟ إنسان أكثر من زيته، أكثر من عمره، أكثر من حياته، ما طلع لنا إلا الأذى، ومع هيدا وكله صارت حالي بالعربي المشابرح بالقوات وبنشاطات الضيعتي وغير هيك ما بقى يهمني شيء نهائيا نهائيا نهائيا. شو بدك تعطي فرص؟ فخلص العمر صرنا مثل ما بقول بالخريف، صار العمر بالخريف.
0: الله يطول بعمرك يا شربل
4: حبيبة قلبي.
0: شربل
4: هالسنة ولا ما رح تجي؟
0: يعني رح أعمل المستحيل أني أجرب.
4: عاملين مهرجان ليلة عيد السيدي، نحن كنيستنا كنيسة مارجريس حتى سيدة بشويت 5 دقايق.
0: نعم
4: عاملين عشاء قروي مع حفلة مع كل شيء.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله.
4: دعوة لإلك وجميع مستمعين لبنان الحر ولكل الإعلاميين بقلوبنا.
0: خلينا ليك يا شربل، يلا منجرب قد ما فينا نكون انه هالسنة نكون عم نطلع. شربل خليك معنا تحت الهواء.

0: نسمع فويس.
1: والله يا ست سمونة بخصوص الموضوع، أول شيء كلياتنا بنغلط، ما حدا منا نبي على الأرض. وطبعا أنا بالنسبة لي أنا أخذت فرصة واثنين وثلاثة، وأكيد غيرت من حالي من غلطي من الشيء اللي صدر مني أنا. وبرضه بنفس الوقت كمان أنا بعطي فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، بس فقط لحتى ما أخسر الشخص اللي بحبه كل عم بحكي معه. فعشان هيك أنا ما بقول لا خلصت الفرص، كل مرة بقول له حاعطيك فرصة حاعطيك فرصة بس ما بعد له إياهم والله فرصة الثانية والثالثة والرابعة. ضلني أعطي فرص بدون عد، لأنه إلا ما تزبط ويصير هالإنسان منيح أو أو أو. وشكرا يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أبو هادي. نحن رح نكون عم نتوقف مع محطة إعلانية، من بعدها موجز سريع على آخر الأخبار، منرجع أكيد نلتقي فيكم مستمعينا من بعد الموجز. منذكر بالسؤال، هل بتعطوا فرصة تانية ثالثة ورابعة أم لا؟ إذا إيه ليه، وإذا لا ليه؟ دايما على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: حوار حر
1: بعد بدء التطبيق. صيغة الإطار، ما لها وما عليها، وهل فعلاً وضعت هذه الصيغة لبنان على طريق التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، أم كان الأجدى الاستمرار بما يعرف بالمقاومة؟ مع الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا استهدف محيط تلة علي الطاهر في كفر تبنيت وسط تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة، وألقت مسيرة أخرى مواد متفجرة على منطقة حرش علي الطاهر. توازياً أظهرت صور جوية لبلدة عيناثة وقسم من مدينة بنت جبيل التقطت اليوم مزيداً من الدمار الذي لحق بالوحدات السكنية والتجارية في المنطقتين، وكان جلياً في الصور تدمير سوق بنت جبيل التاريخي بشكل كامل، إضافة إلى تسوية مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمدارس تسويتها بالأرض، وبدا سوق بنت جبيل التاريخي مدمرا بالكامل. وقع وزير المالية ياسين جابر اليوم مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة وصفها بأنها ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام ولتعزيز كفاءة الخدمات العامة ولتسهيل وصول المواطنين إلى هذه الخدمات. علمت إذاعة لبنان الحر أن اجتماعا عقد في مكتب نائب الرئيس الياس بوصعب خصص لتعديلات قانون الإعلام، جمعه مع نقابتي الصحافة المحررين ومع رئيس لجنة الإعلام النيابية إبراهيم الموسوي ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة النائب جورج عايس ونائب علي حسن خليل في حضور الوزير بول مرقص. وفي ظل الإصرار على عدم سحب الاقتراح أو تأجيله، تعهد بوصعب ومرقص باستبدال عبارة جرائم النشر بمخالفات النشر، ما يمنع من تسليط سيف الحبس على الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بإنشاء النقابات، كما تم التوافق على أن تتألف الهيئة الوطنية للإعلام من 6 أعضاء يتم انتخابهم من الجهات الإعلامية والأكاديمية مقابل تعيين 4 أعضاء من الحكومة. إقليميا، كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن النقاط التي تناولها في اللقاء الذي أعلن عنه مع المرشد مجتبى خامنئي دون أن تنشر له صور أو فيديو. وقال بازشكيان بحسب ما نشره الإعلام الإيراني إن اللقاء كان مثمرا واستغرق قرابة 7 ساعات وجرى خلاله نقاش جمع قضايا إيران، مشيرا إلى أن خامنئي يتمتع بصحة جيدة وبسلامة جسدية كاملة. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي

رجعنا معكم مستمعينا وسؤال الحلقة، هل بتعطوا فرصة تانية تالتة ورابعة؟ إذا إيه ليه، وإذا لا ليه، وإذا شي مرة حدا عطاكم فرصة تانية تالتة ورابعة؟

0: دايما ناطرينكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 79-59-111 وبنسمع جون.
1: اي سيمونا، لنا الشرف انه ننزل نتعرف عليكم شخصيا بلبنان الحر. بتعرفي لبنان الحر قديش من عزة، من الاوائل، يعني نحن من المؤسسين تبع لبنان الحر. بالنسبه للموضوع تبعك، اذا فرصه شخصيه بين شخص وشخص، معقول واحد انه يعطي فرص 3-4 فرص 5 فرص whatever، بس بالنسبه للوطن هيدي الفرص الضايعه اللي عم نعطيها كنا، ليك وين وصلتنا؟ مش لازم بقى نعطي ولا فرصه لاي فاسد لاي مجرم صار فيه بلبنان هيك. يعطيكي الف عافيه.
0: الله يعافيك جان. بنسمع جورجيت.
2: ليمونا حبيبه قلبي، ليلتك موافقه. برجع بقول لك اكيد معك جورجيت. سيمونا، انا ما عندي حقد على حدا ابدا ابدا ابدا، يعني لو عدوي بسامحه، ما بعرف ابدا، ما بعرف ازعل، ما بعرف احقد، ما فيني اقول انه ما اعطي فرصه، لانه الفرصه على طول مفتوحه عندي. يعني حتى لو كان هو زعلان مني، اذا انا بشوفه بدي اقول له مرحبا، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ولا يوم حسيت اني اذيت حدا او جرحت حدا، لانه دائما بحس انه اذا انا بدي اجرح حدا بقيس على حالي اذا حدا جرحني يمكن انقهر من هيك، مع انه انجرحت من كتير، وبالعكس دل انا سمحهم ودل انا احكيهم، وابدا ابدا ما بحب الزعل وعطول مسامحه، لانه الله موصينا بالمحبه والتسامح، وما فيني ازعل من حدا. وحبيبه قلبي يا سيمونا، وليلتك موفقه.
0: شكرا جرجات. بس تعرف اوقات اذا منسامح حدا المره واثنين وثلاثه بصير ياخذوها مثل هيك انه سيكا يلا صفا، بنغلط معه المره واثنين ثلاثه ويعني رواق. بنسمع ربيع.
3: انا برايي ايه، بلا انا بعطي فرص اكثر من مره ومرتين وثلاثه وصارت معي يعني، وبالشغل حتى عطاني انا كمان يعني فرصه اكثر من مره، يمكن مره او مرتين حتى. لا، لازم الواحد ياخذ ويعطي ويعطي فرص بالحياه لاشخاص حواليه، أصحابه مقربين لقلهم، مش دغري يعطي حكمة عليهم، لأنه أوقات الإنسان لسانه بيسبق تفكيره فبيغلط وبيحكي شيء طالع نازل. يعني أنا أعرف الناس لقلي حتى أعطيتهم فرصة، وهذه هي الخبرية. يعني لا، لازم يكون في فرص بالحياة أكيد.

0: مرحبا، معك إدغار من الأشرفية. أكيد لا، فرصة واحدة لأنه اللي بينكسر ما بيتصلح، في مواضيع ما في واحد يقطعها. يعطيك ألف عافية.
1: أنا يعافيك إدغار جان.
2: إيه هاي سيمونة مرة تانية، يعطيك العافية. إيه بعطي فرصة تانية لأنه الشخص بعرفه آدمي وكتير يعني في تهذيب وكتير يعني وتعرفنا عليها وكل شيء وهيك، بس انه صار انه كيف القصة صارت سوء تفاهم وما ردت علي على التليفون، بقى صار سوء تفاهم. هلا انا بناطر تبعت لي فويس او تحكيني وتشوف، بس انا لانه لو ما بعرفها انه هي انساني منيحة وكويسة وهيك ما بعطيها فرصة تانية، بس رح اعطيها فرصة تانية. وانا ناطر تليفون منها وهي صديقة عزيزة علي،
1: يعني هي عن جد صار بدها المسامحة. كريم بنسمع لين.
3: هاي سيمونة،
1: هاي لين،
3: كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال وانت؟
3: سيمونة بالنسبة للموضوع اللي طرحتيه، لك الانسان لازم يعطي فرصة وياخد فرصة، بس اذا الغلطة مميتة بتجرح كتير بتوجع كتير، لا أنا ما بعطي فرصة تاني، خلص بقطع ورقة وبلغي الشخص من حياتي مين ما كان يكون. إذا فرصة إذا غلطة كتير صعبة إنك تغفريها، مثل ما أنا إذا غلطت لا سمح الله بحدا غلطة كتير كتير كتير موجعة وكبيرة ما بتنغفر لا سمح الله، كمان ما بدي أتوقع إنه يعطيني فرصة تاني وما فيها زعل. أنا بقول كل غلطة إلى ظروفها، إلى تحكمي على الغلطة مين ما كان الشخص، مش الشخص اللي بتحكمي عليه، تحكمي على شخص من خلال الغلطة اللي غلطها فيكي. يا بتعطي فرصة تانية يمكن تالتة، يا ما بتعطي فرصة تانية وبتشيلي من حياتك.
1: Thank you.

0: مرحبا سيمونا، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف العائلة؟ كلهم منيح. تحية لك وللبنان الحر. توني فرايفر ميروبا،
1: تحياتي توني.
0: أنا ولا أي فرصة بعطي، لا وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة
1: يا زلمة،
0: لأنه اعطيت فرص كتير ما حدا سأل، ما حدا اللي كنت أركض قدامه ما حدا سأل علي. أنا زلمة عندي مشاكل صحية، ما حدا سأل ولا أي فرصة بقى أعطي، وراح رد بالمثل. شكرا.
1: شكرا لك توني. يعني أكيد دائما سؤالنا هو من تجربة أنتو قاطعين فيها بحياتكم، يعني كل حدا عم نسأله على الصعيد الشخصي، ما عم نحكي بالمجمل. إذا بتعطوا فرص تانية تالتة ورابعة لأشخاص غلطوا معكم، يمكن كمان حتى قالنا شيء ربيع نقولة أنه هو انعطى بالشغل فرصة أو تانية، يعني منه بس قصص عم نحكي، إن كانت علاقات أو صديقات أو حتى قصص بالعيلة، حتى فيها توصل الخبرية لشغله للإنسان.

0: بونجور سيمونا.
1: بونجور.
0: بالعلاقات الشخصية إذا بدك، مثلا أنا بعطيك إكزامبل، أنا وخطيبتي عكستي يعني هلا صارت بالمبدأ.
1: لحظة عم بيقول لي زوزو عم بيقول لي إنه بحب هود القصص، يلا خلينا نستمتع.
0: اثنيناتنا غلطنا مع بعض، لما يكون في مشكل الاثنين بيغلطوا، مش على طول الحق على واحد. اوكي الاثنين بيغلطوا، انا بعترف بغلطتي وكل شيء، بس ضل اعطي فرص. انا المشكل صار على كلمة اهانة، انا انهنت بمحل من المحلات، سو اعتذار ما صار ولا شيء ابدا، بس رغم هذا الشيء كسرت من حالي، ضليت اعطي فرصة تانية تالتة ورابعة وعاشرة، حتى لليوم بعدني كنت عم جرب، بس it seems انه خلص القرار تاخد يعني، بس انه الواحد بضل يجرب لما يكون في عن جد حب الاثنين وكذا، بغض النظر اخوة مجوزين خاطبين كذا، لما عن جد يكون في حب اللي بحب بينهي المشكل ما بينهي العلاقة. انا هذا عطول الاولى،
2: انا مش ناسيك.
1: بدنا نهونها عليه للمستمع، ما بدنا نصير نصعب عليه، يعني يا ريت نقدر نحن نكون عم نساعدك، يعني خلص مصر اليوم مخرج انه تبعت لنا الرقم ونحكي معه على الهواء. اكيد لا ما فينا نحطه بهذا الموقف، ولكن احنا اكيد يا ريت اذا قادرين نعمل شيء، خصوصا عم تقول انه خطيبتك وعلى ما يبدو هلا صارت الاكس تبعك الى حد ما الاكس تبعك، ان شاء الله تاني مره نكون عم نسمع انه رجعتوا لبعضكم. يعني عم بيقول انه مره واثنين وثلاثة، وكانت هو عم بيدقت بالكرامة تبع الشخص، بالشخص تبع الشخص، فعطى عدة مرات تشانس لهذا الشخص وسامح هذا الشخص، فقديش هذا الحب كتير كبير عنده.

0: بتحبوا هودا القصص.
1: انا مش نسيت
2: ايمونا حاولوا يتدخلوا كتير، ما ممكن ابدا، ما ممكن ابدا ابدا ابدا، لانه اذا اخوك من لحمك ودمك بيطعنك بظهرك، يعني شو بده يكون موافق للانسان؟ انا بالعربي اللي مشبره، بالعربي اللي مشبره، عندي اخوه مسافرين لبرا على استراليا بيبعثوا لي خارجي طعني بظهري واتصل فيهم، هيدا يمكن من الغيره كانوا يبعثوا لي خارجيه صار يحكي علي بشغلات من منيحه لحتى يمنعوا عندك الخارجيه، وفوق هيدا اساهم لهلا عم يبعثوا لي خارجيه. شو بدي احكي لك لحتى هيك احكي لك؟ والله لو بدها تتدخل أمة محمد ما بسامحه.
0: يعني في هيك مثل مثل انه بينقال انه المصارين ببطننا بيتخانقوا، فهن هول يمكن اقرب شيء لبعض، انه عادي بيرجع نظامنا طبيعي بجسمنا. فهالقد صعبه نحن علينا، نحن بنقول انه هذا الجسم نحن كثير صعب يعني ومعقد ونحن ما بنفهمه، فهالقد صعبه نحن نكون عم نفهم بعضنا ونتفاهم مع بعضنا تنحل الامور سوا. لكن حدا عم يسألنا شو الموضوع؟ الموضوع هو هل بتعطوا فرصة تانية وتالتة ورابعة؟ إذا إيه ليش، وإذا لا ليه، وإذا أنتوا بالحياة عطيتوا فرصة تانية وتالتة ورابعة؟ يعني أحد المستمعين قال إنه ما كانت متوقع إنه يعطى هيدي الفرصة، بس أنا عطاه هيدي الفرصة.

0: سيمونا بونسوار.
1: بونسوار يا عصام.
0: يعني أنا بنزعج وبتضايق وبنقهر إنه في حدا زعلان مع خيه بينما أنا بنفس الوقت عم موت على خيه دفنته من جمعة. فيا فادي رجع رجع ظبط الوضع لو شو ما كان. هيدي شغلة. والاعتذار كمان أنا بعتذر وعلى الهوى بعتذر من خيي أنه لأنه عذبته كثير معي وقعد يركض وراي وكل مصيبة وعافيه كان يكون حدي. فبعتذر منك يا خيي أني هالقد عذبتك معي.

رابعة كلنا بلبنان الحار، نحن كثير منحبك وزعلانين على زعلك صراحة. عصام الحضن كثير مهضوم على الهواء، دايما هيك منطر الفويسات تبعه اللي دايما فيها نكتة، يعني حتى لو خارج الموضوع مش مبسوطين أبدا نكون نحن عم نسمع هيدي الغصة بصوتك عصام. وإن شاء الله يكون يا عصام هيدا الفويس تبعك وعم يوصل لفادي يلي هو عن جد زعلان من خيو فادي. يعني أنت أكيد سمعت الفويس تبع عصام وقديش زعلان عصام، وعم بقول أنه وقف حده خيو بكل هيدا الفترات وزعلان على هيك هيدا الفلة تبعه. فادي إذا بعد برجع بسمعك الفويس تبع عصام مرة واثنين وثلاثة، بنصحك انك عن جد تمسك تليفونك وتدق لخيك، يمكن هو كمان ناطر هيدا التليفون منك.

0: عنا اتصال لبنان الحار. ألو. ألو.
1: إيه مرحبا.
0: يا أهلا ميمانو.
1: معك نادر.
0: كيفك يا نادر؟
1: تمام تمام.
0: تفضل.
1: فهل منعطي فرصة تانية وتالتة إذا كانت أختي أو هي أو حدا قريبة إلي وبعز وبعطي فرص وبساعد إنه هذا الإنسان يتحسن ويضبط غلطه، بس أعطي فرصة؟ لأنه بالنهاية ما في شيء بيستاهل إنه يا أختي ممكن بكرة حدا منا يموت، عرفتي، بحادث. فما حلو إنه يصير في هيك يخلصوا من الدنيا ويكون في زعل إذا كانوا قراب لهم. بس إذا كان حدا غريب أعطيته فرصة وما تحسن، يعني هو ما بده، هو ما بيعطي قيمة للعلاقة.
0: صحيح.
1: فطب إذا أنت ما بتعطي قيمة للعلاقة وعطيتك أنا فرصة، طب ليش أنا بدي أعطيها قيمة؟ لأنه الثقة بتعرف مثل المراية، الثقة إذا انكسرت بركي فيك تجمعي القطع، بس إنه ما بتضل هي ذاتها، بتغير العلاقة. فرصة من دون تحسن، من دون اهتمام من الميل الثانية، ما بتتكرر هذه الفرصة، بنعطى مرة واحدة بس إلا إذا كان قريب.
0: يعني نادر أكيد منفهم رأيك وعن جد منحترمه كتير. ما عرف إذا سمعت مستمع فادي كان عم بقول إنه هو صار له كتير وقت يمكن عمل بلوك لخيه، شو بتقله لفادي؟ بطل معنا نادر على الخط، جوزيف بطل معنا على الخط، كمان عم بيقلنا زميلنا فريدي العريس عم بيقلنا إنه خيه هو ظهره.
2: هاي سيمونا، كيف حالي؟
0: ماشي الحال.
2: معي جزان. أنا ما سمعتش منيح المستمع شاربيل قال هلأ بعيد السيدة في احتفالية بضيعته، ما عرفش أي ضيعة، حسيت بشوية قال لو فيك تقلي لي عملي معروف.
0: إذا مني غلطانة، إذا مني ما بعرف، يعني ما ليش تكون عم بقول شيء غلط. شو يا جوزيف، وين أي ضيعة قالنا؟ حسيت بشوية صح، بس نسيت أي ضيعة قلنا على المزبوط صراحةً.

0: مصارك مصارك سيمونا
1: مصارك
0: حبيبة قلبي بوسيلي ماريانو من حدك بوسي كبيري ومع عبوطة انتبهي ليكي أنا بسامح وبنسى وبطنش وما بفتح بأي موضوع شو ما صار قدامي أو شو ما زعلوني أو شو ما عملوا فيي. وبعدين نحن المسيحي نحن بحياتنا لازم يكون عنا مسامحة ونعطي فرص مش فرصة فرص فرص لازم نعطي. والمسامحة هي قانون علينا لأنه نحن أولاد كنيسة منفوت على الكنيسة إذا ما منسامح شو فايتين نعمل على الكنيسة. ما ربنا علمنا أن نسامح قال لك ضربك على خدك الأيمن دير له الأيسر مظبوط ولا لا. بحبك كتير وهدني ما فيها شي بكرة من روحة لأنه يضلوا يقولوا شو كانت قديرة شو كانت سموحة شو كانت محبة. هيدي الصفات الحلوة اللي بناخدهم معنا الأيام رايحة مش جاي. حبيبة قلبي بوسك أنا بحبك كتير
1: وأنا بحبك ست أنطوانات. أنطوانات هي بتكون والدته لزميلنا إلي مسيحي يعني أكيد هذا كلامه نحن شايفينه وأرادي يعني بي ابنه معنا بالشغل.

بك عصام. هو مظبوط يا عصام، عن جد هيك أثر فينا كتير عصام. الفكرة أنه بس تشوفه حدا هلقد كتير مهضوم على الهوى، هلقد كتير مرح، وترجع نشوفه بهيك موقف كتير سئيل، ويريد قادرين نكون هلقد قراب منه، فعن جد هذا الشيء كتير مزعج. جانا بيقول أنه أنا تركت خطيبتي لأنه غلطت معي، ما عطاها تشانس تاني، فإتس أوفر.

0: مع فويس.
1: يا سيمونا هذا الزلم فهم علينا غلط، نحن مش عم نسب ولاد البترول.
0: يا عمي خلصنا من هالموضوع.
1: مونا بونجور عن جديد. والله يا سيمونا في ناس غلطوا معنا بالحياة، لا رح نسامحهم ولا رح نقدر نعطيهم فرصة تانية. سوري يعني.

0: سيمونا بونسوار.
1: بونسوار.
0: روني معي.
1: أهلا روني.
0: بقول الإنجيل، بنقول بالأحرى بالأبانا واترك لنا ما علينا كما نحن نترك لمن لنا عليه. يلو اللي بيقدر يطبقه. قد ما فينا منجرب إننا نطبقه. منجرب إننا نطبقه. لأنه نحن كمان عم نطبق علينا العكس. كمان نحن عم نغلط. بشكر كل شخص إني غلطت معه سامح.
1: هي دائما لازم ناخدها على حالنا، يعني يمكن قديش نحن بنكون غلطنا مع اشخاص بنكون هيك يعني ناطرين انه نحن بدهم يكونوا عم بيسامحونا او عم يعطونا فرصه تانية على امل ما نوصل للثالثه والرابعه، يعني ما نضطر نرجع نغلط ونوصل للثالثه والرابعه، فدائما نحطها كمان على غيرنا.
2: هاي سيمونا.
1: هاي نبيل.
2: مساء الخير. موضوعي حلو. معك مجددا مستمعين. سيمونا عطول، إذا بدك تمشي على تعاليم السيد المسيح ما فيك ما تسامح، ما فيك ما تترك الباب مشقوق للصلح، حتى ما فيك تزعم، حتى ما فيك تقول أنا زعلان من هذا الشخص. وبكل فخر أنا نبيل، إن شاء الله بتعرفي على حدا غيري، أنا الحمد لله ما بزعل من حدا حتى من اللي زعلني، لأنه أنا ابن كنيسة وأنا ملتزم وعيش على تعاليم السيد المسيح، ما بزعل من حدا، مش بعطي فرصة، ما بخليه يزعل مني وازعل منه تعطي فرصة. الفرصة عطول هي قبل الزعل، عطول بعطي فرصة تما يزعل. الحمد لله، لأنه عطول رب يسوع قال بدك تغفر للشخص 70 مرة 7 مرات، بعدين ما في مطرح للزعل. من هيك نحن عطول بفكر انه ممنوع نزعل لا من خينا اللي خلفته امي ولا من خينا بالانسانيه مين ما كان يكون، لانه هاي الحياه مش دايمة ابدا. وهيدا مش حكي انا، هيدا فعل، وهيدا فعل ايمان كل يوم بعمل بشتغل عليه. يسعد مساك
1: نبيل. رقمي بينتهي ب 800. عم بقلنا أنا بعطي فرصتين، فرصة الساعة 10، فرصة الساعة 12، غير هيك لا.

0: مرحبا سيد سيمون.
1: أهلا مصطفى،
0: معك مصطفى خضر. والله يا سيد سيمون، أنا طارت عم بسمع الشباب كلهم والستات كلهم بيسامحوا. ما بعرف يعني أنه أنا مني واحد الناس ولا بعطي ولا ربع ربع ربع ربع ربع الفرصة، لأنه اللي بيغلط غلط خلاص انتهى الموضوع. معقول يعني حتى أنا لو غلطت ما بدي يعطيني فرصة؟ انتهى يعني. ما مش معقول أنه يغلط وارجع عيش، يعني مش عيش أنا وياه، ارجع اتصفى أنا وياه وكأنه شيئا لم يكن. مستحيل، الغلطة غلطة لا تتكرر أبدا. إذا حضرتك عم تعملي امتحان وعملتي بروبليم غلط، يرجعوا بيعطيوك فرصة تصلحي، أنت غلطتي خلاص. يلا مع احترامي للجميع،
1: يعني أعطيتنا مصطفى أكيد نحن بنحترم رأيك، ولكن أعطيتنا يعني اكزامبل قلتنا كتير بالعكس. نحن عنا بلبنان يعني إذا خسرت سنتك إن كان بالمدرسة أو إن كان بالجامعة يعني دايما في دورة تانية. فإذا بالمدرسة اللي هو هيدا عم نحكي كعلم عم بنعطى فرصة تانية، فكيف إذا في إنسان في مشاعر، في نحكي مشاعر مش بس حب يعني، عم نحكي يمكن كصداقة أو كعائلة محبة، فليه ما بدي نعطى فرصة تانية؟ تخيل قداش الإنسان بيكون حاسس بسلام داخلي. هابل أول شغلة تانية، شي مرة فكرنا إنه لما نحن بنعطي فرصة تانية للشخص أو حتى تالتة، بس أكيد نحن نكون منتبهين بهيدي الفترة، قداش يمكن تقوى بتتودد علاقتنا مع هذا الشخص؟
2: سيمونة كيفك؟ اشتقنا لك. كيف هالويك اند؟ ان شاء الله كان حلو. وكيف اسره لبنان الحر كله؟ ان شاء الله مليح. انا هيك انا بسامح، بس اذا الجرح قوي بسامحه بس ببعد عنه، يعني بحاول انه اكثر شيء ابعد عنه. بس انتبه بوشي بقول له مرحبا او صباح الخير او هيك، بس انسحب بطريقه ما تحسسوا بشيء. اشتقت لكم.
1: احنا كمان
3: انا سيمونة، مرحبا. انا مرحبا سيمونة. بعطي فرصة الساعة 10 قبل الظهر مثل ما كنا ناخدها بالمدرسة، هذه الفرصة. انا ما عندي بده يغلط معي دغري بطرق ولا بطل ما بيخزيني، ما عندي مجال لا اعطي فرصة ولا شيء من اول الطريق. انا قلبي طيب وادمي، واللي بيغلط معي من اول الطريق دغري بمحي. ميرسي.
1: يا هلا.

0: هاي سيمون كيفك؟ معك جان خضرة. بختصر لك اياها بكلمتين، الفرصة بمحلها بتجيب نتيجة، بس الفرصة بغير محلها ولا انسان ما بيستاهل هالفرصة انا بسميها جعدنة وتضيع وقت. ميرسي لك.
1: ميرسي لك جان.
2: ايه بونجور بونجور سيمون بونجور. دم بالكلب حطوه بالقالب الداخلي.

0: بدون اتصالي على سيد بشويت في طريق
1: بدون يعرف شو اسم الضيعة.
0: صفرة صفرة
1: صفرة صفرة ايه مزبوط صفرة. صفرة ايه مزبوط مزبوط
0: ايه صفرة كلها من زيت العائلة. بس بربك باحترامي جميع المستمعين
1: نعم
0: واحفوري النظريات لأنه الجمرة ما بتكوي إلا محلة.
1: بس يا شربل هو بالنهاية هذا رأي كل حدا يعني أنا مش عم نقول هذا.
0: لا أنا بحترم آراء الكل
1: يعني مانا نظرية هي قصة رأي كل حدا.
0: لا ما تخبرك شغلي ماني عم بقول لك نظريات وأنا عم بتشاطر على غيري فهمت علي كيف؟
1: نعم.
0: بس اللي ضايق الوجع وضايق الألم فهمت شو؟ غير اللي
1: ايه ايه اكيد. هلا نحن سالنا السؤال من منطلق كل حدا منا مش عم نحكي بالمجمل يعني نحن سالنا السؤال انه كل حدا منكم اوكي هو كان عم بيعطي هو شخصيا
0: لانه كيف؟ اذا بدي خبرك عن المأساة اللي عايشينا بالغض النظر هني الشباب اليوم بس احنا مثل بيقولوا من 85 لليوم بعدنا.
1: فهمت عليك يا شربي.
0: ايه بدي ضل فاهمي
1: ولو يا شربل. كلنا مفهومية كل مستمعينا مفهومية شربل. شكرا لك.
2: مرحبا سيمونا يعطيك العافية. أول شيء بحب له لعصام أنا ما بعرفه بس بسمه على طول على لبنان حد الله يرحم خيه والمسيح قام. ما بعرف شو الموضوع لانه هلا فتحت الراديو انا اذا الواحد العاد مع خيه ولا شيء ما في شيء بيستاهل هالدنيا. و ساعد الواحد يكون عطشان عطشان عطشان ويشرب مي شو بقول؟ اول كلمه شو بقول؟ خي ما حدا يتزاعل مع حدا الدنيا حلوه.
1: جهاد هو الموضوع انه اذا بتعطي فرصة تانية وتالتة ورابعة لشخص مزعجك ضايقك ما بعرف ازيك او اذا شي مرة عطاك هيدي الفرص بحياتك

0: زيمونة،
1: هاي
0: يسعد اوقاتك. معك مروان علم زحلي.
1: اهلا يا مروان،
0: والله وعيت على صوتك. كنت حاطط الراديو على لبنان الحر. انا 19 سنه لبنان الحر، بنام وبصحى على اذاعه لبنان الحر. بلش معكم من الستة الا ربع صلوات ل 12. اي على فكرة الساعه 12 بالليل ليه بتقطعوا البث عن البقاع؟ ها بدي اتشك عليكم بالنسبة لحلقتك وموضوعك. أنا ما بسامح اللي بيغلط معي، كنت سامح قبل، لأنه اللي بيغلط معناتها مش لازم نسامحه، لأنه اللي بيفهم ما بيغلط. بمجرد ما شخص غلط معيك يعني مش لازم تسامحيه، لأنه بيعيدها وبيعيدها. وصارت معي مع أقرب الناس وأكلنا بوكس كبير بحياتنا. تحياتي للبطل جون متري بكندا، حبيب القلب يا جون.
1: دايما جون بيذكرك يعني بتحياته. مروان ما بعرف ليش القد حاسة أنا في كتير منكم مستمعينا أنه عن جد ما بيسامحوا. برجع بقول أنه شو فيها هيدي الحياة ولا ما فيها شيء. ناخد اتصال. ألو لبنان الحر. ألو
2: مساء لبنان الحر.
1: مساء النور. مين معنا؟
2: سلمى رفول.
1: كيفك سلمى؟
2: الحمد لله. انا ببعث لك عبوطه، وببعث لاستاذ مالك طوق عبوطه، وللعريس عبوطه، ولعصام الف عبوطه.
1: هاي شكرا لك يا سلمى.
2: عصام اسم مسمى خيو، بده يقول له اكيد المسيح قام، وبده يقول له خيو كون عصامي مثل ما دايما انت يا عصام. الموضوع بتحطيه بكذا كادر اذا بدك. على صعيد وطن بيكون موقفك شيء، انه ما بيصير دايما تكلي نفس الكف وتضل تسامحي. على صعيد بيئه صغيره بيكون شيء، على صعيد عيله بيوقف الحكي. لانه في مستمع قال لك اذا شربتي مي بتقولي خي، واذا انوجعتي بتقولي اخ. فرحم العيله مفروض يضل مترابط لدرجه انه بس تجي الكني ويجي الصهر تبطل

0: أشياء تكون بتفرق أهل البيت، بالعكس بصير عائلة كبيرة ما بيفتتها للمال وللورثة وللظروف وللأنانية وللمناصب. العائلة شغلة كبيرة، لأنه العائلة هي بنيان المجتمع، ونحن بلبنان والمغارنة والمسيحية الرهان إنه تضل العائلة بألف خير، تنضل نمسح الدمعة مع بعض ونضحك مع بعض ونضل نغمر بعض تنوصل للأبدية.
1: بدي إن شاء الله يكون فادي عم بيسمعنا، فادي المستمع من طرابلس كون عم بيسمع اتصالك سلمى، لأنه هو أكتر رحنا على قصة الأخوة من وراء الفويس تبع
0: لا فادي. سمعته وهو قلبه كتير كبير، ما هو شاركني قضية فقدين البصر.
1: صح
0: نحن
1: صح
0: بنفقد البصر، فادين حاسي منكون شوي دقيقين، بس ايه تتمثلي برب العالمين مسيحي أو مسلم اللي بدك، دي بدنا انه نكون مسامحين على قد ما بيغفر لنا. مرسي
1: مرسي لك يا سلمى، انبسطت بصوتك كتير.
2: مرحبا سيمونة، معك توفيق.
1: تحياتي توفيق،
2: انا اول مرة بحكيك. سألوا سيد المسيح كم مرة بسامح، كم مرة بسامح يلي أسائل لي؟ سبع مرات. قال لهم بتسامحوا 70 مرة سبع مرات.
1: يلا منكفي بعد قد ما فينا، من يعني في أشخاص بعرف بيعطينا كتير فويسات، عم جارب قد ما في اسمع آخر فويس تقدر لحق الكل.
3: شو بدي يكون سيمونة صح؟ ما سمعتيني ولا مرة، بس نفقد الاحترام نفقد كل شيء، ما فيك تعطي فرصة إذا هذه أسبابه. يعني احترام أهم شيء، محترم بس ينفقد خلص، يعطيك العافية قد ما تعطي فرص إذا المحل.
1: منكفي بعد مستمعينا، بعتذر عن جد من كل حدا عم يبعت كتير فلوس.
4: هاي سيمونة بدك معك من أطلس الخط. ليك سيمونة أنا عندي ابني بإسبانيا، بعدت له بعدين شعت له أنا شقة هون بالضي. سوري أنا بعتذر منك سيمونة، أنا طلع البيت معطش،
1: أنا اسمي جورج. جورج كتير مقطش الفويس، بعرف ما فاز بعمل لحق ترجع تبعث لنا.
5: هاي سيمونة كيفيك؟ إلي درغام معك. ولا ليك الحياة ما فيش هالشي بيستاهل، الواحد يكون منيح معه وخيه وقرايبينه وعائلته، عندنا ما فيها شي، ما فيش شي بيستاهل الواحد يزعل مع خيه ومع قرايبينه. الحمد لله نحن فرد قلبه وفرد إيد. تحية للعريس ريدي سابا حبيب القلب،
1: ودعاف لا امتى رح نضل نعيط له عريس، يعني في مده معينه هو مبسوط اخر همه. يعني
6: انا بدي اتشكر جهاد، وانت حبيب قلبي خيي كمان لو انه ما بنعرف بعضنا، ويطول عمرك. ومزبوط احلى كلمه بتنقال هي خيي، بس تقولها بترتاح. كيف لما تفقدها؟ يلا طول عمرك يا حبيبي، وإن شاء الله الله لا يجربك حبيب القلب. سيمونة عم بزعجك مرة ثانية
1: أبدا يا عصام،
6: والمستمعين كلهم بعقده وعملوا حلقة علي بس ما قدرت سمعتها، كنت بالدفن ما قدرت سمعتها. يا ريت في لينك من بعد كان مع إليكو وإلديكو، شرفتني كمان هي لحالها اجت عزيت شخصيا، كمان بتعقد كلكم متعقدوا، وعن جد عائلة وحدة لا بعرفكم ولا بتعرفونا أكتر من هيك ما في يقول بقى.
1: يعني مصر اليوم عصام عن جد بده يبكينا، كلنا منحبك يا عصام، ايه حتى لو ما بنعرفك شخصيا. يعني مزبوط انه كلنا هي احنا عائلة واحدة، اوقات عم تبعتوا مساجات لبعضكم على الهوا بطريقة هيك مهضومة، تتعرفوا على بعضكم من بعيد لبعيد، يمكن في منكم التقيوا ببعضهم، يمكن في منكم انكسر عندهم بعضهم على فيسبوك بيحكوا مع بعضهم، حتى لو هو كلهم مصاروا، بس ايه نحنا كلنا هيك مجموعة مجموعة على لبنان الحر. زعلك هو كمان, نحن منزعل عليه, ويا رب هيك هذا الزعل يتحول بعدين لفرحة ببيتكن يا عصام بأي طريقة. نسمع بعد كم فويس.
7: أسيمون عصام, بالنسبة لسؤالك وأنا عم بحكي بالنسبة للعائلة, ولا ممكن يكون في زعل إذا مزبوط من الأول متمسكين العائلة. حتى لو في زعل التاني بسامح أبدا. الدنيا وقت منقول شي كلمة أخ, منقول العائلة أهم شيء, ونسامح خينا وأختنا أهم شيء أبدا. ولا ممكن, ما لازم الخي يزعل من أخته وبيسفرسة أبدا أبدا أبدا. هاي سيمونا, يعطيك العافية.
1: هاي ماري روز.
7: إيه صحيح, كلنا بنغلط مثل ما نحن بنعطي فرص, غيرنا بده يعطينا فرص, يعني بنغلط مع غيرنا, بس بتعطي فرصة اثنين وثلاثة. بس أربعة بشوفه أنا صارت كتيرة ساعتها, معناتها هون الإنسان ما يقوس منه, ما بده يتصلح. ميوفو كوبي كور.
8: يعني أهم شيء مثل ما تفوت بالعائلة, إذا كانت مش ما بتستفيدي منها, يعني أيامك من سمان يهتو أقوى اثنين.
1: ما بعرف الفويس أبدا منه كتير واضح على الهواء, شو فينا نكفي أو مش مسموع كتير, مش مسموع كتير. بدي اعتذر منك كتير, يعني بس قدرت أفهمه أنه نسوين بس ما يتدخلوا بيفوتوا بالمشاكل. هاي هيك هيك فهمت.
9: مصوار سيمونة, كيفيك؟ عندك العافية, معك ماري أنطونيت تابلون الشباك. مختصر مفيد. أنا اللي بيأذيني وبيحكي عني وبيفتري علي ما بسامحه لو شو ما كان يكون. تسامح من عند ربنا بس مش دايما, يعني تعطي فرصة فرصة واحدة, مش كل مرة جاء عطيني فرصة, لا مرة واحدة تنعطى الفرصة. بس مثل قلت لك اللي بيأذيني مستحيل سامحه.
1: شكرا لك ماري أنتوانيت.
10: سيمونة بدي بحكيكي مرة ثالثة. سيمونة أنا نصيحتي لفادي يحكي مع خيو ويحكي معه عادي عادي, خلي قلبه كبير, لأنه الدنيا هي إخوة وخيات وما في أحلى منها اللحمة بين الإخوة والمحبة بين الإخوة, ما في أحلى منها, ما بتتمن يعني لو مهما صاير خلافات. أهم شيء اللحمة بين العائلة وبين الإخوة. ومرسي لك سيمونة, ثانك يو سمحتي لنا فرصاتي لك. مرسي.
11: بدي أقول كلمة هون, حبيبي يقولوا بدون يعملوا عفو عام عن المحبوسين, يعني انه بدو يعفو عنه. بقى انا بشوف انه هيدي يعني مثل مسامحة خلاص. لا انا اللي مثل يلي قتل بشير هيدا لا بيتسامح ولا بسامح ولا مليون بسامح ولا حزب بسامحه اللي قتلوا لهيدا الزعيم الكبير الشيخ بشير. هيدا بدي يعدمو كان على صحة البرج, على صحة الشهداء اللي قتلوا, وما في اللي عندهم ضمير ولا عندهم وجدان, كلهم هول خربونا بلدنا من وراء قتلة بشير. راح لبنان وراء قتلة بشير, الله يلعنهم. مرسي لك.
1: مرسي لك ادمون. حسمع بعد حنا اخر فويس منكون سمعنا الكل.
12: من الجيد سيمونة, صار 7 سنين معطوني لحوت كيروز, لا بديني ولا بديو, بيعملني مثل ولاده والله يطول عمره.
1: شكراً لك حنا. شكراً لكم كلكم مستمعينا, دائماً منقول أراءكم أكيد من احترامها, مش لازم نكون كلنا على رأي واحد, هيدا هو الأصح. لازم دائماً يكون في يعني هيك اختلافات بالأراء, ولكن هالاختلافات بالأراء ما بتخلي يكون في خلاف بيناتنا. سامحوا قد ما فيكم. بشدد كمان على فادي, سمعت كتير مستمعين يمكن وصلوا لك مساج حاجات هيك غير مباشرة وركزنا أكتر على قصة الأخوة. وكمان مساج عصام كان كتير مؤثر، فهيدي كمان فيك تخدها مثل عبرة. بعرف يمكن ستاب كتير صعبة، خطوة كتير صعبة، ولكن إذا أنت بتعمل هيدا الخطوة يمكن أنت بترتاح، يمكن خيك يكون ناطرة. ومثل فادي في كتير مستمعينا يمكن كانوا عم بيسمعونا وعندهم ذات المشكلة. شكرا لكم من جديد، شكرا لك جوزيف كريم وكمان ماريانو اللي كان معنا بالأول على الإخراج الإذاعي. ملتقانا بتجدد أن الله راد بكرة على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحنا منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنى خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدية، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: فصل أول. يصر الشيخ نعيم على الإثبات أنه فهيم وحليم وعليم، وأنه ذكي وحدق، متذكراً بلهجة الواثق من نفسه يمشي ملكاً، وهو في الواقع مجرد صدى لصوت الملال في طهران. الشيخ نعيم بات يحب الحوار ويتمنى الحوار ويريد الحوار مع الدولة، لكنه في الوقت عينه يهدد ويرعد ويرغي ويزبد. شو بدا ما عدا، على أساس أن الحوار حول مصير السلاح مرفوض في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لكن الملفت أن الشيخ نعيم لم يوفر إرفاق دعوته إلى الحوار بسلسلة اتهامات للسلطة اللبنانية بأنها كانت عونا لإسرائيل، ولرئيس الجمهورية بأنه لم يتصرف كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، ما يناقض دور لبنان وأسباب قوته. يعني سماحته بد منه وتفوعله، يريد الحوار ومسدسه على الطاولة، يريد الحوار مع الدولة ويعتبر رئيسها خائنا. مش ماشي الحال يا شيخ نعيم. ونصيحة لحزب الله، هناك حقيقتان لا يمكن إنكارهما. الأولى، أنتم كحزب كما ثبت بالدليل القاطع مجرد فصيل في جيش الولي الفقيه، وبأن العسكر لديكم في خدمة الحرس الثوري. والثانية، إن المعادلة الدولية والإقليمية الجديدة أكبر منكم وحتى من إيران، ولكم أن تتعظوا وتتفكروا. فصل ثاني، الكلام على أنفاق لحزب الله في جرود كسروان وجبيل ليس بالجديد، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه أن الحزب لم يوفر سبيلا ليجعل ما تحت الأرض أخطر مما فوق الأرض. وللبيان، تذكروا كيف أعلنت الدولة أن جنوب الليطاني بات خاليا من السلاح، وإذ تبين أن جنوب الليطاني يعج بالأنفاق والمغاور والمخازن تحت المنازل والكنائس والمساجد والأبنية. تذكروا كيف حاول حزب الله تمديد شبكة هاتف ثابت في أعالي المتن وتحديدا في منطقة ترشيش، وتذكروا لماذا ينتشر مسلحو حزب الله حتى اليوم في بعض جرود كسروان وجبيل وأعالي بعض البلدات المسيحية في منطقة دير الأحمر. في أي حال، لا خفية إلا سيظهر تحت الأرض وفوقها، والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

0: الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. لبنان يدرس خطواته التفاوضية قبل جولة أيلول وجولات رئاسية لوفد البنك الدولي. عاشية الجلسة النيابية ملاحظات من الجيش لمنسة حول العفو العام. الادعاء على رياض سلامي وإحالته موقوفا إلى قاضي التحقيق الأول. المحروقات إلى مسار التسليم الطبيعي وصيانة خط الغاز العربي انطلقت. سبع ساعات جمعتهما الرئيس الإيراني المرشد بصحة جيدة.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. ينكب لبنان على درس الخطوات التي سيتخذها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما بتأن، ويراهن على دور أمريكي يسبقها. فهل ستنجح مهمة رئيس لجنة المراقبة والتنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور لبنان وإسرائيل قريبا؟ هل ستنجح في تذليل العقبات من أمام جولة أيلول؟ في الانتظار، الميدان على حاله وأمور حياتية تتقدم إلى الواجهة.
1: إذن مداولات اجتماعات روما ودعم البنك الدولي في لقاءة بعبدة مع مرسال العيلي.
2: حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان تبلغه رئيس الجمهورية جوزيف عون من المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي، التي تسلمت مهامها الجديدة وتشمل لبنان، سوريا، الأردن، العراق وإيران. الرئيس عون شدد على حاجة لبنان إلى دعم البنك الدولي، لا سيما لمواكبة عودة أكثر من 600 ألف مواطن إلى مناطقهم التي تضررت في الحرب والتي تعرض بعضها لدمار شبه كامل. رئيس الجمهورية اطلع من رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمو كرم على نتائج مداولات اجتماعات روما الأسبوع الماضي وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. كما اطلع رئيس الجمهورية من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على خطة الوزارة لمواكبة عودة الأهالي وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى تحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ والتمويل. الرئيس عون التقى نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس الذي أكد الوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية، وأعرب عن أمله بأن تحقق مفاوضات روما أهدافها لجهة إعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: ومشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار، كانت محور جولة لمديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب لدعم صمود الجنوبيين وعودتهم.
1: عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أوضاع المنطقة، لا سيما مسار المفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، وشدد رجي على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال أيلول المقبل.
0: ماذا تحمل جلسة مجلس النواب غدا؟ هنادي السمرة.
3: يستعد مجلس النواب غدا لماراثون الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى يومين قبل الظهر وبعده، على جدول أعمالها 14 بندا تبقت من الجلسة السابقة بعد تطير نصابها، بالإضافة إلى ما أدرج لاحقا من قبل هيئة مكتب المجلس. ويتقدم هذه المواضيع: الملفات الخلافية، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، تعديل قانون الإعلام، ومن ثم اقتراح قانون العفو العام وإعادة هيكلة المصارف. وتأتي هذه الجلسة بعد مسار طويل وانقسامات في السياسة على هذه الملفات، والتي أنتجت لاحقا صيغ شبه توافقية على أكثر من محور. وحسب ما علمت إذاعة لبنان الحر، فإن الاتجاه لتمرير العفو وإلغاء عقوبة الإعدام بعد الاتفاق على صيغة توافقية لا تكون حصرا على قياس أشخاص وترفع المظلومية عن الجميع. أما قانون الإعلام فكان مدار اجتماعات في مجلس النواب بهدف الوصول إلى تعديلات لصالح الإعلام وتحمي الإعلاميين. الجدل أيضا سيكون حول هيكلة المصارف الذي أقر في لجنة المال والموازنة معدلا، ويبقى معلقا بانتظار إرسال قانون استرداد الودائع من الحكومة. هذا في التشريع. أما في السياسة فسيسعى رئيس المجلس إلى عدم الدخول في الخطابات النيابية المطولة أو الأوراق الواردة، منعا لتكرار السيناريو السابق والفوضى التي رافقت النقاش تحت قبة. قبة البرلمان من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: وفي عين الثاني تابع الرئيس بري الأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل وإحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي في خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا.
0: وتوجه منسا من عين التيني لزيارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وسلمه ملاحظات الجيش اللبناني الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام.
1: إلى ذلك علمت إذاعة لبنان الحر أن اجتماعا عقد في مكتب نائب الرئيس الياس بوصعب خصص لتعديلات قانون الإعلام، جمعه مع نقابتي الصحافة والمحررين ورئيس لجنة الإعلام النيابية إبراهيم الموسوي ورئيس اللجنة الفرعية منبثقة عن لجنة الإدارة النائب جورج عيس والنائب علي حسن خليل في حضور الوزير بورمرقس. وفي ظل الإصرار على عدم سحب الاقتراح أو تأجيله، تعهد بوصعب ومرقس باستبدال عبارة جراء من نشر بمخالفات النشر ما يمنع من تسليط سيف الحبس على الإعلاميين، إضافة إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بإنشاء النقابات، كما تم التوافق على أن تتألف الهيئة الوطنية للإعلام من 6 أعضاء يتم انتخابهم من الجهات الإعلامية والأكاديمية مقابل تعيين 4 أعضاء من الحكومة.
0: شريط الميدانيات اليوم مع بسام البيتار.
4: في نقطة استراتيجية في جنوب لبنان يحاصر نحو 40 مقاتلا من حزب الله ومن عناصر الحرس الثوري الإيراني. النقطة هي مرتفعات علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي بات يحكم السيطرة شبه الكاملة على المنشآت العسكرية الموجودة فيه على هذه التلة في قضاء النبطية، وسيطرته يفرضها بالقوة عبر مواصلته إطلاق الصواريخ الجوية أو المدفعية على علي الطاهر ومحيطها من كل الجهات. وفي القطاع الشرقي أيضا تواصل القوات الإسرائيلية تحركاتها قصفا وتفجيرا وتوغلا، ومنه اليوم تفجير كبير بين بلدتي مركبة وروب 30 وقصف على أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون، ومن العمليات الإسرائيلية إحراق منازل في الخيام. أما لجهة القطاع الغربي فلا يزال محيط المنصوري تحت القصف والتفجير، وآخره قبل ساعات في بلدتي المنصوري ومجد الزون. وفي القطاع الأوسط سجل توغل إسرائيلي في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة.
1: الخرائط الإسرائيلية وضم أجزاء من جنوب لبنان بين الأطماع والقدرة. ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: أعادت الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي تضم أجزاء من جنوب لبنان إلى إسرائيل ملف الأطماع الإسرائيلية إلى الواجهة، وقد اعتبر حزب الله أن الخريطة تؤكد بحسب بيانه أطماع إسرائيل في أرض لبنان وثرواته، داعيا السلطة إلى وقف المفاوضات والتحرك دوليا. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي مكرم رباح للبنان الحر:
7: بغض النظر عن هذه الخريطة وشو الإسرائيلي هدفه من وضعها، تبقى القصة كتير واضحة. الإسرائيلي عم يعملوا بالجنوب اللبناني لأنه السلاح الإيراني عم بيعطيه ذريعة ليشتغل ولا يدمر الجنوب اللبناني، عم بيعطيه ذريعة ليبقى محتل هيدا الأراضي اللبنانية. حزب الله بالنسبة له هيدا الشيء بيقوي وبيعطيه ذريعة إضافية ليحتفظ بسلاحه، خاصة قدام جمهوره اللي هو مهجر ومدمرين بيوته. فيما يتعلق بالمطامع الإسرائيلية، الإسرائيلي عم بيقرب على الانتخابات النيابية عنده، ونتنياهو وجماعته عم بيجربوا يستفيدوا من هذا الشيء. بموضوع لبنان ما في إمكانية للجيش الإسرائيلي يستمر باحتلال هذه المناطق بحال ما كان فيها سلاح، خاصة إنه الانسحاب الأحادي بال2000 أنهى هذه الصفحة. المشكلة الأساسية إنه إيران استعملت بال2006 بحرب 7 أكتوبر وعطت الزريعة للإسرائيلي يفوت يدمر لبنان، فالموضوع أهم من هيك بكتير. بغض النظر شو بده الإسرائيلي، الشعب اللبناني بده ينهي الاحتلال الإسرائيلي عبر نزع سلاح حزب الله.
6: فبينما تظهره الخرائط من أطماع وما تفرضه الموازين من وقائع، يبقى السؤال: هل تملك إسرائيل القدرة على تحويل هذه الخرائط إلى حدود على الأرض؟
0: أكد المحامي مجد حرب في حديث إلى برنامج حوار حر من لبنان الحر أن ثقتنا كبيرة اليوم بالدولة اللبنانية والجيش والقوى الأمنية الأخرى، ولفت إلى أن سكوت الدولة ووقوفها على الحياد في هذه المرحلة الحساسة هو الذي قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية وليس العكس، وإذا الدولة بإحيط واطي سينقض عليها حزب الله. وتعليقا على استعداد الشيخ نعيم قاسم للقاء علني مع الرئيس السوري أحمد الشرع قال حرب
8: مستعد يتقابل مع الكل، مستعد ينحني للكل ويخضع للكل إلا للسلطة والدستور اللبناني. مش معقول هالزلم، مستعد يعمل كل شيء بتأمن له قطعة سلاح لإله إلا يأمن حياة كريمة لشعبه، يأمن بناء جنوب مرة أخيرة، يأمن بناء سلطة القانون. مستعد يعمل كل شيء، بينسى كل أعدائه، من الأمريكان اللي كان عم بفاوضوا الإيراني للإسرائيلي إذا صحت له الفرصة، للسوري اللي اعتبره كافر جاي بده يسبي نسائنا وما بعرف شو يعمل، إلا الدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية. مستعد يخضع للكل.
1: ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش على حكيم مصرف لبنان السابق اياد سلامه ورئيس مجلس اداره بنك عودي سمير حنا في ملف يتصل بجرائم ماليه ونقديه وحلهما مع الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان. ونسب حموش الى سلامه وحنا جرائم تتعلق بتاسيس شركات وهميه والاستيلاء على اموال تعود الى مصرف لبنان واستخدام هذه الاموال في شراء اسهم وسندات من المصارف التجاريه بطرق احتياليه اضافه الى إثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة. وطلب النائب العام الاستئنافي إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق سلامي على أن تتم مراجعة النيابة العامة بعد استجواب سمير حنا لإبداء مطالبها في ضوء نتائج التحقيق.
0: أبدى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى استعداد بلاده لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها القضاء اللبناني، وخصوصا على صعيد المعلومات والتجهيزات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قدراته وتعزيز آليات العمل القضائي. وفي خلال لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قصر العدل، اتفقا على تنسيق دائم وتبادل للمعلومات بين الجانبين. وتناول اللقاء أيضا إمكانية ملاحقة لبنانيين أمريكيين في لبنان يشتبه بارتكابهم جرائم ومخالفات في الولايات المتحدة.
1: اجتماع في المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية شرب المخلوف.
9: لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أرهقت كاهل اللبنانيين، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا في الوزارة، ضم رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ووزير الاقتصاد عامر البساط ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد ورئيس جمعية تجار بيروت الأولى شماس ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وأشار جابر إلى أن الاجتماع اليوم مهم، لافتا إلى أن كل القرارات التي تتعلق بالأمور الاقتصادية لا يمكن معالجتها إلا بالتفاهم والحوار بين الحكومة والهيئات، وإلى حد الآن تم التوصل إلى توافق جيد.
10: اليوم مضطرين أنه نعمل يعني مرسوم يدخل بعض الأموال إلى الهيئة وإلى الخزينة لأجل معالجة المطامر حسب القانون اللي صادر، واتفقنا على يعني معدلات كثير مقبولة ما بتأثر كثير على المستهلك وتستهدف سلع ما لها علاقة بالمستهلك اليومي، هي يمكن سلع رفاهية أو غيره. وإن شاء الله يعني طبعا بكرة في اجتماع مع رئيس الحكومة بتوج هالتفاهم هيدا. المهم كلنا معنيين بالمحافظة على المصلحة العامة، بمحافظة على مصلحة المستهلك.
9: ويبقى المواطن في حيرة من أمره، إذ أن الأزمة أثرت بشكل سلبي على معيشته ويريد حلولا بشكل عاجل لكي لا تتفلت الأمور. من وزارة المالية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني أنها ستجري التحركات ضد قرار تقسيط المفعول الرجعي، معتبرة أنه انتقاص واضح من حقوق الأساتذة ومستحقاتهم.
1: كما دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إلى تصعيد من خلال تعليق الأعمال الإدارية غدا والالتزام التام بما سيصدر عن تجمع روابط القطاع العام اليوم.
0: طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شأر عبر لبنان الحر إلى أن المادة توزع اليوم وغدا.
1: نقيب أصحاب محطة المحروقات جورج البراكس لفت من ناحيته إلى أن مستودعات المحروقات عند شركات المستوردة كافة بدأت اليوم تسليم مادتي البنزين والمسوت بشكل طبيعي، على أمل أن تصل المحروقات إلى كل المحطات في كل المناطق وخصوصا البقاع والجنوب بين اليوم والغد.
0: جولة تفقدية للصد على المنشآت في طرابلس وانطلاق صيانة خط الغاز. محسن السقال.
11: تفقد وزير الطاقة والمياه جو صدي منشآت النفط والغاز ومعمل دير عمار لإنتاج الطاقة في منطقة البداوي في قضاء طرابلس، واطلع ميدانيا على واقع المنشآت وتجهيزاتها وسير العمل فيها، كما بحث في حاجاتها وخطط تطويرها. واطلع الصدي على سير أعمال صيانة خط أنبوب الغاز التي تنفذه الشركة الفنية المصرية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، كما تفقد الخزانات المنتشرة في محيط المنشآت مستمعا إلى شرح مفصل حول قدرتها الاستيعابية ووضعها التشغيلي. وأكد الصدي أن العمل على تحويل قطاع إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعي يشكل خطوة أساسية لخفض كلفة الإنتاج والحد من الأثر البيئي.
12: فقدت اليوم أول شيء منشأة طرابلس من ناحية صيانة خط الغاز يلي عن قريب إن شاء الله راح نجيب غاز من الأردن عبر سوريا نستعمله بدير عمار، نقل بدير عمار من الفيول للغاز يلي هو أقل كلفة وبيئيا أكيد أفضل كتير. واليوم هلا كنت موجود بدير عمار كمان تتفقد إنه المحطة حاضرة تشغل مطعم الغاز وصل له. الشركة المصرية قالت لنا إنه بعضهم عايزين أربع أسابيع أو من الأربع وخمس أسابيع تينهوا الشغل الصيانة. نحن بهالوقت نكون خلصنا كل التعاقد مع الأردن مع الجهة الأردنية والجهة السورية. وهيدا بالنسبة لخط الغاز. تفقدت كمان منشأة طرابلس خزاناتها.
11: ثم انتقل صدي إلى نقابة المهندسين في طرابلس وعقد اجتماعا مع نواب المدينة ونقباء المهن الحرة وأطلعهم على الخطة الشاملة المتعلقة بطرابلس وسائر المناطق الشمالية، مؤكدا أن التركيز اليوم ينصب على مشروع التحول إلى الغاز الطبيعي وتشغيل خط الغاز الذي يربط المنشآت في طرابلس بسوريا والأردن. محسن صقال، لبنان الحر، طرابلس.
1: خطف شخص عراقي الجنسية من مواليد 1989 من أمام أوتيل كنعان في رأس العين قضاء بعلبك على خلفية خلافات مادية بين المخطوف وعدد من العراقيين مجهولي الهوية. وبحسب المعطيات فر الخاطف إلى جهة المجهولة عقب تنفيذ الخطف، فيما تبين أنه مطلوب للقضاء وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان وجوده تمهيدا لتوقيفه.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
13: بعد انتشار خبر لقائه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن اللقاء بينهما دام 7 ساعات، مؤكدا أن محادثاتهما تركزت على تداعيات الحرب وعلى العقوبات على إيران. توازيا اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحصار البحري المفروض على بلاده بمثابة عمل عدواني ضدها. وفيما تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز، أعلن بقائي أن بلاده لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن للعبور من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق لن يكون ممرا أمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية التي تفرض عليه الحصار البحري. وعلق بقائي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بالقول إن دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها من وسطاء كاذبين. واليوم تحدث المدير التنفيذي لشركة المطارات الإيرانية عن عودة المطارات المتضررة خلال الحرب الأخيرة للعمل رغم الأضرار الكبيرة. القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وهذا إن دل على شيء فيدل على إعلان وقف إطلاق النار مع إيران. عراقيا، ومع استمرار حملة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، أعلنت الداخلية تسجيل أكثر من 500,000 قطعة سلاح غير مرخصة، وأكدت أن كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة وأن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة تعامل معاملة الإرهاب.
0: ما هو جديد ناديي ريال مدريد وبرشلونة على أبواب الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم؟ جورج الهاني.
5: أخبار الرياضة.
14: قبل انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم بنهاية الأسبوع الحالي، كيف تحضر ناديي ريال مدريد وبرشلونة للموسم الجديد؟ وشو هي أبرز تعاقداتهم للمنافسة على اللقب؟ الصحفي الرياضي زياد رعد أجاب للبنان الحر من قبرص على هالأسئلة.
15: طبيعة الحال العنوان الأبرز للدوري الإسباني لموسم 26-27 هو عودة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو للإشراف على فريق ريال مدريد للمرتين دي بمسيرته التدريبية. المهم لن تكون سهلة على مورينيو لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج، وهو مطالب كمان بإعادة الهدوء إلى غرف الملابس بعد الحاسة القوية اللي شهدها الفريق في نهاية الموسم الماضي بين فيدريكو فالفيردي وأوريليان شواميني خلال الحصة التدريبية عندما اشتبكوا بالأيدي مع بعض، شيء أثر على الفريق بنهاية الموسم. الفريق تعاقد مع حوالي 5 لاعبين حتى الآن وأنفق حوالي 230 مليون يورو، أبرزهم الجناح العاجي يان ديوماندي والظهير الأيسر ماركو كوريا. أما بالنسبة لبرشلونة فهو حافظ على الاستقرار بجهازه الفني بإيدة المدرب الألماني هانز فليك، لكنه مطالب أيضا بتعويض غياب أو رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللي انتقل إلى الدوري الأمريكي، خصوصا أنه يمكن كمان يستغني عن خدمات مهاجمه الآخر فيران توريس، صاعد هدف الفوز لمنتخب إسبانيا بمرمى الأرجنتين بنهائي كأس العالم، ليوصل إلى مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان، يمكن خلال أيام ينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية.
16: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: الصيف بامتياز، حيث نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية معتدلة الحرارة.
0: ختاما إعادة للعناوين. لبنان يدرس خطواته التفاوضية قبل جولة أيلول وجولات رئاسية لوفد البنك الدولي. عاشية الجلسة النيابية ملاحظات من الجيش لمنسة حول العفو العام. الادعاء على رياض سليمي وإحالته موقوفا إلى قاضي التحقيق الأول. المحروقات إلى مسار التسليم الطبيعي وصيانة خط الغاز العربي انطلقت. 7 ساعات جمعتهما الرئيس الإيراني المرشد بصحة جيدة.
1: ختام نشرة أخرجها جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أنفاق حزب الله، ما زال نهج تضييع الوقت والتضليل هما السائدان في كثير من الملفات، ومنها ملف أنفاق حزب الله. حزب الله يمارس أقصى درجات التضليل في موضوع الأنفاق. لنبدأ من السؤال الأول والأساسي، هل هناك أنفاق؟ نعم أم لا؟ السؤال بديهي والجواب بديهي، نعم هناك أنفاق، أما أين هي موجودة؟ فهذه مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ومهمة الجيش اللبناني في الجنوب وغير الجنوب ومهمة الإدارات المدنية الرسمية على الأرض. الدافع إلى هذا الشرح هو التفجيرات التي قامت بها إسرائيل للأنفاق، فهذه الأنفاق لم تعرف أمكنتها إلا بعدما فجرتها إسرائيل، ما يؤكد أن الأنفاق ليست وهما بل حقيقة. ولأنها كذلك فإن كل ما يقال عن الأنفاق يجب ألا يؤخذ بالاستهتار، بل يفترض التعاطي معه بدقة وبجدية. في عصرنا لم يعد بالإمكان إخفاء أي شيء، ونفي وجود الأنفاق لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني وجوب تكثيف التدقيق، لأن تفجيرها ليس مسحة مع ما يخلفه هذا التفجير من أضرار. فهل يدرك حزب الله هذه الأضرار؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: منير الياس حتشيتي، فيليب الياس حويك، روجيه سليمان رحمي، يقظان رحمي، وهيب يوسف كيروز، فارس يوسف كيروز، سعيد رئيف جلبوط، سعيد أبو عبدو، ميلاد الطيار، جورج أديب عبد المسيح، طوني جورج الخوري، سعادي حبيب سعادي، شربل شليط عبيد.
0: ارتفعوا كالأرز.

يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: عصام بو ناصر.
1: اليوم استمعنا أخوتي وأحبائي لإنجيل لوقا يلي يسوع المسيح فيه بيطلب منا دايما إعادة قراءة حساباتنا وأمورنا الشخصية على ضوء المشروع الخلاصي. يسوع المسيح بهالموضوع بالتحديد بيوصف مشوارنا بالحياة كما لو أنه مجال لتجليس حياتنا الروحية ومجال للعودة إلى الصواب والخروج من الخطأ والخطيئة. أجمل ما في هذا النص المرجع الكتابي يلي بدلنا على المطهر، حيث الكنيسة استندت على هذا المرجع من المراجع يلي بتأكد في وجود المرحلة يلي ممكن فيها نتطهر من أثار خطايانا ونكون مع الأبرار والصديقين، خاصة لما بيقول في لوقا: أقول لك لن تخرج من هناك حتى تؤدي آخر فلس عليك. إذن إخوتي وأحبائي، نحن محكومين بالتوبة إن كان هون أو إن كان بعدين، ومحكومين بالتوبة مش غصب عنا، محكومين بالتوبة بكرم من ربنا. وإلا لو ما كان فيه هالتوبة ولو ما كان فيه الطلب لإلنا أنه نأدي كل ما هو دين علينا في حياتنا وفي الآخرة، يعني الله غير رحوم، الله ما كان مشروعه الخلاصي ممكن يفيدنا بشي، مسكنا بإيدنا ودلنا على الطريق حتى نوصل نلتقي بوجهه الحلو في الأبدية. آمين.

0: مساء الخير. المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل معلق حتى إشعار آخر، والإشعار الآخر سيستمر مبدئيا إلى مطلع شهر أيلول وقد يطول أكثر، إذ لا موعد محددا حتى الآن للجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وبرودة المسار التفاوضي انعكست سخونة على الأرض، فالجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا جدا في بلدة زوطر الشرقية، كما أحرق عددا من المنازل في بلدة الخيام وتوغل في بلدة حوشين، وقد واصل بالتزامن طلعاته الجوية وقصفه المدفعي. في الأثناء ينتظر لبنان وصول وفد اللجنة الأمنية المكلفة الإشراف على تنفيذ صيغة الإطار إلى بيروت، وذلك لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل على استعداد للانسحاب من منطقة تجريبية ثانية أم لا، علما أن الأجواء الإسرائيلية لا توحي بالإيجابية. فمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لوكالة تاس السوفيتية أن الحكومة اللبنانية فشلت حتى الآن في نزع سلاح حزب الله، ولهذا فإن إسرائيل ستبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة وستتحرك لاحقا بمفردها. وفيما تشير المعلومات إلى أن أمريكا تضغط بقوة على إسرائيل، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن أفكار بعضها مقبول وبعضها الآخر غير مقبول، وإسرائيل تعرف كيف تتصدى للأفكار غير المقبولة. وانطلاقا من كل هذه المعطيات، سؤال واحد يتردد: ماذا يحصل في تلة علي الطاهر؟ ولماذا تحدث عنها نتنياهو وعن معركتها بالتفصيل ولو من دون الإفصاح عن معلومات عسكرية؟ وهل صحيح أن نتنياهو يخوض انتخاباته انطلاقا منها؟ خفايا المعركة فوق وتحت الأرض والعقدة التي تهدد روما 3 في تقرير نخلاء ضيمي.
1: ما الذي يجري في تلة علي الطاهر؟ يبدو أن هناك أمرا مريبا يحصل في التلة ومحيطها وسط سرية تامة. فالعمليات الإسرائيلية متواصلة مترافقة مع عمليات مفاجئة وخاطفة، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان تحدث عن عملية بالغة الأهمية هناك. وشهدت التلة إطلاق مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ استهدفت محيطها على أطراف نبطية، في وقت يتحدث مراقبون عن حرب مستترة تدور ومحاولات إسرائيلية لإحكام السيطرة على التلة وتفجير الأنفاق تحتها، كما أن هناك حديثا عن أسرى وقتلى لحزب الله. التلة التي ترتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر، ما يجعلها نقطة إشراف رئيسة على مدينة النبطية ومحيطها. يستخدم الجيش الإسرائيلي في محيطها روبوتات يتم التحكم بها عن بعد، نظرا إلى وجود بنتاغون مصغر تحت التلة، كما كشف الوفد الإسرائيلي في روما للوفد اللبناني خلال مفاوضات روما 2. كما تضم التلة شبكة من الأنفاق والتحصينات العسكرية العميقة التي وفرت مستوى عاليا من الحماية ضد الضربات الجوية، وجعلت السيطرة عليها تتطلب عمليات برية معقدة ومرتفعة الكلفة. ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اكتشاف فتحات نفق تؤدي إلى عمق علي الطاهر، وهناك محاولات لضخ غازات سامة فيها تصل إلى مجمعات تحت الأرض ونفق يزيد طوله على الكيلومتر. على كل حال، هذه المعالم الجغرافية للتلة كما تظهرها الصور الجوية المتخذة في كانون الأول من العام 2025، تظهر التلة ومحيطها بأقل الأضرار وكذلك مدينة النبطية الفوقى. وهكذا أصبحت في أواخر حزيران من العام الجاري تظهر مشاهد الدمار الكبير في محيط التلة، حيث ظهرت أثار استهدافات وتغيرات بشكل المنشآت وشبكة الطرق المحيطة بها. أما البلدات المجاورة فتغيرت معالمها أيضا، ما يعكس حجم المعارك والاستهدافات الإسرائيلية للسيطرة عليها. إذن تلة علي الطاهر عنوان المرحلة المقبلة، ومطلوب إسرائيليا تسليمها مع أنفاقها. فهل تكون العقدة التي تضع مفاوضات روما 3 في مهب الريح؟
2: ميدانيا أيضا، سياسة عسكرية إسرائيلية جديدة قائمة على حرق الأحراج اللبنانية وارتفاع ملحوظ في عمليات التوغل الإسرائيلية.
3: ليل الجنوب لا يهدأ، تفجيرات وقصف مدفعي كثيف خصوصا المركز على مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطي الفوقى. الدبابات الإسرائيلية تتوغل يوميا عند أكثر من نقطة داخل ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية أي الأراضي اللبنانية المحتلة. القطاع الغربي سجل أكثر من عملية توغل، ووصلت الدبابات الإسرائيلية في الساعات الماضية إلى أطراف بيوت السياد بالقرب من المنصوري، تلك المنطقة التي شهدت عمليات تفجير إضافة إلى قصف مدفعي من العيار الثقيل. وليس بعيدا منها محيط تقريبا بلدة مجد الزون بفعل التفجيرات المتتالية. أما أسلوب إسرائيل الجديد فهو اتباع سياسة إحراق الأحراج اللبنانية عبر إلقاء جالونات تحتوي على مواد حارقة باستخدام المسيرات، ما يتسبب بإحراق الأحراج وانكشاف الرؤية أمام المسيرات خصوصا بالقرب من علي الطاهر. أكثر من 1100 تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي أدت إلى تدمير قرى بأكملها على مساحة 7% من لبنان. وترافقت هذه التطورات الميدانية مع تحليق لطائرات الاستطلاع على علو منخفض فوق أكثر من منطقة لبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت.
0: وفي سياق متصل بالجنوب، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن عودة الحياة إلى فرون كما إلى سائر بلدات وقرى الجنوب هي جزء من هدف وطني تلتزمه الدولة. وجزم خلال لقائه وفدا من بلدية فرون بأن الحكومة تعمل على تسخير إمكانات مؤسسات الدولة لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم من خلال تأمين مقومات العيش والخدمات الأساسية ومعالجة الحاجات الملحة بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.
2: وخلف الحديث عن الانسحاب من المنطقة الصفراء، برز رقمان تحولا إلى عقدة أساسية داخل غرفة المفاوضات، 80% و20%. لتفصيل هذه الأرقام ننتقل إلى واشنطن مع زميلنا أنتوني مرشاء. أنتوني، شو يعني 20 وشو يعني 80؟ يعني مثل ما قلنا برزت نقاش كان حاد في هذا الإطار، تفضل كل التفاصيل معك.
4: نوال، بحسب مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات فأن المنطقة الصفراء هي اليوم الاختبار الأساسي بين لبنان وإسرائيل. لبنان يريد أن تنسحب إسرائيل من جزء من هذه المنطقة ويدخل الجيش اللبناني مكانها يسيطر على الأرض، ثم تتكرر هذه العملية في مناطق أخرى. لكن بحسب المصادر الأمريكية، إسرائيل تقول أنها لم تنهي عما داخل هذه المنطقة بعد. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، أبلغ الإسرائيليون المفاوضون أنه دمروا أو عطلوا نحو 80% من الأنفاق والبنى العسكرية اللي بيقولوا أنه رصدوها داخل المنطقة، فيما بقي نحو 20%. وهنا يجب أن نوضح ما هي للمشاهد هذه النقطة. 80% يعني لا تعني نزع سلاح حزب الله كله ولا مساحة من المنطقة الصفراء. الحديث نوال فقط عن البنى التحتية التي تقول إسرائيل أنها داخل هذه المنطقة. المشكلة هي بالعشرين بالمئة المتبقية. بحسب المصادر الأمريكية، الإسرائيليون يقولون أن بعد هذه الأنفاق موجود تحت أو قرب منازل مدنية، وبالتالي عم يسألوا إذا انسحبوا الآن هل يستطيع الجيش اللبناني أن يدخل إلى هذه المنازل أو يهدمها للوصول إلى الأنفاق. وبحسب المصدر الأمريكي، الموقف الإسرائيلي هو نحن سننهي هذا 20% أولا، ثم ننسحب ونسلم المنطقة للجيش اللبناني. أما الجانب اللبناني فيقول أن التفتيش أو نزع السلاح يجب أن يحصل وفق القانون اللبناني، وأن الجيش لا يمكن أن يهدم منازل المواطنين. وبحسب أيضا المصادر الأمريكية، لبنان يريد الانسحاب ثم انتشار الجيش. إسرائيل تقول أنها تريد إنهاء ما تبقى. وهنا السؤال الأخير نوال يبقى، من سيقرر أن المنطقة أصبحت فعلا خالية من سلاح حزب الله وجاهزة أيضا للانسحاب الإسرائيلي والتسليم للجيش اللبناني؟ هذه بتبقى طبعا بمرحلة الفيريفيكيشن يلي بعدها طبعا بقيد الدراسة لمعرفة الدولة يلي رح تقوم بهذا العمل. هيدي رسالة من واشنطن نوال.
2: للأسف يعني كثير من العقد التي تحيط بهذه المفاوضات. من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
0: وأبعد من أزمة خريطة حدود التباين اللبناني الإسرائيلي تلامس تفجير المفاوضات والميدان. رامي نصار.
5: الخريطة هذه التي نشرها حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية مع ضم أراضي لبنانية إلى إسرائيل سرعان ما حركت لبنان الرسمي للتواصل مع الأمريكيين والضغط لحذف المنشور بأكمله. وهذا ما حصل. الحادثة أعادت إلى الأذهان اعتراض السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة خلال جولة روما 2 على ما يروج له لبنان من معلومات وصفها بالمضللة بشأن تراجع إسرائيل في الملف الحدودي. فمجرد انطباع كهذا يضر بنتنياهو انتخابيا، فكيف بالحري الخطوات الكبرى التي يطلبها لبنان من وقف نار وتجريف وانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية؟ لذلك برز تهديد لبنان بتعليق مشاركته في أي جولة مقبلة من المفاوضات قبل تحقيق مطالبه. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهاته الاثنين لرئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم بشأن المرحلة المقبلة بعد الاطلاع منه على مداولات الجولة السابعة. ونقل نقيب المحامين في بيروت عنه سريان المفاوضات كما يجب، وسيتمكن لبنان من خلالها من استرداد أراضيه المحتلة.
6: في بعض الأمور السياسية وبعض الأمور الدبلوماسية التي تؤدي إلى بعض العرقلات، ولكن هذه المفاوضات هي التي تثبت بأن القرار في لبنان هو للدولة اللبنانية، وأن الدولة اللبنانية تستطيع أن تفرض شروطها، وبأن الاستقرار بيجي من خلال المؤسسات.
5: الاتصالات مستمرة مع الأمريكيين للتوصل إلى جهة ثالثة مراقبة وخفض التصعيد بغياب تجديد رسمي لوقف النار. وطالب قائد القيادة المركزية براد كوبر إسرائيل في زيارة نهاية الأسبوع بإنهاء القتال في إيران ولبنان وغزة والانسحاب من نقاط إضافية في جنوب لبنان. لذا ينتظر وصول الجنرال جوزيف كليرفيلد هذا الأسبوع مبدئيا إلى لبنان بعد إسرائيل لمناقشة آلية التحقق والمناطق التجريبية. وإلى حينها أكد رئيس الجمهورية للمديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة الحاجة إلى دعم البنك الدولي وشركائه في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم.
2: وفي الشأن الحياتي، الدولة تكرر كل أخطاء الماضي من الزيادات التي يهمس بها للنواب وإلى إهمال رواتب الجيش اللبناني مرورا بسلسلة الرتب والرواتب المقنعة للقطاع العام. تقرير حسن رفاعي.
7: جيشك على حق حتى لو كان ظالم،
8: هذا في الشعار السياسي، أما على أرض الواقع فنواب الأمة أهم من كل شيء. فدولتنا التي لا يمر تصريح أو مفاوضات أو حديث عام أو خاص إلا ويتحدث كل أركانها عن أهمية دور الجيش بحصر السلاح وضبط المعابر ومكافحة المخدرات وضرب الجريمة، بقيت على عادتها القديمة، كل الشعارات تسقط أمام جيوب الدولة. هذا العسكري الذي يصاب ويستشهد وينتظر المأذونية ليعمل بدوام جزئي راتبه لا يتعدى 600 دولار. لم تلتفت الحكومة والدولة إلى تحسين رواتب من يحملونهم كل مصائب البلد، بل فضلت زيادة رواتب هؤلاء.
9: هيدي رسالة تضامن ووقوف مع الجيش اللبناني ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
8: 5000 دولار للنواب، فالصراخ والتصريح مكلفان، والسكر نبات بدو ميزانية.
10: مش مكسر عصب لكن انت
11: صوت رعد محلك.
8: لا تقف إرهاصات الدولة هنا، فتجربة سلسلة الرتب والرواتب ناجحة لدرجة أن علينا تكرارها. فقررت الدولة إضافة 6 رواتب للقطاع العام، لكن عبر فرض رسوم على المحروقات تحت شعار يلي طالب الزودة مواطن بالقطاع العام يتفضل مواطن القطاع الخاص يموله. أزمة الكهرباء على طريق الحل، وإن كان الحل بيستوجب شي 10-15 سنة. صبرتوا كتير، صبروا بعد شوي وبطريقكن، صبروا على المولدات الشريك الرسمي للدولة.
12: نسعى لأن تكون إدارة مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها حيادية، إدارة بخدمة المواطن لا بخدمة الطوائف ولا بخدمة المناطق ولا بخدمة المذاهب.
8: اختلت الحكومة لساعات لوضع معايير التعيينات، وفتحت أبواب التقدم للوظائف أونلاين، فأتت التعيينات القضائية وموظفو الدرجة الأولى والثانية وحتى الحاجب وفق المعايير المعتمدة تاريخيا، وهي الطائفة والحزب والمحبة. هو غيض من فيض كي لا نأمل بأن نصبح بلد. والشعار اليوم وغدا دولة رد الفعل وتلبيس الطرابيش، لا دولة المبادرة والفعل.
0: وفي سياق متصل بالرواتب أيضا، إضراب في القطاع العام وخلاف على دفع مستحقات متراكمة منذ أشهر وأزمة قد تنتقل إلى الشارع. تقرير جوزيان الحاج موسى.
13: من زيادة أقرتها الحكومة إلى إضراب في القطاع العام، لكن خلف الإضراب خلاف على المال وانقسام على التصعيد. القصة بدأت في شباط. الحكومة أقرت زيادة للعاملين في القطاع العام تستحق اعتبارا من الأول من آذار، لكن الفروقات لم تدفع كاملة. فتراكمت مستحقات 6 أشهر. وفي 17 حزيران أقر اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة لتمويل التزامات الدولة، لكن عند الانتقاء إلى التنفيذ ظهرت العقدة. المطروح هو تقسيط المتأخرات بدلا من دفعها دفعة واحدة. وبحسب رابطة موظفي الإدارة العامة، تعادل قيمة المفعول الرجعي نحو راتب شهر ونصف مما يتقاضاه الموظف حاليا.
10: نحن نسعى مع الروابط مع وزير المالية إلى إنتاج حل وسطي، خليني أقول في حل وسطي، ولهذا رح بيكون في اجتماع اليوم أو بكرة مع معالي وزير المالية حتى إذا ما قدرنا نروح نحو دفع كلي ما نروح نحو تقسيط لمدة سنة، خاصة أنه الحكومة كمان أجازت لوزير المال الدفع إذا انوجدت الاعتمادات.
13: لكن معلومات جمعتها MTV من أكثر من جهة معنية تكشف انقساما في مقاربة التحرك. فريق بدأ الإضراب ويبحث في خطوات تصعيدية قد تصل إلى الشارع إذ لم تقدم الحكومة معالجة جديدة، وفريق آخر يفضل منح الحكومة مهلة استنادا إلى وعود باستكمال الدفع قبل الذهاب إلى التصعيد. وفي الكواليس تجري محاولات لتقصير مهلة تسديد المتأخرات إذا توفرت الأموال. وهنا السؤال المالي، إذا كان اعتماد بقيمة 56,500 مليار ليرة قد أقر، فما الذي يمنع الدفع؟
10: بعض الأمور التي تختص بالعلاقة ما بين مصرف لبنان وما بين وزارة المالية وحول الكمية اللي راح تتحول لبناني واللي بالتالي سوف تتحول بعد منها إلى دولار أمريكي وكمية المال اللي راح تنضخ بالأسواق، هيدا فعليا ما يقول وزير المالية.
13: وفي حال عدم إيجاد حل للموضوع قد تنتقل أزمة الرواتب من الإدارات العامة إلى الشارع.
0: اقتراح قانون الإعلام لن يسحب من النقاش وملاحظات الجهات المعنية أخذت بالاعتبار. تقرير زينب باسيل شمعون.
14: اقتراح قانون الإعلام باق على جدول أعمال الجلسة التشريعية، والمادة التجريمية المتعلقة بالأخبار الزائفة والمضللة لن تمر. هذه باختصار أجواء الاجتماع المغلق الذي عقد في مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات التي طالت اقتراح قانون الإعلام بنسخته المعدلة من قبل اللجان النيابية المشتركة. 3 جهات اعترضت على بعض مواد اقتراح القانون المرسل عام 2023 والذي أشبع درسا وتعديلا في كافة اللجان المختصة. الجهة الأولى تحالف حرية الرأي والتعبير الذي اعترض على المادة 104 والخوف من تطبيقها لأن فلسفة القانون قائمة على إلغاء التجريم بكافة أنواعه. الجهة الثانية نقابتا الصحافة والمحررين اللتان اعتبرتا أن القانون سيبيح الترخيص للنقابات. الجهة الثالثة وسائل الإعلام التي بدورها أرسلت ملاحظاتها القانونية حول بعض مواد الملكية والمنافسة غير المشروعة.
15: في شيء مشترك بالقانون هو الحرية الإعلامية، هذا مشترك لكل الوسائل الإعلامية، يعني رح يكون في آليات قانونية جديدة، رح يكون في غرامات على المخالفات. نحن ضد الحبس بأي وجه من الوجوه. ملاحظات وسائل الإعلام تحديدا هي ملاحظات ذاتية مشروعة، ممكن مرات تتناقض بين بعض البعض لأنه كل مؤسسة إعلامية ربما عندها ملاحظة، بس حاولت التوفيق مع النواب بموضوع الأخذ بها أكثر ما يمكن ونكون بنفس الوقت ما عم نظلم حدا من المؤسسات الإعلامية.
14: الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب ألاعون جورج عائس إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن وزير الإعلام ونقيبي الصحافة والمحررين كان لمناقشة كافة الملاحظات وتوضيح الالتباسات وضمان التصويت على اقتراح القانون.
16: مندق بقصة عدم التجريم وأنه نلغي الفقرة ب من المادة 104 الشهيرة اللي خلقت التباس عند الناس ومعهم حق، وأنه تشكيل الهيئة الوطنية يبقى الأكثرية فيها هي للناس المستقلين الحياديين أصحاب الكفايات. النقابات إذا في أي تعديل بقوانين إنشائهم في قوانين بدها تتعدل خارج قانون الإعلام.
14: إذن معارضون ومؤيدون لاقتراح القانون متفقون على وجوب إقرار قانون جديد للإعلام معظم بنوده هي في صلب وضع معايير حديثة وليس تنظيمية، كما الاعتراف بأنه غير مثالي، إنما علينا الانطلاق من اقتراح حظي بتأييد جهات دولية، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس النواب.
2: ووسط فوضى الأخبار السلبية خبر إيجابي اليوم من وزارة الطاقة. MTV تنفرد بلقطات حصرية لعملية صيانة خط الغاز العربي داخل معمل دير عمار، ووزير الطاقة جو الصدي يؤكد أن كل الموافقات مؤمنة لعودة الغاز.
3: هذه الأصوات تؤكد ما كانت أعلنته الام تي في قبل نحو أسبوعين عن وصول فرق الصيانة المصرية إلى لبنان للبدء بصيانة خط الغاز العربي. واليوم حيث نتواجد بدأت أعمال الصيانة على 3 وحدات متواجدة بالقرب من معمل دير عمار.
17: وفد حكومي برئاسة وزير الطاقة جوز صدي اطلع على أعمال صيانة خط الغاز العربي المتوقف منذ العام 2011 والذي يربط لبنان بالأردن وسوريا عبر الغاز المستخرج من بحيرة طبرية. هذه الأعمال تشمل كل تفاصيل أنبوب الغاز.
18: احنا عندنا المشروع عندنا زي ما قلنا قبل كده هو مرحلتين، مرحلة A ومرحلة B. مرحلة A هتخص الاختبارات على كل أجزاء الشبكة من خطوط ومحطات قبل دخول الغاز. مرحلة B دي مرحلة اللايف تيستينج اللي هتتم فيها الاختبارات على الأجهزة والمعدات اللي عندنا في وجود الغاز نفسه.
17: المشروع يتضمن أيضا عملية صيانة لغرف مراقبة التحكم بعملية ضخ الغاز إلى معمل دير عمار. التوقف عن استخدام خط الغاز عرضه للكثير من الأضرار وبالتالي يتم إصلاح أدق التفاصيل.
19: احنا حاليا فاتحين البلف وبنعمل ريبليسمنت لكل الأجزاء اللي هي محتاجة تغيير جواه، اللي هي الأجزاء الرابر اللي مع الركنة والوقت حصل فيها ان هي الكاركترستيك بتاعتها اتغيرت وبقت صلبة، بنعمل لها ريبليسمنت. الكونتامينيشن واي اوساخ متجمع جوه البلف بنعمل لها عملية تنظيف، زائد الأجزاء المسؤولة عن الموفمنت وحركة البلف وطلع ونزول.
20: موضوع التعديات خط الغاز بشكل عام بعيد عنه، نحن عندنا مسافة من 30 متر ل 28 متر، هذا التعديات بتصير عليه في خطوط نفط وفي خط غاز، خط الغاز بشكل عام بعيد عن التعديات اللي عم نحن نحكي فيها.
17: فور الانتهاء من عملية الصيانة من الممكن أن يرتفع إنتاج الكهرباء في معمل دير عمار من 150 ميجاوات حاليا إلى 480 ميجاوات أو حتى 500 عند برودة الطقس، إضافة إلى أنه يوفر الأموال على خزينة الدولة والمواطن.
21: تحويل الكتاب على الغاز، على استعمال الغاز الطبيعي، هيدي خطوة مهمة حس بتوفر كلفة إنتاج، وبقيا أصبت بكتير من استعمال الفيول. بالنسبة لعقد شراء الغاز مع الأردن وعبوره من سوريا، هيدا الشيء صار بمرحلته الأخيرة. اليوم رح أبعت لمجلس إدارة كهرباء لبنان هالعقود هيدي تهن ياخذوا القرار المناسب.
17: عربيا ودوليا الأمور أصبحت سالكة بعد سنوات من الوعود دون تنفيذ.
3: أسابيع قليلة وتخرج النيران من هذه الفتحة تحديدا إذانا بعودة الغاز العربي إلى لبنان بعد غياب لأكثر من 15 عاما. من معمل دير عمار، كمال أبي راشد صبحي قبلاوي، أم تي في.
0: خطة جهنمية لاسترداد الاحتكار. السوق السوداء تفتح جبهة إفلاس الكازينو ووضع بيت أريبيا خارج اللعبة. التفاصيل مع نخلة ضيمي. نخلة مساء الخير.
22: مساء الخير.
0: كل تفاصيل هذه الخطة الجهنمية معك.
22: شكرا فادي. بعد الفشل بتركيب الملفات وصدور البراءة قانونيا، السوق السوداء تطرق بشكل مفضوح بابا أخيرا أمامها من أجل استعادة أمجادها المالية. بدأت القصة حين كان رئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري وشركة أس أس جاد غريوس موقوفين. تم إدخال من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء مرسوم لإجبار الكازينو على دفع 35% كحصة للدولة بدلا من 20% استنادا إلى معطيات مغلوطة تعود لعام 2019، أي قبل مباشرة العمل. راسلت وزارة المالية الكازينو للمطالبة بالبدء بالتنفيذ ابتداء من تاريخ صدور المرسوم. طعن الكازينو به أمام مجلس شورى الدولة. بعد اطلاع مجلس الشورى على المعطيات جمد تطبيق المرسوم. فما هي هذه المعطيات؟ نسبة 35% التي تطالب بها الدولة ستقتطع من حصة الايجنتس البالغة 40% فتصبح 25% فقط، وبالتالي يتوجه هؤلاء مع زبائنهم إلى السوق السوداء طالما أن الدولة لم تقفل هذه السوق. بالأرقام الدولة تحصل حاليا على 4 إلى 5 ملايين دولار شهريا بين حصة الدولة والضرائب غير المباشرة. إذا رفعت النسبة إلى 35% فإن خروج الايجنتس الذين يشكلون 80% من المداخيل مع زبائنهم إلى السوق السوداء سيخفض المردود إلى 1 مليون دولار شهريا وفق دراسة أجريت بهذا الخصوص، أي أن الدولة ستربح على الورق وتخسر في الخزينة. أيضا إذا أقرت 35% سيترتب على كازينو لبنان دفع مبلغ يصل إلى 17 مليون دولار مع مفعول رجعي، ويؤدي ذلك إلى إفلاسه وقطع أرزاق أكثر من 1000 عائلة وقطع مدخول أساسي على خزينة الدولة. على خط موازن وبعد تبرئة بيت أريبيا لجأت السوق السوداء إلى بعض السياسيين. هذا البعض حاول وضع بيت أريبيا الشرعية وسوق السوداء في سلة واحدة. من هنا تفهم حملة السوق السوداء بمئات ألاف الدولارات إعلاميا وسياسيا، والهدف إفلاس الكازينو وإقفال بيت أريبيا وترك الساحة خالية أمامها لاستعادة احتكارها. على كل حال، إذا كانت الدولة حريصة على تحسين مداخلها، هناك حل واحد: أقفل السوق السوداء. فهل من يتجرأ؟
0: شكرا لك نخلي، يعطيك العافية. بعد الإعلان، هل فيديو مشتبه خامنئي جديد؟
2: وشبكات الجريمة الإيرانية.
1: الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
4: أولا كيك
6: بشو؟
4: بحيلا شيء وبكل شيء. أولا كيك بهمو رأيك.
6: No, it's up to you.
4: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.
23: حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر. حوار حر
24: بعد بدء التطبيق. صيغة الإطار، ما لها وما عليها، وهل فعلا وضعت هذه الصيغة لبنان على طريق التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، أم كان الأجدى الاستمرار بما يعرف بالمقاومة؟ مع الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
23: حوار حر
24: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في 1:00 PM.
25: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10:00 مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.
26: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.

0: إيران توثق قرارات مشتبه خامنئي واحدا تلو الآخر، فلماذا يبقى ظهوره وحده بلا دليل؟ رنا نمر.
1: إيران لديها مرشد منذ 5 أشهر، لكن لا أحد يستطيع حتى اليوم أن يقول متى شوهد مشتبه خامنئي حيا أمام الكاميرا للمرة الأخيرة. يحضر مشتبه في كل شيء إلا في المشهد. 6 تعيينات جديدة في الجيش والحرس الثوري، وآخرها تعيين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. منذ آذار أمكن توثيق ما لا يقل عن 8 رسائل وبيانات رئيسية منسوبة إليه، لكن من دون خطاب علني مباشر أمام الإيرانيين. وبعد الضربة في 28 شباط اشتد الغموض حول وضعه، فكان الرد الإيراني فيديو في آذار ظهر مشتبه داخل درس ديني، لكن الفيديو لم يكن مؤرخا. مرت الأشهر وبقي الغموض، وفي آب ومع عودة الحديث بقوة عن حالته الصحية أخرجت وكالة مهر فيديو آخر لا يتجاوز 13 ثانية، والمشهد مرة أخرى مشتبه في درس ديني ومرة أخرى لا تاريخ للتصوير. والأكثر إثارة أن مظهره في مقطعي آذار وآب متشابه إلى حد لافت، العمامة السوداء، العباءة واللباس نفسه تقريبا. لا دليل يثبت أن المشهدين من اليوم نفسه، لكن لا شيء في الفيديو الأخير يثبت أيضا أنه صور في آب. في المقابل بيزيشكيان يقول أنه التقى مشتبه 7 ساعات كاملة، 7 ساعات مع رئيس الجمهورية، ولا صورة واحدة. أما مسؤول في البسيج فوعد بنشر مشاهد لمشتبه لاحقا بين الناس ومع القادة العسكريين. إذا كانت موجودة لماذا لاحقا؟ قد يكون الجواب أمنيا، الخوف من إسرائيل وكشف موقع المرشد. لكن هنا المفارقة، إسرائيل التي أثبتت قدرتها على اختراق العمق الإيراني والوصول إلى قيادات ومواقع شديدة التحصين، هل يكفي عدم نشر صورة مشتبه لمنعها من الوصول إليه؟ ثم أن حماية موقعه لا تتطلب غيابه عن الصورة لأشهر. يمكن تسجيل كلمة ونشرها لاحقا، أو تصوير اجتماع بعد انتهائه من دون الكشف عن موقع المرشد لحظة وجوده فيه.
2: إلى آخر المستجدات، طهران تعيد ترتيب بيتها الأمني وهرمز على رقعة الشطرنج الأمريكية الإيرانية، وترامب يرد على مطالب إيران بتعويضات عن الأضرار بالقول أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات.
1: عين اللواء محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي لم يمضي في منصبه سوى أقل من 5 أشهر. رضائي القائد السابق للحرس الثوري بات يجمع أمانة مجلس الأمن القومي وتمثيل المرشد داخله، أي أنه أصبح أقرب إلى مركز القيادة وأكثر قدرة على الربط بين السياسي والعسكري والأمني، فيما عين المرشد ذو القدر مستشارا سياسيا له في إعادة ترتيب لدوائر القرار الأمني والسياسي في توقيت بالغ الحساسية. التغيرات تتزامن مع استمرار المفاوضات عبر سلطنة عمان بشأن هرمز. طهران أعلنت أن المسار الجنوبي للمضيق غير قانوني وغير آمن، وأنها تبحث مع مسقط مسارا مؤقتا بديلا، معتبرة أن الحصار البحري المفروض على البلاد عملا عدوانيا. وأفادت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع عمان ليس أمرا مستبعدا. توازيا أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة لا تزال منتشرة في الشرق الأوسط دعما للمهام العسكرية، لكن شروطا سياسية أكبر خلف الخلاف على الممرات. إيران تطالب برفع الحصار والعقوبات وتعويضها عن أضرار الضربات الأمريكية ووقف العمليات العسكرية ضدها وحلفائها في المنطقة. في المقابل اختار دونالد ترامب حتى الآن تأجيل العودة إلى الضربات الواسعة ومنح الضغط الاقتصادي مزيدا من الوقت. ترامب شبه المواجهة بمباراة الشطرنج، وطهران ردت بأن الإيرانيين لاعبون محترفون. في الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تواصل تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بحيث تقترب من مستويات وقف إطلاق النار.
0: الخطة الأمريكية حول غزة مرفوضة إسرائيليا، ونتنياهو يهدد لا انسحاب قبل تسليم سلاح حماس بالكامل.
1: الخلاف حول الخطة الأمريكية لقطاع غزة هو عنوان المرحلة الحالية، والموقف متأزم بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها. فخطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 15 نقطة والتي وصفها سابقا بالتاريخية مجمدة حتى إشعار آخر، وهي قائمة على وقف فوري لإطلاق النار ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. نتنياهو أكد في تصريحه أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة ما لم يسبق ذلك نزع كامل لسلاح حركة حماس، وقطع الطريق لإقامة أي دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما بقي في منصبه. ورأى متابعون أن موقف نتنياهو أصبح يشكل تحديا واضحا لترامب الذي يحاول وقف الحرب، وأن رفضه محاولة لفرض شروطه على واشنطن في غزة ولبنان. أما الجانب الفلسطيني المعني بالخطة فاعتبر أن إسرائيل تحاول تخريب الهدنة، وأن نتنياهو يحاول توظيف الحرب لأهداف انتخابية. من جهتها كثفت حركة حماس من اتصالاتها في محاولة للحفاظ على التفاهم الذي تم التوصل إليه والانتقال إلى المرحلة الثانية. وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز معلومات أفادت أن حماس وافقت على خارطة الطريق التي تجعل نزع السلاح جزءا أساسيا من التسوية، بعدما كان حديثها في الأشهر الماضية إخفاء السلاح من الشوارع وإيجاد حله ضمن إطار فلسطيني داخلي. المسار السياسي هذا يأتي على وقع عملية قصف وإطلاق نار متفرق وتوغل للآليات الإسرائيلية في بيت لهيا شمال القطاع.
2: شبكات الجريمة المنظمة تغير أساليبها، فيما تثير صلات بعضها بإيران مخاوف من استخدام المراهقين لتنفيذ هجمات بالوكالة في أوروبا. ماريو دويري والتفاصيل.
3: من عام 2022 عم تتوسع ب 11 دولة أوروبية ظاهرة تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لتنفيذ عملية قتل وهجمات بالأسلحة والمتفجرات مقابل المال. وبقلب هالظاهرة بتبرز شبكة فوكسروت

0: مهند وسيط شخص بيأمن السلاح ومراهق بيتولى التنفيذ، وبما أنه التواصل بيتم عبر حسابات وهمية بيصعب عن توقيفهم الوصول إلى المحردين الأساسيين. لمواجهة هالظاهرة أطلقت يوروبول ب 29 نيسان 2025 فريق جريم بمشاركة 8 دول بالبداية قبل ما يتوسع خلال السنة الأولى ليشمل 11 دولة أوروبية. وبحلول 29 نيسان 2026 كان الفريق أوقف 280 مشتبه فيه، بينهم 6 أهداف عالية الخطورة، وحدد أكثر من 1400 شخص مرتبطين بالشبكة، إضافة إلى نحو 14,000 حساب إلكتروني مستخدم بهالعمليات. نشاط فوكسروت ما بيقتصر على تجارة المخدرات والقتل المأجور، هو اليوم بيخدم المصالح الإيرانية. فزعيم الشبكة فر من السويد إلى تركيا قبل ما ينتقل إلى إيران. بدأت علاقته بالسلطات الإيرانية بعد وصوله إلى طهران بتشرين الأول 2023، وعقد صفقة بتسمح له بالبقاء هناك مقابل استخدام شبكته ضد خصوم النظام.
1: في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبية تتجدد الدعوات لدعم الأمهات وتعزيز الوعي بفوائدها الصحية للأم والطفل ودور المؤسسات الصحية في إنجاح هذه الرحلة منذ اللحظات الأولى بعد الولادة.
0: في آب من كل عام يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بهدف تعزيز الوعي ودعم الأمهات خلال رحلتهن بعد الولادة. توصي منظمة الصحة العالمية واليونيسف ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة والاعتماد عليها حصرا خلال الأشهر الستة الأولى. بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الأطفال دون عمر 6 أشهر حول العالم نحو 48% في العام 2024 وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسف، ولا تزال هذه النسبة دون الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى 60% بحلول عام 2030. أما فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل فهي تقوي المناعة وتساعد في الحماية من عدد من الالتهابات، تدعم النمو والتطور الصحي، توفر العناصر الغذائية الأساسية خلال الأشهر الأولى، تساهم في الحد من مخاطر زيادة الوزن والسمنة لاحقا. أما بالنسبة إلى الأم فترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، تعزز الترابط بين الأم وطفلها وتوفر فوائد صحية خلال فترة ما بعد الولادة. نجاح الرضاعة الطبيعية لا يعتمد على الأم وحدها، إذ يلعب دعم العائلة والكوادر الصحية دورا محوريا في بدء الرضاعة والاستمرار بها. يتماشى مركز كليمنسو الطبي مع مبادئ مبادرة منظمة الصحة العالمية واليونيسف للمستشفيات الصديقة للطفل Baby Friendly Hospital Initiative، ومن خلال التوعية والإرشادات والرعاية المتخصصة يواصل المركز دعم الأمهات ومساعدتهن في بدء رحلة الرضاعة الطبيعية بثقة منذ اللحظات الأولى بعد الولادة، إلى جانب تنظيم ندوات تدريبية وتوعوية شهرية بهدف اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للرضاعة الطبيعية.
1: بعد الإعلان لقطات حصرية.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد اثنين ثلاثة أربعة، لوين ممكن نوصل بالعد؟ مش هيدا موضوعنا. حقك تعرف إنه موضوعنا هو قبل هالأرقام. شو يعني؟ يعني صفر. حقك تعرف إنه هالرقم منه بس بيعني العدم أو بيعني الصمت أو الفراغ أو أي شيء سلبي، إنما هو فعلياً نقطة تحول على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر رغم إنه كانوا يعدوا، عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزاً للأخبار.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنصوري جنوبي لبنان. رأت وزارة الخارجية البريطانية أنه يجب تمكين قوات اليونيفيل في لبنان من العمل بكل فعالية. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أننا نمر بفترة مهمة ونقف عند مفترق طرق استراتيجي، مضيفا قواتنا جاهزة للعودة إلى القتال المكثف. استهدفت القوات المسلحة اليمنية بالمسيرات أليات لميليشيا الحوثي في قطاع الكسارة في مأرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي تحميل إيران مسؤولية الأضرار والوفيات في لبنان وسوريا واليمن وغزة، وقال أنه يجب على إيران دفع تعويضات ل 52 ألف شخص الذين قتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية. أخيرا أفيد بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 69 قتيلا. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: نحن منعيش كأنه الوقت قدامنا طويل، منأجل كلمة بحبك، منأجل لقاءات مع عالم منحبه، منأجل الراحة، منأجل الاعتذار، منأجل المشاريع ومنأجل الأحلام. بس الحياة ما بتنطر حدا. إذا في شخص بتحبه قله اليوم، إذا غلطان بحق حدا اعتذر له اليوم، إذا في زعل ما قله معنا خليه يروح اليوم، إذا في حلم بقلبك بلش فيه اليوم. اليوم مضمون، بكرة لا. ما بقى تأجل وتنطر الوقت المناسب، ما في وقت مناسب أكتر من هاللحظة. اليوم مضمون، بكرة اتركه لبكرة. عيش كل يوم كأنه هدية، لأنه هيدي هي الحقيقة. كل يوم بيحمل معه هدايا، فرص جديدة استفيد منها، لأنه بكرة وعد يمكن ما يكون صادق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: قولك هيك؟
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمه رأيك.
3: No, no, it's up to you.
2: قولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

أقول لك هيك الله معكم. مثل كل ليلة التنين ترفقنا احنا وياكم من 9 لحوالي الساعة 10 إلى 3 تقريبا ضمن أقول لك هيك، والليلة جوزيف كريم على هندسة الصوت ومعكم سالم خليفة.

0-9-12-2-3-3 هو رقم تليفون يلي بتقدروا تشاركونا لقائنا عليه. أكيد فيكن تحكونا وبيكون لقاء نحن وياكن بالصوت عبر 0-9-12-2-3-3 و70-9-5-9-1-1-1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب.

أما موجاتنا العامة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام، حسب أكيد حسب المنطقة اللي أنتم موجودين فيها، فيكم تسمعونا على الموجة المخصصة للمنطقة تبعيتكم. خارج لبنان بتابعونا على الإنترنت www.rll.com.lb، وأكيد من خلال تطبيق RLL على حيالله سمارت ديفايس. ولبنان الحر دايما حدي.

0: ليلي بقولك هيك رح نحكي شوي عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة بين إيدينا. بنحكي عن كلود، بنحكي عن شات جي بي تي، عن كتار غيرهم، بس أكتر اثنين مشهورين هالأيام هن كلود وشات جي بي تي. وسؤالنا أقولك هيك، وأكيد رح نرجع نحكي بالتفصيل أكتر، أقولكن يلي منخبره لتشات جي بي تي أو يلي منخبره لكلود بيرجعوا بيخبروه لغير حدا؟ شو أقولك؟ هي كلود لسانة طويل. كلود عم بيحكي عنه. أنا بنت، أنت ما بعرف عن مين عم تحكي. رسالة.
1: مساء الخير. مساء الخير سيدي، كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يسعدك. مساك ومسا كل المستمعين لبنان الحور. شو بدي دخن؟ إذا ما عجبكم فوتوا فوتوا لجوا.
0: أنت عم تحكي معنا؟
1: الله يسعدك مساك يا رب. ما عجبكم هدو جوا.
0: فادي عم تحكي معنا ولا عم تحكي مع غير حدا؟ يلا أهلا وسهلا فيك سامي صايغ. أنا بمسيك بالخير كمان، وبتمنى لك كل البرودات الموجودين بالدنيا. رسالة.
2: مرحبا خي سالم، يسعد لي مساك. بتعرف هذا السؤال مرة سألته أنا للاي اي، انه كان سألته معلومة ما عنده، هي قمت عطيته، هي عمل سيرش لقيها مزبوطة. قلت له هلا إذا حدا رجع سألك تاني مرة تستعملها؟ قال لي بده بيرميت، يعني بده إذن لحتى يستعمل هيك معلومات.
0: وانت صدقته؟ ما هيك انت صدقته انه هو ناطر إذننا. انت شو بتقول احمد؟ بتقول انه الشيء اللي عم تخبره اياه، وهلا انتبه المعلومات، انت عم تقولي انه ضفت له على معلوماته الاي اي. كل التطبيقات المحادثه الموجودين منهم مصممين بشكل انه يقول لك انه ما بعرف، اجمالا بيرد عليك بطريقه يمكن مختلفه عن الطريقه اللي كان حكاها قبل، بس ما بيقول لك ما بعرف. سالم عم بيقول لي شو الموضوع؟ الموضوع إذا كان AI، وتحديدا هنا عم نحكي عن كلود أو عن شات جي بي تي، يعني هل التطبيقات الرائجة بمجال الذكاء الاصطناعي، هل يتر هني لسانهم طويل بيخبروا كل شيء بنحكيه، ولا لسانهم دافي وما بيجيبوا سيرة؟
2: إلا إذا كان أم إخبار شو ما بيسمع بلقلق بيكون بوصل.
0: بيكون بيوصل. ايه يلا كمان رسالة.
3: بونسوار ميدو، معك
0: اهلا ميدو.
3: العبلح الابي، بدي بس وجه تحية وعدتن فيها للصليب الاحمر لبنان، لانه اخذوني ارجانس شو اسمه في الطوارئ.
0: سلامة قلبك يا ميدو.
3: هاك عندي تسامم.
0: سلامة قلبك.
3: عشو انا بوجهن تحية للجنود الحمر اللي ما حدا بيذكرون ابدا، ما حدا بيقول لهم يعطيكم العافية، بس بيعزوهم وقت الحاجة بس.
0: لا يا زلمة،
3: وقت اللي بيوقع الواحد بالارض بدقوا للصليب الاحمر. لا انا بدي
0: بدقوا لهم تنسير نحن وياهم
3: كتير كبير من القلب.
0: لا أكيد، أول شيء تحيتك وصلت، تاني شيء أنت الحمد لله على سلامتك، ونشكر الله أنه وصل عليك الصليب الأحمر على الوقت. بس بالنسبة لأنه ما حدا بيوجه تحية أو ما حدا بيذكر الصليب الأحمر، مش صحيح أبدا. الصليب الأحمر كل العالم بكل، يعني كل المجموعات الموجودة بلبنان سواء أفراد أو مجموعات، دايما عندهم الأولوية هي هن الصليب الأحمر. وكل مرة نكون ماشيين على الطريق بس نسمع زمور صليب أحمر، لو شو ما كان فيه منزيح شمال يمين، سنكب حالنا شمال يمين ومنلاقي حيلا طريقة حتى نقدر نفتح له الطريق. لا، ألف تحية لشباب وصبايا الصليب الأحمر، يعطيهم ألف عافية ما في شك. أكيد رسالة. عفوا، هاي سمعناها من ميدو مرة تانية. إيه سلامت قلبك يا ميدو. رسالة.
1: السلام. الذكاء الاصطناعي بيدخن ولا ما بيدخن؟ بس بدنا نفهم هيك، بدخن ولا ما بدخن؟ ولا ما بدخن؟ مش فرد دايلة على بعض صوت عم بدخن.
0: ليك رح خبرك
1: شغلي، جمي فوتوا على الوضع التانية. مان
0: رح خبرك شغلي، الذكاء الاصطناعي ما بعيط على العالم. رسالة.
4: صديقي لا مش كلهم لسانهم طويل. في عندك هذا الشات جي بي تي مثلا، بتسأله سؤال بجاوبك على قد السؤال وبشيء علمي يعني محدد حسب سؤالك بجاوبك، بقول له مرحبا برد عليك عند المرحبا. بس في عندك هذا الثاني قليل أدب تبع الميتا بيتمسخر. يعني مثلا مرة أنا سألته سؤال عن شغلي بتخص اختصاصي أنا بشغلي وحكيت كلمة يعني بسياق الحديث يمكن كانت أنه يا أما أنه مش ما بعرف مش بنفس المحل انه مش لازم تستخدم بهذا المحل. صرت كل ما بدي ابعث له سؤال يبعث لي يرجع يعد لي نفس الكلمة اللي انا قلت له اياها، يرجع يتمسخر علي شيء ما دلته واصلا ما بتفرق معه لانه فيش عنده احساس.
0: لئيم لئيم. يلا
5: بس انا كلود، مين كلود صهيوني صديقي بوجه له تحية على مجد اليوم ولا مين كلود؟
0: لا مش كلود صهيوني صديقك، كلود صهيوني صديقك مع انه ما بعرفه انا، عرسنا وعيننا واكيد انه مش عنه عم نحكي، عم نحكي عن الـ عن اي اي اسمه كلود.

خلال الأيام الماضية تقريبا من شي أسبوع لليوم تسربت مئات المحادثات يلي خاض مستخدمين مع أداة الذكاء الاصطناعي كلود يلي بتقدمها شركة أنتروبيك الأمريكية حسب تقارير صحفية بريطانية. هالمحادثات هيدي ظهرت، وشوفوا وين ظهرت، بنتائج البحث على المحرك جوجل حسب ملاحظة أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، وهالشي من بعد ما قدر يعيد إظهار المحادثات عبر استخدام مصطلح بحث مصاغ بعناية. يعني المحادثات اللي بنجريها مع كلود، قدر أحد الأشخاص يفوت على جوجل وهو عم يعمل سيرتش على جوجل، حسب طريقة صياغة السؤال بيرجع بياخد المحادثات اللي كنا أجريناها نحنا وطانت كلود.

محادثات يلي تم تسريبها بتتضمن أسئلة من المستخدمين حول الأحزاب السياسية الأمريكية ومناقشات لنظريات المؤامرة وحتى طلبات للمساعدة بكتابة منشورات على منصة لينكد إن. ولينكد إن معروفة أنه هي منصة يمكن هي أكبر أو أهم منصة عالميا لطلب الوظائف.

من بين المحادثات كمان يلي ظهرت عبر محرك جوجل ظهرت محادثة لأحد المستخدمين يلي شارك معلومات المحفظة محفظة العملات الرقمية الخاصة فيه مباشرة مع كلود، وهالشي بيتيح لأي شخص الوصول لهالمعلومات من بعدها الوصول لمحفظة هالمستخدم بشكل مباشر.

لافت كمان انه بتقرير منفصل بتقرير تاني يعني ما له علاقة بالتقرير الاول صدر عن احد مواقع التقنية الامريكية بيقول انه هالمحادثات هيدي ظهرت كمان بمحرك بحث بينج وهو محرك مثل جوجل يعني بس غير السيرش انجن هو تابع لشركة مايكروسوفت بالرغم من كون عدد هالمحادثات هيدي اقل من العدد يلي ظهرت بجوجل. حبيب سمان بيقول لي مساء الخير حبيب مسي عليك حبيبي يا مهذب وبشكرك أنا كمان بكل المستمعين مهذبين وعلى مهندس الصوت على المستمعين ومهندس الصوت عم بيفزع بالأغاني شكرا لحضرته شكرا لحضرتك حضرت مهندس الصوت معنا جوزيف كريم الليلة إذا بهمك تعرف مين يا حبيب

0: رسائل ومتابع
1: مثل مرت عمي الله وكيلة توضح الحارة كلها واخشي بتلك ما كانش قصدي صاحبنا. أنا بفتكر أنه لازم الواحد يقرأ عادي الخصوصية تبع المواقع، يمكن يكون واحد يقول أكسبت أكسبت أكسبت، ممكن يكون في عندهم بنود بالبرايفسي تبعهم تسمح لهم أنه ينشروا أخبارك.
0: لا، هي القصة نتفة أبعد من هيك، هي بطريقة تصميم هالبلاتفورم هيدا. هلأ رح نحكي بعد شوية كمان، بس رسالة.
2: مساء الخير خي سالم،
0: مساء النور،
2: مساء مستمعينك،
0: أهلا وسهلا،
2: مساء لبنان الحر. بس حبيت مساء عليك
0: يا أهلا وسهلا
2: معك حنا ديب حشيتي.
0: أهلا وسهلا فيك حبيب القلب، يا أهلا وسهلا فيك حنا. شايف الرسائل القصيرة يا حنا شو بتكون حلوة هيك ونابعة من القلب، أهلا وسهلا فيك.

يعني سايب إنه ليلى عم نحكي عن كلود بس تشات جي بي تي ابدا منه بريء من الاتهامات كمان بس ليلى التركيز على كلود. اذا كيف تم تسريب هالمحادثات هيدي؟ شركه انتروبيك يعني كلود تحديدا بتعطي المستخدمين تبعيتها ميزه مشاركه المحادثات يلي بيقوموا فيها من خلال روابط خاصه بتنضاف بموقع خاص لمشاركه هالمحادثات، وإنما يفترض أنه هالروابط هيدي تكون مخفية عن محركات البحث وممكن الوصول لها إلا عبر رابط محادثة مباشرةً.

بس اللي صاير بالوقت الحاضر يلي صاير هو نوع من جون فانشر عم بيصير بين بين محركات البحث, يعني بين السيرش انجن وبين اي اي. يعني بنفوت على جوجل نقرا جيميناي تنفترض اتسترا, لكل ابلكيشن عامله نوع من اتفاقيه مع اي اي لحتى الاجابات تصير اكثر ذكيا. احد التقارير ببرر يلي صار بسبب هالتقاطع هيدا بين وظائف ادوات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث التقليديه, بشكل انه محركات البحث مصممه باليه بتخليها تفحص وتارشيف كل الصفحات يلي بتوصل عبر الانترنت, وهيدي وظيفتها. حتى تتفادى انتروبيك ارشفت كل هالمحادثات بتضيف شفره بالملفات البرمجيه لموقع مشاركه محادثات تمنع محركات البحث من ارشفه هالصفحه وتخزينها.

يعني بعتذر بس يمكن لقائنا الليلي كتير فيه تكنيك إن ديب، بس ما عندنا حل تاني إلا أنه نقشع الأمور بهالطريقة هادي ببساطتها. عم جرب قد ما فيه يكون بسيط فيهم، وهلأ رح أعطيكم نصايح يلي بيستخدم كلود تنقدر نفهم وين بدنا نوصل وشو لازم نعمل. هالشركة هادي بتحط الشفرة بالملف الرئيسي، يعني بالفولدر الرئيسي لموقع مشاركة محادثات فقط، من دون ما تضيفها بصفحات محادثات المنفصلة. كرمال هيك قدرت محركات البحث أرشفت المحادثات اللي ظهرت بمنصات ومواقع أخرى.

جوجل بررت يلي صار بأنه محرك البحث مصمم بآلية بتخليه يتجاهل شفرة عدم الأرشفة العامة بالموقع إذا ظهرت على صفحاته بمكان تاني عبر الإنترنت، وهالشي ما عنده مشكل فيه أكيد. وشركة أنثروبيك بتلقي اللوم على المستخدم، يعني بيطلع بالآخر الحق علينا نحن أزوزرز يلي هن شاركوا روابط محادثاتهم عبر الإنترنت، وعلما أنه هن ما بيعرفوا أنه شاركوا روابط المحادثات، وبتأكد أنه هي بتهتم بخصوصية المستخدمين. كرمال هيك تستثني هالروابط من كل آليات الأرشفة التقليدية والمعروفة لمحركات البحث.

لافت انه أنثروبيك بتقول انه ما ممكن اكتشاف الروابط الا اذا شاركها اصحاب المحادثات مباشره، وهالشي بيجعل الوصول لها ممكن من خلال الادوات الخارجيه مثل محركات البحث. بس نقول انه اليوزر يعني المستخدم هو عم يسمح باكتشاف الروابط. هم نرجع على طول بنحكي عن البرميشن يلي بتصير بس ننزل شي ابليكيشن، واكثر من مره حكي عن هالموضوع. هلا باخر الحلقه اذا ضل عندنا نتفتوات برجع بذكر بهالامور هيدي وكيف ممكن انه نحمي حالنا.

انه هيدا ما بيضمن انه ما عم بتتم أرشبة المحادثات بشكل كامل، وهذه شغلة رجعنا تأكدنا منها عبر الوقت انه لا عم بتتم الأرشبة بشكل كامل.

سؤال، هل نحن قادرين انه نحمي محادثاتنا ضمن كلود؟ وهو عم نحكي الليلة بس عن كلود. شركة أنثروبيك بتعطي المستخدم القدرة على إضافة منع، يعني أوبشن لمنع الأرشفة والزحف مباشرة بالمحادثات، إنما في آليات تانية لمنع الزحف وأخفائها عن محركات البحث، وهذه شغلة منع، يعني هن كلود منهم عاملينها. إنما كلود تنصح المستخدمين بمشاركة المحادثات بشكل ملفات PDF تكون مخفي من عن محركات البحث، حسب أكثر من تجربة الموفية المستخدمين. كمان بيقدر المستخدم التحكم بخيارات مشاركة المحادثات عبر اتباع هالخطوات اللي رح أحكي عنهم. يعني أفضل شيء أنه نحمي حالنا.

الحل انه بدنا نقدر نحمي محادثاتنا مع كلود منروح على يعني بتشوف الصوره صوره اليوزر اللي عندك اياها بتلبس عليها بتاخد settings بتنقي languages من بعد language بتفوت على محل تاني بتلاقي فيه البرايفسي يعني السيتنج البرايفسي تبعت السيتنجز اللي عندك هون بتروح على إدارة مشاركة المحادثات يعني من بعد البرايفسي بتروح بتاخد شير كونفرسيشنز وبتحطها disabled وبالتالي من بعد ما تحطها disabled من يعني بتروح على مانج وهونيك بتعمل لها disabling بساعتها بتبطل يصير في أرشفة لمحادثاتك مع كلود. هل هالشي منيح ولا لا؟ عمليا نحن بنكون وقفنا الأرشفة عن كلود بس بالمقابل منعنا كلود تحتفظ بالرسائل أو بالنصوص يلي نحن بيعطينا وبالتالي صرنا كل مرة عم نستخدمها نرجع كأنه عم نستخدمها عن جديد.

0: رسالة.
1: يعني صديقي أنا اللي بفهم منك إنه الجيميني هي اللي سيطرت على هودي ال هودي المواقع أو الأبليكيشن تبع الشات جي بي تي وحصرتها كليتها فيها لحتى هي تقدر تتجسس أو تاخد معلوماتنا.
2: هو عمليا جوجل مش جيميناي, جوجل يلي اذا بتفوت تعمل سيرش عليه يعني هن لك بهالموضوع هيدا بالتحديد ما حدا من ادوات الذكاء الاصطناعي بينلام. يلي بينلاموا هن الشركات يلي ما عم بخبرونا شو مخبيين, يعني ما عم بيقولوا لنا شو في اشياء مخفيه بالابلكيشنز. هي كلود كابليكيشن كبلاتفورم, هالموقع هيدا بياخد اللينك تبت كل المحادثات ومنه لحاله بياخد بيرميشن تحت يعمل لهم شارينج. يعني انا بدي اقول له بليز دونت شير ذس كونفرسيشن لحتى ما يعمل لها شارينج, بالوقت اللي العكس مفروض انه يكون

0: حبيب سمين عم يسألني مين بيعطي معلومات لتشات جي بي تي. رح جاوب على هالسؤال هيدا الحبيب من بعد ما نسمع رسالة من ماري.
1: سالم اسمح لأهد هالغنية لروح خي لتوفى، كان يحب كتير هالغنية لبول أنكا.
0: ما في مشكل، ما في مشكل أبدا ماري، وكلنا منحبها كمان، والله يرحمه لخيك.

0: وتكرم عيني كماري رح نرجع نسمعها كاملة والله يرحم خيك مرة جديدة بقلي كماري
1: سيدي. She was قبل هاي العفالي.

0: احمد بيلي من اجمل اغنيات بول انكا معك حق. خلص مهندس صوت الاستاذ جوزيف كريم ناوي علينا الليله. والله ناوي على الكل شكله جوزيف. شو بدي اقول لك يا حبيب؟ رساله
1: صديقي، انا بمجال عملي البسيط يعني انا بفتكر انه ما فيك يعني لا تعمل خصوصية قد ما نعمل خصوصية وقد ما نعمل هذه الأشياء الحماية إنه ما يشاركونا. هلا فيك إنه ما تشاركون بصورك، صور العائلية مثل على الفيسبوك،
0: بتصعب عليهم، فيك تصعب عليهم
1: إيه؟ إنه في مواضيع إنه ما ينعمل أبلود أو إنه ما تنشر يعني أو ما تضل محفوظة عندهم، بس هي محفوظة. جوجل أكبر موقع تجسسي بالعالم، مش بيتجسس بس على العرب، بيتجسس على كائنات فضائية كمان. كانوا زمان مثلا، لحتى أنا بس هيك يعني إنه بس ملاحظة، زمان كنا كان في عنا الديفايس تبع التليفون إنه فيك تشيل الباك كفر، تشيل البطارية، خلاص ما عاد في حدا يعرف وين اللوكيشن تبعك، وما حد بيقدر يحدد موقعك، وما حدا بيقدر. هلأ كله صار بيلد إن جوا يعني، لحتى تفك البطارية عن التليفون، لأنه حتى لو كان التليفون مطفي بيقدروا يحددوا موقعك. وحتى لو كنت شايل الشيب من التليفون بيقدروا يحددوا موقعك، بما أنه في عندنا بطارية باك أب باتري بقلب الديفايس، اللي هي ميموري بتضل مشغل التليفون ومحدد موقع التليفون. هلأ التليفونات كلها

0: خلص كل معلوماتك الشخصية صارت عندهم، شو ما عملت برايفسي كل المعلومات الشخصية صارت عندك هلا فيك عندهم. هلا فيك انه ما تشاركها مع بعض الناس اوكي، بس عندهم موجودي وعندهم كل تفاصيل حياتك، امتى بتفوت على الحمام، امتى بتنام، امتى بتاكل، امتى بتشرب، شو ما بيخطر على بالك عندهم. حتى على الفيسبوك انا مثلا بحضر مواضيع معينه ما بيطلع لي على الفيسبوك الا اللي انا بحضره، اللي انا بشوفه، اللي انا بحب احضره بيطلعوا لي على الفيسبوك من هون. يعني
1: شو بدك احسن من هيك؟
0: ما بعرف اذا انا
1: شو بدك احسن من هيك؟
0: صحيحه بس هذا اللي بشوفه.
1: لا الحقيقة صديقي كل اللي قلته معك حق في 100%، ودائما بحكي عن هالمواضيع هيدي أنا، وهلا رح أرجع أحكي عنها بالتفصيل. أحمد بيقول لك أنا ببكي بس اسمعها بتذكر ما بابا الله يرحمهم، الله يرحم كل يلي سبقونا يا أحمد. وفعلا واحدة من أجمل الأغنيات اللي ممكن تنسى، مع أغنية حزينة جدا بس حلوة. رسالة
2: بونسوار عدين معدي، بس اطلب منك طلب
0: محفوظة عندهم بس
2: كوني طالع من المستشفى
0: جوجل
2: جسوي مالادو ما بعرف لا لا رفع اليوم جسوي مالادو
1: حط له جسوي مالادو لا لميدو. يا جوزيف اهلا وسهلا فيك يا ماري، عاملين على دعواتكم
3: ما بيسسو كان تبا Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare.

0: رسالة.
1: مساء سليم، كيفك اليوم؟ كيف ما يفوق؟ مساء للضيف الكريم، يعطيكم العافية. معك ماري أعطاني التيب بخلو الشباك. لا سليم، أنا ببعد عن الأشخاص البشرية اللي بهالطبع هيدا بينقلوا الحكي. بقى كيف ليكون AI ولا كلود ولا جيميني ولا سيري ولا تشات جي بي تي؟ والله بقصف عمره. أصلا أنا ما بحكي أحاديث خاصة، بسأل عن شغل، شي بدي بيعه، شخص فنان او شيء بهمني اعرف اخباره،
0: حتى هودي بيحفظوهم كمان.
1: احاديث خاصه نو واي،
0: حتى هودي بيحفظوهم. رساله.
2: ايه مساء الخير، كيفك؟ تمام. هلا طلع معك حدا عم بيقول الجوجل اكبر اكبر اكبر موقع تجسسي بالعالم. يا خي ماشي، او اكبر موقع تجسسي بالعالم، خي لا حمل تليفون انت حتى شوف. اذا تجسس خلي يتجسس عليك، انت شو عم تعمل يعني من نتيجة انه انت حامل تليفونك؟ ايه اوكي، انت موصول بسنترال عالمي
0: صحيح.
2: ايه انه ما بدك يتجسس عليك، ما
0: نحن تليفون صح،
2: يعني ما تحمل اي تليفون، ما تحمله. شو هالخبيصة هيدي بصيروا يخبروك اخبار؟ خلاص ما تحمل.
0: لا هو منه نخبار،
2: وما تخلي حدا يتجسس عليك. خلص حلو عرب جوجل. انا ماني من جماعه جوجل اخر ام، يعني بده يتجسس علي يتجسس. انه شو عم اعمل انا؟ عم اعمل خلصنا الاخبار الافلام هيدي. يلا قول يا رب
0: مثل ما الله. صديقي، لا، بعيدا عن نظريه المؤامره، يعني ما عم نحكي عن كونسبيرسي ثيوري، لا، بس عم نحكي عن الاشياء بشكل علمي. يلي كنا عم نحكيه اليوم هو التسريب محادثات خاصة أو محادثات بين مستخدمين وتطبيق الذكاء الاصطناعي كلود، وتسربت هالمحادثات هيدي لجوجل. يعني صرت إذا بتفوت تعمل سيرش على موضوع منحكى عنه، وأكثر محادثات يلي تم تسريبها هي محادثات تتعلق بالأحزاب السياسية الأمريكية وإلى ما هنالك من أمور. وهذا الموضوع المطروح، والليلة هو ببروغرامنا اسمه أولك هيك. ممكن يكون أنت أولك هيك أو هيك، كان المستمع اللي قبلك كان رأيه شيء وأنت رأيك شيء، وهذا هي الهدف من البروغرام، على الأد أنه كل واحد يعطي رأيه. نحن ومحترمين أراء بعضنا، ونحن محافظين على مناقبية الهواء. أهلا وسهلا فيك، واللي قلته أنت صحيح، أنه الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو الإنترنت أو أدوات الإنترنت بتفتح باب كتير كبير للتجسس على خصوصيتنا. لحتى نتحاشى هالشي، معك حق باللي طرحته، أنه تنتحاشى هالشي هيدا، علينا أنه نستغني عن التليفون، ونستغني عن الكمبيوتر، ونستغني عن التابلت، ونستغني عن الإنترنت. بوافقك الرأي 100%.

0: سليم بيقول لك انه كلنا ملاده يميده. رساله.
1: هاي كيفك؟ كيف صحتك؟ اشتقنا لصوتك من قد صوتك. كيف قصة لبنان الحر؟ انا ما بدي اتدخل بشي بس حبيت سلم عليك
0: حبيب قلبي انت. اهلا وسهلا
1: فيك والله. يوفقك. وكيف هالويك اند؟ ان شاء الله كان حلو.
0: كل ويك اند بيكون حلو، كل نهار جديد بيطلع علينا بيكون حلو. بالنسبة للمواضيع اللي مطروحة الليلة تحديدا بموضوع البرميشن يلي منعطيها، يعني أنا أثرت هالموضوع هذا تحديدا حتى أحكي عن البرميشن. أكثر من مرة حكيت عن الابليكيشنز يلي مننزلهم، منعمل داونلود لابليكيشنز منعطي برميشن بإشياء ما من عايزينها. يعني مثلا تطبيق بيطلب مني أو بعطيه أنا رقم تليفون بيرد لي اسم صاحب الرقم، بيطلب بيرميشن على الكونتاكت ليست تبعيته، ايه بفهمها لانه بده يعمل الداتابيس تبعيته، بيطلب بيرميشن على الكاميرا ليه، بيطلب بيرميشن على الفايلات تبعيتي ليه، بيطلب بيرميشن على 100,000 شغله موجوده على تليفوني وهو منه عايزها. هودي كلهم انا عم بعطي، انا عم بسمح فيهم. ويلي عم اقوله هون انه بمعظم الاحيان كل انتهاك لخصوصيتنا نحن منكون عم نسمح فيه بشكل أو بآخر، بالإضافة أكيد للأشياء اللي الشركات أو التطبيقات بيعملوها من وراء ظهرنا.

0: بس حتى نختم موضوع، لأنه في سؤال طرح تشات جي بي تي من وين بيجيب معلوماته. تشات جي بي تي ما بيجيب معلوماته محل. تشات جي بي تي بدك تعرف صديقي انه انت تعطيه المعلومات، يعني كل ذكاء اصطناعي بيرجع هو في يلي بنسميه تريننج للاي اي، ورح نعمل حلقه بنشرح فيها كل كلمه او كل تعبير يستخدم باي اي شو معناته. التريننج يلي بتنعمل هو تمرين، يعني بنصير نمرن الذكاء الاصطناعي، وكل مره منفوت مندربه منكون عم ندربه أكتر، يعني كل مرة منفوت عليه منكون عم ندربه أكتر، منكون عم نمرنه أكتر، وبالتالي بيصير قادر إنه يستنتج ذات الشيء كيف منعلم الإنسان. يعني كيف بتعلم البيبي بيكون بعد ما بيعرف يحكي، إذا بتحكي عربي بتعلم عربي، إذا بتحكي فرنسي بتعلم فرنسي، إذا بتحكي إنجليزي بتعلم إنجليزي. ذات الشيء بموضوع الذكاء الاصطناعي، نحن منعلمه مندربه منمرنه، والباقي بيصير هو قادر من خلال تحليله لمواقف معينة انه يبني عليها وياخد قرارات معينة. كرمال هيك اسمه ذكاء اصطناعي. الرسالة، اخر رسالة وبنختفي.
1: ايه صديقي، ما عم نحكي شي غلط، جوجل اكبر موقع تجسسي بالعالم، تجسس عليك وعلي وعلى كل الناس.
0: موافقين موافقين.
1: مش عم بحكي شي غلط، لانه العدو اللي قاعد هون بجنوبنا هو نفسه اللي اعترف انه المواقع تبع ويندوز وما بعرف مين هن اللي عطوا معلومات عن المقاتلين لبنان.
0: لا، هالموضوع اذا بدك تقراه بالسياسه او بدك تفوت فيه بالسياسه يا حبيبي، في كتير، لا بضل قد ما تحكي عن تجسس تكنولوجي، اذا ما في تجسس بشري هذا كله بيوقف. وفي أكبر أكتر من دليل على هالموضوع هيدا، ما رح أفتح موضوع هلأ لأنه بعد في عنا بس ما بقى عنا ولا دقيقة وقت. بعتذر منكم، بنرجع منتابع حديثنا أو بنرجع ممكن بحلقة لاحقة نرجع نحكي عن ذات الموضوع. اللي كان لليلي بينتهي، بعتذر بعد في كتير إشياء لازم نقولها، بس انتهى لقائنا. جزيف كريم، يعطيك ألف عافية، نتلقى نهار تاني الجاي، الله راد، باي باي.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسة تشريعية على جدول الأعمال 14 بندا، منها اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، اقتراح قانون الإعلام، واقتراح قانون يرمي إلى منع عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي وتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وسطاء يحاولون تقريب المواقف وعقد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان، وجرى خلال الاجتماع البحث في جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية في ضوء الدور المرتقب للبنان في المرحلة الأولى كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره. أعلنت كولومبيا اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري. استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا مستجدات الأحداث في العالم. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها أو

ضمن هالمجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المختارات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم تقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

0: Perhaps.
1: لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد اثنين ثلاثة أربعة، لوين ممكن نوصل بالعد؟ مش هيدا موضوعنا. حقك تعرف إنه موضوعنا هو قبل هالأرقام. شو يعني؟ يعني صفر. حقك تعرف إنه هالرقم منه بس بيعني العدم أو بيعني الصمت أو الفراغ أو أي شيء سلبي، إنما هو فعلياً نقطة تحول على ما يكتب بطريقة البشر بالتفكير بالأعداد، لأنه قيمته الحقيقية تختلف إذا كان حد الرقم على اليمين أو على الشمال. يعني الخمسة إذا كان صفر خمسة شيء، وإذا كان خمسة صفر بيعني خمسين، ما هيك؟ إنما كمان ظهور الصفر بالحضارات كان كتير مهم. عند المصريين القدامى ما كان في صفر رغم إنه كانوا يعدوا، عند الرومان كمان وغيرهم كتير من الحضارات. وصلنا للبابليين يلي كانوا أول شعب أدرك الحاجة للإشارة إلى هالمطرح الفارغ بين الأعداد، فاستخدموا علامة خاصة للفصل وما سموها صفر مثل ما نحن منسميها حاليا. وصولا للهند بالقرنين الخامس والسابع يلي حطوا الصفر رقم كامل إلو رمزيته وقيمته بالحسابات. المهم نعرف أنا وياكم اليوم إنه الصفر مش بس رقم، إنما كمان موجود بحياتنا اليومية والمستقبلية يلي بتحكي AI وكمبيوترات، لأنه موجود كتير بالبيانات الرقمية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الأدوية بين الضرورة والمحاذير على صحة العظام والمفاصل والأوتار، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور سامي روكوز الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز الحادية عشرة إلا ربع من لبنان الحر.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وسطاء يحاولون تقريب المواقف وعقد جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل، ونقلت عن مصادر معلومات مفادها بأن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب التوتر بين الجانبين. وكشفت أن إسرائيل احتجت لدى واشنطن بشأن نشاط الجيش اللبناني معتبرة أنه ينسق مع حزب الله. هذا وسجلت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة المنصوري. كشف وزير الطاقة والمياه جو صدي عن توجه لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء على أساس أكثر لمركزية يقوم على تقسيم لبنان إلى مناطق وإجراء مناقصات لإدارة شبكاتها في من نموذج يستفيد من تجربة كهرباء زحلة، ويفتح الباب أمام دور أكبر للقطاع الخاص في شراء الكهرباء وإدارة الشبكات والجباية. وفي تغريدة شرح صدي ملامح النموذج الذي يجري العمل عليه، مشيرا إلى أن الهيئة المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لمركزية عبر تقسيم لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة زحلة. تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسة تشريعية لجدول الأعمال 14 بندا، منها اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء قانون عقوبة الإعدام وقانون الإعلام وقانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي وتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد لتسعين يوما السماح لسفن أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى داخل البلاد. أخيرا نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عن وقوع انفجارات في خزان وقود في مصفات الزاوية في ليبيا، ولم تعرف طبيعة هذه الانفجارات. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 12:45 في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير للأخبار.

ينكب لبنان على درس الخطوات التي سيتخذها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما بتأن ويراهن على دور أمريكي يسبقها. وفي السياق ينظر إلى مهمة رئيس لجنة المراقبة والتنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليفيلد الذي يزور لبنان وإسرائيل قريبا من أجل تجليل العقبات من أمام جولة أيلول. وفي السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وسطاء يحاولون تقريب المواقف وعقد جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل. ونقلت المصادر معلومات مفادها بأن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب التوتر بين الجانبين. وكشفت أن إسرائيل احتجت لدى واشنطن بشأن نشاط الجيش اللبناني متهمة إياه بأنه ينسق مع حزب الله. هذا وعرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أوضاع المنطقة، لاسيما مسار المفاوضات القائمة. وشدد رجي على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال أيلول المقبل. وسط هذه الأجواء أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدته في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل. وشدد عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي هذه البلدات والقرى، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة نظرا لحجم الاحتياجات والتحديات القائمة. موقف عون جاء خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفي، التي التقت أيضا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. إلى ذلك أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي طاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان بعد أيام من تصدر بلدة المنصور المشهد الميداني مع قصف مدفعي وضربات متلاحقة استهدفت المرتفعات ومحيطها بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن منشآت عسكرية تحت الأرض. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن جيشه ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان، مشيرا تحديدا إلى استهداف عناصر من حزب الله في علي الطاهر. وتضع عودة تلة علي الطاهر إلى واجهة التصعيد موقع المرتفعات ودورها في المرحلة المقبلة تحت المجهر، وسط قراءات تربط كثافة العمليات الإسرائيلية بأهميتها الاستراتيجية واحتمال سعي إسرائيل إلى توسيع سيطرتها عليها، وأخرى تضع ما يجري في سياق أوسع يتصل بسلاح حزب الله، فيما يبرز العامل الأمريكي بوصفه أحد العناصر المؤثرة في تحديد سقف التصعيد وتوقيت أي خطوة إسرائيلية أوسع. ويأتي الحديث الإسرائيلي عن السيطرة على التلة وسط تضارب في المعلومات بشأن طبيعة الوجود الإسرائيلي فيها والمنشآت الموجودة تحت الأرض. وتحدث التقارير عن وجود عناصر داخل منشأة في المنطقة ومحاولات لتضييق الطوق عليها وقطع طرق الإمداد من دون توافر تأكيدات مستقلة لهذه المعلومات أو لأعداد الموجودين وهوياتهم. ورجحت التقديرات الأمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده نتنياهو من تنفيذ جيشه عملية نوعية في جنوب لبنان هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في الأنفاق المحفورة في مرتفعات علي الطاهر. ميدانيا تم استهداف بلدة المنصوري وسجلت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة مساء، كما تم تفجير عنيف في محيط الطيبي ودار سريان. تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسة تشريعية لجدول الأعمال 14 بندا، منها اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. يتقدم لبنان خطوات إضافية نحو توريد الكهرباء في معمل دير عمار بالغاز، مع اقتراب إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل
بالتوازي مع وصول عقود شراء الغاز وعبوره عبر الأراضي السورية والأردنية إلى مراحلها الأخيرة في مسعى رسمي لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والانتقال تدريجيا من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي. وكشف وزير الطاقة والمياه جو صدي خلال جولة على منشآت النفط والغاز في طرابلس ومعمل دير عمار أن أعمال تأهيل خط الغاز عبر الأردن وسوريا تسير وفق البرنامج المحدد على أن تستكمل خلال الأسابيع قبل الانتقال إلى مرحلة اختبار الخط تمهيدا لبدء تدفق الغاز. وفي تغريدة على أكس كشف وزير الطاقة عن توجه لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء على أساس أكثر لمركزية يقوم على تقسيم لبنان إلى مناطق وإجراء مناقصات لإدارة شبكاتها في نموذج يستفيد من تجربة كهرباء زحلة ويفتح الباب أمام دور أكبر للقطاع الخاص في شراء الكهرباء وإدارة الشبكات والجباية. في الغضون ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط والخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان. وجرى خلال الاجتماع البحث في جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية في ضوء الدور المرتقب للبنان في المرحلة الأولى كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم إفادات أسال الثانوي بكل فروعها للعام 26 إلى المناطق التربوية في بيروت وجبل لبنان والشمال والنبطي بدءا من اليوم، وبالتالي يمكن للطلاب الذين لديهم حاجة ملحة إلى الحصول على إفاداتهم وخصوصا بسبب السفر أو وجود مواعيد أو معاملات مستعجلة مراجعة المناطق التربوية المذكورة وتسلم إفاداتهم وفقا للآلية المعتمدة. أما الطلاب التابعون لباقي المناطق التربوية والذين لديهم حاجة ملحة إلى الحصول على إفاداتهم خلال الأيام المقبلة فيمكنهم مراجعة دائرة الامتحانات الرسمية وتقديم طلباتهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أن تستكمل عملية تسليم الإفادات إلى باقي المناطق تباعا خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أيام. في الأخبار الإقليمية والدولية، انخفض مخزون النفط الاحتياطي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل في أدنى مستوى له منذ العام 1983. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: في بزنس هب هذا الأسبوع نلتقي برائدة الأعمال مديحة رسلان لنتحدث عن قيادة المرأة، صناعة الفرص وتحويل التحديات إلى قصص ناجحة. كيف تبني مشروعا قويا وكيف تثبت حضورها في عالم المنافسة والاستثمار؟ حوار مليء بالإلهام والأفكار والخبرة. انتظرونا في بزنس هب، لأن النجاح يبدأ بخطوة قد تبدأ اليوم. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: مرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من بزنس هاب، البرنامج اللي بيكشف أسرار البداية ومفاتيح الاستمرار والأخطاء اللي مش لازم نوقع فيها لنكتب مستقبل زاهر بالأعمال. هي رحلة من الحلم للإنجاز. معكم هدى عيد وهيدا هو بزنس هاب.
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: ببزنس هاب الأفكار بتتوالى وبتولد الفرص، والنجاح اللي ما بيعرف جنس بياخد طريقه. اليوم رح نحكي بتمكين المرأة وبناء علامة تجارية وصناعة فرص وتحويل التحديات لقصص نجاح، ورح نتعلم كيف السيدات خصوصا تبني مشروع قوي وكيف بتثبت حضورها بعالم الاستثمار والمنافسة المزدحم، بعالم ما بيعترف إلا بالمبادرين والخلوقين. بوقت كل فكرة عظيمة بتبلش بخطوة، وكل شركة رائدة كانت بيوم مجرد حلم بذهن شاب أو صبية قرروا يؤمنوا بقدراتهم أكثر من مخاوفهم. ريادة الأعمال ليست حكر على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ولا على رجال من دون النساء، بل هي رحلة بتبلش بالشغف والإيمان بفكرة، وبتتغذى بالمعرفة، وبتكبر بالإصرار، وبتنجح بالعمل الجدي. واليوم أكثر من أي وقت تاني بيفتح المستقبل بوابه قدام اللي عندهم شجاعة الابتكار والأفكار لمشاريع بتصنع قيمة حقيقية للمجتمع بعالم البزنس. ولكن النجاح ما بيجي صدفة، بل بيحتاج لرؤية وقيادة وقدرة على التعلم من الفشل قبل الاحتفال فيه. وهون تبرز أهمية النماذج الملهمة اللي بتثبت إنه الطموح وقت بيقترن بالإرادة قادر على صناعة قصص استثنائية حتى بالأوساط النسائية، لأنه النجاح لا يمنح بل يصنع.
0: بزنس هاب تقرير.
2: ما بنتناول هذا الموضوع من باب النسوية أو المساواة بين المرأة والرجل، لأنه المرأة اللبنانية فعلا أثبتت نجاحها بريادة الأعمال وبالقيادة. إنما نبحث لحتى نفكر سوا كيف فينا نبني فرق أقوى، مشاريع أقوى، وبالنتيجة لبنان أقوى. بالنسبة لمكانتنا كنساء، خلينا نكون واقعيين وصريحين. بالوقت اللي المرأة اللبنانية بتتصدر لائحة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال بالمنطقة ولعدة سنوات، بعدنا عم نشوف المرأة عم بتمثل نسبة صغيرة من القوى العاملة الرسمية بلبنان، وهذا التمثيل كرماله بينزل نزول كل ما بنطلع طلوع بالمراكز، إن كان بالإدارات العليا أو بمجالس الإدارة، كمان بالقطاع الخاص وكمان بالبرلمان. بس هاي مش كل القصة. بحكم مسيرتي المهنية، وبما أنا بشتغل مع حاضنة ومسرعة أعمال وبعلم كمان بالجامعة، كان عندي الفرصة أن أتلاقى بطالبات وشابات ونساء لبنانيات عم بيأسسوا أو عم بيطوروا شركتهم الناشئة ستارت أب أو شركتهم الصغيرة أو المتوسطة الأسامية، وشفت قاسم مشترك بيناتهم كتير واضح أن المرأة اللبنانية عندها صمود، إبداع وإصرار استثنائي. خلال أزمة السنين الأخيرة، النساء اللبنانيات كانوا عم يفتحوا مشاريع من باب الضرورة، بس حولوها لمحرك استقرار لعياله ولمجتمعاته، إن كان عبر مشاريع غذائية صغيرة أو تعاونيات زراعية أو مشاريع اجتماعية، وغالباً بتمويل ذاتي ومبنية من الصفر. وهيدا منه تفصيل، هيدا هو المعنى الحقيقي للقيادة.
0: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: بدي أشكر نائب مدير عام شركة باريتاك سيدة كارلا سابا على هالمداخلة القيمة.
0: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
1: أعزائي المستمعين، بدي رحب بضيفتنا اليوم بلبنان الحر وضمن برنامج بزنس هاب، وحدة من النماذج اللي قدرت تشق طريقة بعالم الأعمال وتأسس شركة ناجحة وتلعب دور أو شركات ناجحة تلعب دور مؤسس بدعم وتمكين المرأة القيادية بمجال البزنس. رائدة الأعمال السيدة مديحة رسلان، مؤسسة دارلينك تاتش ورئيسة جمعية السيدات القياديات، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: أهلا وسهلا، thank you، شكرا لاستضافتكم.
1: دايما ضيفة عزيزة ست مديحة. بالبداية بدي أرجع للمداخلة للسيدة كارلا سابا أو نائب رئيس بريتك، يلي ركزت على نقطة وأنا هيدي اللي بتهمني، أنه كل ما طلعنا بسلم المراكز بمجال البزنس كل ما قلت نسبة النساء. شو تعليقك؟
3: هلا أنا سمعت تعليقة لست كارلا، هلا في يعني بوافقها تقريبا على أكترية الأشياء اللي قالتها، من عدا شغلة إنه نحن مش عم نتراجع بتمثيل المرأة، بالعكس عم نتقدم. وبدالك شغلة، في دراسة بال 2018 طلعت بتفرجي إنه أقل من 5% من الشركات الخاصة بلبنان تملكها سيدات. مزبوط اللي قالته إنه بسنين الماضية صار في كتير ستارت أب وفاتت المرأة على مجال العمل أكتر والاستثمار، وهذا شيء نحن دايما ندعي له من وقت ما تأسست جمعيتنا، جمعية السيدات القياديات، إنه نشجع المرأة إنها تستثمر لحتى هي يكون عندها حصة أكبر بالاقتصاد، وهذا الشيء رح ينعكس دو فاكتو على تمثيلها ووجودها إن كان بالهيئات الاقتصادية ولا بصناعة القرار عامة بلبنان. لأنه بالنهاية يعني ما نتخبى وراء أصبعنا، money is power، يعني اليوم المرأة وقتها تفرجي كتلة نقدية أو اقتصادية بصير في عندها يعني بشكل طبيعي قول بأي مركز هي موجودة فيه. هلا اللي شفناه إنه هالخمسة بالمية من 2018 هو ذاته ريبريزنتيشن أو تمثيل المرأة بالبرلمان 6% عم بيكون، وهيدا بيأكد نظريتنا إنه المال والأعمال لهم كتير علاقة بالسياسة وتمثيل المرأة إن كان بالشأن العام الاقتصادي أو السياسي بالبلد. هيدا الشيء تحسن بالمراحل الماضية وخاصة من بعد كوفيد، كتير سيدات خاضوا مجال الأعمال وأسسوا شركات، خاصة بعد ما تغير قانون الـSARL وصار قانون شركة فردية فيها المرأة لحالها هي تأسس الشركة. هيدا الشيء زاد من خوض المرأة لعالم الأعمال وفرجة قديه هي عن جد، يعني المرأة إنسان ملتزم مثابر حريص بالمال منه متهور، وهذا هو يعني إذا بدك النويو تبع النجاح تبعه بالعالم الأعمال والشركات الخاصة. بالمرحلة الأخيرة خلينا نقول آخر 3-4 سنين تمثيل المرأة بمجلس الإدارات كتير تحسن. مثلا لأعطيك إكزامبل، اليوم زميلتنا بمجلس إدارة باتريسيا الهاشم اللي بعتقد خبرتك عنها صارت عضو بالضمان الاجتماعي،
1: تكون عندها مداخل هيك،
3: وهي صارت عضو بالضمان الاجتماعي، تعينت من يومين، وعم نشوف أكتر إن كان بالوزارات يعني صار في ضغط عام دولي وشعبي انه يكون في الا للمراه دور بالمجالس الادارات. هلا اكيد مش مثل ما نحن بنطمح، بعدنا بعاد وبهمنا انه نكون 50 انه نص نص 50% 50% رجال، لانه المراه عندها مقاربه جديده، لانه هي بتكمل وهي نص المجتمع وهي يعني بتفرجي الاشياء من منظور تاني. بس أنا شايفة عم بتحسن الوضع، يعني حتى مجلس إدارات إن كان بالهيئات إن كان بكل التعيينات اللي صارت بالحكومة الحالية المرأة دايما لها حصة،
1: يعني لم نعد حيث كنا.
3: لا أكيد لا، أكيد لا. وهيدا باي ذا واي أنا دايما كل مناسبة دايما بقول أنه والفضل الكبير كمان للإعلام، السلطة الرابعة بلبنان اللي هو إعلام منفتح وحر مثل لبنان الحر، واللي هن دايما بيضووا وبيشجعوا أنه يغيروا نمط التفكير للناس بلبنان على نظرة المجتمع للمرأة ودورها بالمجتمع وبالاقتصاد وبالسياسة
1: بأي مجال كان. قبل ما كفي بهالموضوع هيدا بدي احكي شوي ضوي عليك انت، يعني كسيدة أعمال كيف بداياتك كانت؟ يعني كيف بلشتي؟
3: هلا انا مبلشه عمري كثير صغيره على فكره هيدي القصه. اول عمليه تجاريه عملتها بحياتي كان عمري 11 سنه يعني.
1: واو.
3: هيدا يمكن بيخلق مع الواحد، يمكن كمان اثر فيي انه فكره انه نحن بس اربع بنات بالعائله، ويمكن المجتمع كان بمحل معين بسمعه وعم بيضغط انه هي حرام انه بيي الله يرحمه ما عنده شباب مين بده يكفي المسيره. يمكن هيدا لعب دور لانه خلق لي تحدي اني اثبت شيء، بس بلشت بهالطريقه. بس انه انا بحب التجاره يعني، هذا بطبعي وكبرت على هالاساس. يعني انا اساس شركتي كان عمري 22 سنه، مبلشه كمان يعني رسميا بلشت بكير. ومثل ما قلتي بالمقدمه انه التحديات دائما كثيره، واذا الواحد بقي ماشي مثل ما هو ماشي بيطلع برا. فأكيد واحدة من الأشياء أني أنا دايما كانت وقتها يصيبني تحدي معين أقعد مع حالي أفكر وين غلطي، أتعلم من غلطي، غير. لأنه خاصة هلأ بعالمنا اليوم مع الاي اي وحكينا قبل فيه، إذا الواحد ما كان عم بيواكب التطورات ومرن لدرجة فكرية لحتى يقدر يكون يبقى بالسوق بيطلع برا.
1: طيب عم تحكي بالتحديات، شو أكبر تحدي واجهتي بحياتك، حياتك العملية؟
3: بصراحة بال 2014 أنا كان شغلي أكتريته هو بالفاشن أكسسوريز. صار السوق اللبناني، نحن معروفين بالابتكار وبالذوق وكل هالادد فاليو، وسوقي كان انا بالخليج. اللي صار بلبنان انه صار في ديزاينرز او الحرفيين يروحوا على الصين، نقلوا الذوق اللبناني لهونيك وصاروا يبعثوا بضاعه ارخص بكتير ما نقدر ننافسها، وعبت الأسواق بذوق لبناني. هذا كان أكبر تحدي عندي بشغلي بعملي، اللي خلاني غير كل كونسبت دارلينغ ستاتش من أساسه. يعني غيرت أوكي بقى الفاشن أكسسوريز، بقى أنه نحن منصنع ومنبتكر، بس زدت البورتفوليو الكبير اللي هو فتنا بالفاشن كلوثينغ بتيب، وصرت أخذ وكالات وصرت وسع أكتر. هيدا المسار اللي مشيت فيه من 2000 اللي تبلور بال 2016 لليوم، هو اللي خلاني وسع مجال اعمالي، اللي خلاني افتح شركه بدبي، واللي خلاني اعمل جازمان اللي هو يعني منصه موجوده ب ما بعرف اذا بحق اللي اقول ببيروت، سوق للوومن انتربرينورز اللي هو طلع من رحم الوومن ليدرز اسوسيشن، واللي هو ريتيل على باز مثل عملي وشغلي. ف يعني مثل ما تفضلت يعني التحديات اذا ما عولجت بسرعه وبطريقه عمليه ما بيقدر الواحد يكفي.
1: طيب شو الاخطاء او الخطا اللي انت اذا كان كبير او صغير بس انت بتعتبري وقفك فتره وقعتي فيه بفترة من الفترات، وبتلاقي اليوم كل الأصحاب المشاريع الجديدة عم يوقعوا فيه؟
3: هلأ ما فينا نعمم هالقد، بس مثلا فينا أحكي عن خطأي أنا. يعني أنا الخطأ طبعي كان أنه هيدا الفترة اللي هلأ خبرتك عنها كان عندي ريزيستنس أني غير، ما كان بدي غير. يعني لأنه معودة العادة أو الكونفورت زون طبعي كان عم بخليني عالقة هون. يعني لحد ما أنا اقتنعت ضيعت وقت، صراحة ضيعت وقت. وهيدا اللي ما هيدا اللي من وقتها أنا بتفادى أعمله، إنه لقيت شغلة مش ماشية دغري بغير.
1: في شي مرة فكرت تتراجعي توقف؟
3: لا ولا مرة ولا مرة. يعني حتى بأسوأ الأيام يعني اللي قطع فيها شغلي، اللي كنت يمكن على وشك إني فلس، ما قبلت اني ما يعني هيدا اللي كان الخيار مش وارد ابدا.
1: طيب كيف بنيتي فريق؟ وهيدا سؤال يسال، يعني تنجح مؤسسه تنجح شركه بده يكون في فريق متجانس لحد كبير ويآمن برؤية الشركة.
3: مزبوط.
1: كيف وصلت لهالفريق؟ يعني
3: انا ما بتطلع على موظفين بشركتي أو بأي شركة من شركاتي كموظفين، أنا بتطلع عليهم كشركة. ودايما بقول لهم أنه أنا بقدر اللي عنده روح الانتربرنور، لأنه اللي عنده هالروح وبعطي مجال. اللي عنده هالروح بيزيد بضيف على الشركة وعلى نفسه ولإلي، يمكن بيعطيني أفكار، وأنا دايما يعني بحرص أن أي حدا عم بيعمل هيدا الأكسترا مايل أنه يتكافأ عليه. فهيك أنا بنظر للتيم تبعي. وفي عندي بصراحة يعني ما بخفي عنك، ما بالنسبة إلي مش واحد زائد واحد بيعمل اثنين بالشغل بالشركة عندي، أنا دايما بتطلع لهم كأفراد، وكل حدا عنده قصة، كل حدا عنده إن كان شاب ولا بنت عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. بجرب قوي نقاط القوة أكتر، وبجرب حل نقاط الضعف إذا أنا قادرة حلها. ما تنسى أنه نحن كمان عم نمرق بظروف كتير صعبة، كتير صعبة، يعني من 2019 لليوم كل حدا من التيم عندي عنده قصة، وفي كتير منهم عن جد sometimes بيصيبهم أحباط مثل ما أنا بيصيبني أحباط، إيه بس ما بيهون علي. شوف شاب ولا صبية محبطين، ما عن جد ما بيهون علي، لأنه مش بس لأنه العلاقة بكتير أشياء، العلاقة غير شغلة، العلاقة باستمرارية هالبلد اللي عم يفضى من شبابه بمحل معين. فعندي بحس بهالمسؤولية،
4: لأنه الأحباط مرات عم بيتفشن ليفلوا،
3: هيدي المشكلة. وعم نخسر التالنتس، وعم نخسر الشباب اللي كلهم نشاط، اللي هن بيقدروا يدخل العجلة الاقتصادية لقدام. فلا هيدول الأشياء أنا كتير حريصة عليها، وبنفس الوقت بجرب قد ما بقدر محل ما فيني كون قيمة مضافة لهالشخص كون، وصدقيني هذا الشيء بينعكس على وفاء هالشخص، إلا إذا كان هو بلا وفاء أو هي بلا وفاء، هون ساعتها ما فيني أعمل شيء. بس بالإجمال خلينا نقول 80% هذا الشيء بيأثر بطريقة إيجابية على العمل.
4: ما هيدي كمان نحن شيء يمكن منظمات الدولية بتركز عليها، الأمم المتحدة أنسنت
3: مزبوط.
4: العمل على
3: كتير مهمة،
4: هاي نقطة كتير أساسية. بس أنا هون سؤال عم يتبادر، يعني حضرتك باللي تفضلتي وقلتي، يعني هل مثلا القرار اللي حكيتي عنه تبعي كبت التغيرات اللي عم بتصير هو القرار اللي خليك تنقلي من ميلي لميلي، أم شو القرار اللي خليك تنقلي ما فكرتك انه اوكي كنت عم تشتغلي والبزنس تبعك ماشي، بس رجع نقل عمل نقلة نوعية او باجيان مثل ما بيقولوا عملتي من وراء القرار اللي اخدتي؟
3: هلا الارقام بتحكي، الواحد بالشغل بلش من الارقام دايما، وقت اشوف مثلا بالفوركاست تبعي بالريزلتس بعمل ريفيو على مستوى كوارتر، يعني كل فصل في ايام بضطر اعمله اسبوعيا لحتى أقدر، يعني في ايام وصلت لهون
4: نقد ذاتي يعني
3: اكيد مضطر اعمله، خاصه بهيدي التغييرات والاحداث الغير متوقعه اللي عم بتصير بلبنان. مثلا لاعطيك اكزامبل، مثلا بوقت الحرب، هل من القرارات الصعبة هل أنا بزيد ستوكي ولا ما بزيده؟ إذا زدت ستوك تبعي بخاف ما ناكل ضربة وأخسره، إذا ما زدت ستوك تبعي بخاف روح فرص بيع. يعني هول الأشياء إذا ما كانت on a daily basis كل يوم الواحد عم بيراجعه ما بيقدر، كتير صعب العمل بلبنان، عم بحكي جد، لأنه ما فيك أبدا تخططي دايما، في من بلان A لبلان Z
4: ببلد منه ما في استقرار.
3: هلا مزبوط انه المنطقة كلها هلا عم بتعاني، والريتيل بالإجمال كلها ياتو مضروب بالمنطقة، بس ما فيه الواحد كمان كل هالسنين قاعدين عم نعيش من 2019 لليوم 7 سنين ورا بعض ما هدينا. يعني للي بقي بالسوق أنا بقول هيدا قبضاي أو أبداية.
4: بدي أرجع على شيء حضرتك تفضلتي وحكيتي عنه بالنسبة للصين. يعني كلنا منحكي بس نقول شيء مصنع بالصين، يعني الكاليتي بتكون واطية مش مثل الكاليتي مثلا بغير محلات. اليوم لتواكبي هالشي أو لتعالجي شيء يمكن كنت أنت عم تشتغلي بنوعية، كيف حافظتي على الجودة بنفس الوقت حافظتي على ربحيتك؟ يعني وزنتي بين الجودة وبين الربحية اليوم، خصوصا انه الصناعات الصينية بتلي السوق.
3: هلا خليني بس علق على موضوع الصناعة الصينية والكواليتي، مش كل الصناعات الصينية بلا كواليتي،
4: في في في
3: ستاندردز، يعني حسب
4: أكيد.
3: انت قد ايه التاجر او شو بده
4: بس بالاجمال هيدا الصين
3: ايه كان تغير. هلا اكيد عندك الانترناشنال براندز كلها بتصنع تقريبا بالصين يعني إيه، لانه أكيد. الكلفه اوطى، لانه يمكن 3/4 الحرب الحاليه اللي نحن عم نعيشها هي كرمال هيدي الشغله بمحل معين، هي السعر الكلفه قصدي. شوفي هيدا اللي قلت لك اياه، يعني انا لانه ما كنت اقدر نافس بلبنان، الكوست اوف اوبريشن الكلف التشغيليه كتير عاليه، ان كان العماله ان كان الكهرباء ان كان الاجارات كتير غاليه، ما في مجال نافس. لهيك انا عملت شفت بشغلي ونقلت للوومن ابارل لحتى اقدر وازن، خليت 20% من عملي للفاشن اكسسوارز اللي كان 100% وفوتت عليه الوومن ابارل واخذت وكالات. هذا كان الحل.
4: قبل ما ننقل على مسألة مثل ما بلشنا الحلقة بدور المرأة بمجال البزنس، اليوم قد ايه الابتكار يعني بيطور الشركة؟ طبيعي هيدي، بس قد ايه يعني بيساهم باستمراريتها؟
3: هيدا هو الكل name of the game مثل ما بيقولوا. اليوم بلا ابتكار وتغيير وتنزيل افكار جديدة وخلق product بعد ما انه موجود، هو اللي بخلي اي شركه تستمر، ان كان اذا كانت شركه خدماتيه ولا تجاريه بتبيع ولا صناعيه، على كل المستويات هيدا اللي بخلي الشركه قائمه. بس
4: خلينا نتسمع على سيده الاعمال باتريسيا هاشم، رئيسه الشؤون الماليه وشريك مالك بشركه مابتيكو بمجال التصنيع الغذائي، لتخبرنا عن التحديات اللي واجهتها كون سيده بمجال الاعمال.
5: بزنس هاب تقرير.
6: وقت اخترت العمل بالقطاع الصناعي كنت عارفه كثير منيح انه داخل المجال بعد نسبه النساء شيء محدوده وضئيله جدا، انه طريقي ما رح تكون سهله، بس عطول كنت مؤمنة إنه الكفاءة، الالتزام والنتائج هن اللغة الوحيدة اللي بتفرض نفسها. وما كنت ببداية مسيرتي بالمبدأ واجهت تحديين أساسيين. أول الصورة النمطية المرتبطة بوجود المرأة بقطاع الصناعي بالتحديد، وثانيا الحاجة المستمرة لإثبات كفاءتها التقنية. كنت أشعر أحياناً أنه لازم أكون عم ببذل ضعف الجهد اللي عم يبذله غيري لأحصل على نفس الثقة، بس ما اعتبرت أبداً هيدا الشي عائق، بل حافز أتطور أتعلم وأثبت من خلال عملي أنه القيادة لا ترتبط بالجنس بل بالرؤية، الكفاءة، بالقدرة على تحقيق النتائج. واليوم بعد سنوات من العمل والمثابرة بفتخر بإني أقود وحدة من أكبر الشركات بصناعة المواد الغذائية اللبنانية. هيدا المنصب فعلياً ما بيمثل نجاح شخصي فحسب، بل هو رسالة واضحة بإنه المرأة اليوم قادرة على قيادة المؤسسات الصناعية واتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق النمو والابتكار.
5: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
4: بدي أشكر السيدة باتريسيا هاشم، رائدة الأعمال ورئيسة الشؤون المالية وشريك مالك بشركة مابتيكو بمجال التصنيع الغذائي، لخبرتنا عن التحديات اللي واجهتها خلال مسيرتها العملية. أنا بدي أطلب منك اليوم باللي تفضلت فيه السيدة باتريسيا، يعني عم تحكي بعقبات، شو العقبات؟ يعني عملت جهد مضاعف أو أضعاف اللي بيبذله يمكن أي رجل لا يوصل لمركزها. طيب ليش اليوم السيدة بدها تبذل جهد كبير لتوصل؟ شو العقبات برأيك؟
3: هلا أول شيء بدي بوجه لها تحية لباتريسيا، هي زميلة معي بمجلس إدارة بجمعية السيدات القياديات، وبدي هنيها مرة تانية وثالثة لأنه تعينت هلا عضو مجلس إدارة بالصندوق الضمان الاجتماعي. وهيدا تعيينها بصندوق الضمان هو يعني اكزامبل على كيف المرأة عم توصل بلبنان.
4: اوكي، عم يتحسن دورها
3: اكيد يعني. عم يتحسن هلا مثل ما قالت باتريسيا، هي بمجال الصناعة يمكن هو من أصعب القطاعات يعني، واللي مهيمن عليها ذكورية أكثر من قليل، يعني السيدات اللي موجودين فيها يمكن على مستوى العمالة مش على مستوى القيادة. وعلى فكرة بدي أقول لك بالآخر كم سنة الماضيين كتير سيدات فاتوا خاضوا مجال الصناعة إن كان بالكوزماتيكس ولا حتى يعني حتى بالفاشن، فاتوا كتير على الصناعة. هلأ موضوع باتريسيا، هلأ باتريسيا شريكة بالشركة، يعني هي مع إخواتها. أنا بعتقد أنه الصعوبة اللي كان عندها إياها هي أنها تتعامل بنفس المجال مع رجال آخرين بمجال الصناعة، واللي هن ما بحياتهم معودين تكون في سيدة على رأس شركة معينة. أخذتهم وقت ليتعودوا، لهيك هي عملت دبل ذا أفورت مثل ما قالت، المجهود دوبل لحتى تثبت حالها وتشق حالها. بس ما عليها باتريسيا، ما بنخاف عليها، يعني هي من السيدات اللي بتعرف كتير منيح شو بدها. وباي ذا واي باتريسيا هي سيدة أرقام، هي يعني كتير قوية بالأرقام، لهيك بالزيادة مثل ما قلت لك الأرقام تحكي. وقتها تجي تحط الرقم على الطاولة ما بقى في التاني يخديك جد ولا ما يخديك جد، بده يخديك جد
4: في واقع
3: أكيد.
4: طيب هون سؤال، كيف بتقدر يعني قلت إنه يمكن لأن كمان عندها بيئة حاضنة هي وإخواتها قلت بالشركة، طيب كيف تقدر سيدة عم تشتغل بشركة ما مش شركة عائلة، كيف بتقدر تتميز حالها إذا بدك بسوق مزدحم ذكوريا مثل ما بيقولوا؟ يعني في قطاعات وحضرتك عم تقولي القطاع الصناعي أكتر شيء ذكوري، يعني الرجال هن أخذين المواقع القيادية. طيب هون كيف السيدات بيقدروا يطحشوا بهالمجال؟
3: أكيد هيدا شيء منه هين، خاصة بالشركات يعني إذا كانت هي موظفة وبدها تشق طريقة على مراكز قيادية بقلب الشركة. اخدين بعين الاعتبار أنه أصحاب الشركات إجمالا كتير بياخدوا مثلا موضوع الأمومة بعين الاعتبار،
4: يعني هيدا
3: قديش حتى يعني في اشياء. لهيك دايما بنحكي انه لازم ينعطى حوافز للشركات الخاصه ليوظفوا سيدات اكثر مقابل انه تقل التاكس بمحل معين لحتى يصير فيها البالانس. شوفي انا يعني عالم الكوربريت عالم كتير كبير، انا ما بحياتي خطه، يعني ما بقدر احكي صراحه لانه انا ما عندي شخصيا تجربه بهالعالم. انا من وقت ما بلشت الطريق المهني كان بشركات خاصه لي، بس بتخيل من حسب ما انا شو بسمع من زميلات لي بالجمعيه في بوليتكس بتنلعب جوا. يعني المراه بدها تكون كتير ذكيه، اول شيء تميز حالها كونها امراه، تكون عن جد هي كفوقه، تعمل علاقات كتير قويه جوات الشركه، يعني لحتى تقدر تشق طريقة لتوصل بدها تكون علاقتها كتير منيحة مع المدير تبعها أو المديرة تبعيتها. منه هين هيدا الشيء.
4: بدها تتصف يمكن كمان ما بتشوفي يعني بتوافقين الرأي بالمهارات
3: مش دايما هيدا الشغلة اللي بتلعب دور. أنا بعتقد قلتلك أنا أكيد بدها تكون كفوقة وبدها تكون عندها emotional intelligence، تعرف كيف تسلك حالها بقلب الشركة وتبني علاقات لتاخد تعمل كونسنسوس داخلي لحالها تصير مقبولة من almost الجميع من عدا أكيد اللي بنفسوها لتقدر تشق طريقة وتفوت. منه هين هيدا الشيء. وبدي أقول شغلة كمان، أنا ويمكن تعرفي ست هدى رأيي بالموضوع، أنا ما بحب المرأة تكون دايما الابروتش تبعها مثل كأنها فيكتم. أنا دايما بشجع زميلاتي وأنا هيك بتصرف إنه أنا الند للند مثلي مثلك، ما في فرق بيني وبينك، ما في فرق لا بالعمل الخاص ولا بالوظيفة، وحقي بدي أخده. أنا إذا شغلي بستاهلها بدي أخده، باي هوك باي كروك بدي أخده، ما في يعني بعمل معارك. المرأة اللي بعد ناقصة هي الجرأة، وفي فرق بين الجرأة والوقاحة. الجرأة إنها هي تخوض معاركها وما تخاف إنها تخوضها حتى لو هي كانت صعبة، حتى لو وجع راسها. إذا بدك توصلي في معارك بدك تخوضيها، الرجال بيخوض معارك والمرأة بتخوض معارك.
4: شو القطاعات يلي بتلاقيها أكتر يعني رانتابل أو أكتر بتفتح فرص لاستثمارية للسيدات أكتر من غيرها؟ اليوم قلت إن مثلا بالمجال الصناعي ما كتير، يعني بدها تطاحش كتير تتوصل، والست باتريسيا يمكن بهالمجال طاحشت لقدرت وصلت. فشو القطاعات الأكتر بتلاقي السيدات يعني إذا طحشوا فيهم عندهم الفرصة أكتر من غيرهم.
3: هلأ خليني أقول بمجال الصناعة، عم بقلك هلأ مؤخرا المرأة عم بتخوض هيدا المجال الصناعي، بالعكس عم يزيد يعني نحن
4: بس يمكن مش مثله مثل غيره أنه بتحسي.
3: ولا أنا اللي شايفتهم بالمرحلة الأخيرة بالأجرو فود، في ست عنا عاملة بافرج جديد طويل عريض وطحش السوق فيه، لا عم بفوتوا السيدات كتير عن مجال الصناعة. أنا ما بعتقد أنه في شيء بيلبق للمرأة ولا ما بيلبق، أنا بعتقد أنه هيدا له علاقة بالشخص، هو شو بحب، شو الباسيون تبعيته. إذا أنا اليوم الشغف تبعي خليني أقول بالزراعة بنجح، إذا شغفي بالفاشن بنجح.
4: ما بس ما بتشوف أنه في محلات المرأة بطبيعتها تنجح بهالمجال أكتر من هيدا؟ مثلا في عندك مجالات بدها يمكن نفس طويل أكتر، بدها صبر، بدها حوار، بدها بتحس المرأة حتى الأمم المتحدة بتصنفها إنه الأقدر بهالمجال هيدا.
3: هلأ ما في شك إنه في قطاعات بتبرع فيها المرأة مثل التعليم، مثل السياحة، مثل الفاشن، مثل كل شيء خاصه بالسيرفيسز، يعني أي شيء خدماتي تبرع فيها المرأة، يمكن مثل ما تفضلت وقلت لطبيعتها، بس هيدا ما معناته انه هي ما فيها تبرع بقطاع
4: محل،
3: هيدا قصدي يعني. بس
4: طيب كيف منزيد حضور المرأة؟ يعني اليوم انت شو النصيحة اللي بتواجهيها؟ بتقولي انه والله لازم السيدات، غير قلت حكيتي بالمواجهة او بالشجاعة او
3: بالجرأة،
4: يعني هل هي كافية انه حتى يصيروا موجودين وعندهم نسبة، عندهم تقل اكتر وحضور اكتر بكل المجالات؟
3: واللوبي، اللوبي كتير مهم. يعني اليوم مثلا نحن بجمعيتنا اذا بنعرف سيدة هي حابة وبدها مركز معين بنشتغل عليه. اللوبي كتير اساسي، نسج علاقات يعني قوية بتوصل عن جد.
4: أكيد.
3: أنا هيدا رأيي يعني.
4: أكيد كنا أنا وياك تحت الهواء عم نقول إنه إذا بتترشح سيدة حالانتخابات يمكن مش ما فيك تضمن السيدات ينتخبوها، لأنه مش لأنه مش مقتنعين بأفكارها، لأنها سيدة.
3: لا هيدا سلاح دايما بيستعملوه الرجال يعني بصراحة. ما يمكن فيه، مش إنه رح أقول ما فيه، بس منا الأكثرية الساحقة بالمجتمع
4: يعني
3: اللبناني اللي بتفكر بهالطريقة. أوكي دايما مثل ما في رجال بحاربوا بعض كمان، في ستات بحاربوا بعض، هذا شيء طبيعي البشرية يعني، ما بدأ أكتر من هيك. شوفي المال بيلعب كتير دور بكل شيء. يعني نحن بنعرف بلبنان، ودايما هيدا الإكزامبل دايما بعطي، إنه السياسة وراثة أو مال. أوكي وأكترية الأوقات هي مال ووراثة مع بعض. ما بتشوفي
4: بلبنان،
3: ما بتشوفي رجال سياسيين بورطوا بناتهم، بورطوا أو صهرهم أو ابنهم. ما بتشوفي المرأة بنته موجودة أو يعني، هيدي ذهنية للأسف. هلأ السيدات اللي عم بيكونوا مستقلات أو عندهم عمل بحزبهم بناء ووصلوا، هيدول يعني عم بيوصلوا يعني بعتقد اثنين لازم يكون موجود، المال وبنفس الوقت العلاقات والمجهود والكفاءة أكيد
4: طبيعي. طب كيف إذا بدنا ننظر للتشريعات بلبنان والقوانين، هل بتشوفيها كافية لتجاه مثلا أنه المرأة مثلا فترة نحكى بالكوتا، فترة نحكى أنه نحن لازم، كنا تحت الهواء عم نحكي أنا وياك أنه كمان على 50-50 يعني أنا مثلا هون حتى بمسألة 50-50 ما بتشوفي أنه ما يكون في كوتا ويكون في جدارة تتاخد بغض النظر عن جنس، عن الجنس يعني إذا كان ذكر أم أنثى؟
3: ليش الجدارة عم تتطبق هلا عنا؟
4: هيدي أنا
3: عم جدارة لا بتتطبق الطائفية باي طائفة بيشتغلوا هلا صفر. مسار طويل عنا لحنا لحتى نطلع من هيدي الذهنية العشائرية اللي لحنا عايشين فيها واستك فيها. يعني حدا بيقتنع التاني لا من غير طائفة بتقوم قيمته. خلينا أول شيء نبلش بقانون الأحوال المدنية. إذا فتنا فيها وصار قانون الأحوال الشخصية مدنية عنا بلبنان، أنا بعتقد منفوت على ورشة يعني نفضة مثل ما بيقولوا للذهنية وللممارسة وللباقي القوانين لتتعمم من هيدا الطريق. خلينا نوحد قانون الأحوال الشخصية، هيدا هو أنا برأيي الطريق.
4: الكتاب كيف تدعموا أنتو كجمعية؟ بدي أخذ جمعية السيدات القياديات، كيف بتدعموا اليوم المرأة أو السيدات يلي بيطمحوا يكون عندهم مشاريعهم؟ هل عندكم أنتو مثلا بتلحظوا هالشي أما بتاخدوا بس الأشخاص مثلا يلي بارعين بمجالهم تا ينتسبوا لجمعيتكم؟ أو
3: هلا نحن مش بنك لا نحن اليوم
4: مش أصلاً. مش بالمادة، يمكن تدعميها مثلا بتعملي لها خريطة الطريق.
3: هذا الشيء أكيد بنعمله، المنتورينج والمواكبة أكيد بنعملها. وقت عملنا مؤتمر أنا لبنانية عربية آخر مرة، مدينة مذكرة تفاهم مع سوريا والأردن لننشئ شيء اسمه لوفانت بزنس وومن يونيون، ونركب عليه على أساسه صندوق استثماري للبلاد الثلاثة. هذا الصندوق تأخر من وراء الحرب، أوكي، بس بي جازمان أنا صار في عندي إذا بديك مجموعة سيدات شفت قدي سكيلبل العمل طبعاً فيه، ويكون قديش هني بس بحاجة لبوش صغير لحتى هني يكبروا ويتوسعوا. هاي دول اللي عم نشتغل عليهم. يعني أنا دايما بقول لهم في كذا كاتيجوري من السيدات اللي هني entrepreneurs أو حرفيات خلينا نقول جازمان، خلينا أحكي في السيدة الجدية اللي بتلحق شغلها واللي هي عندها potential وبتستاهل إنه الواحد يستثمر فيها. في السيدة اللي بسميها social butterfly اللي هي عبالة تكون اسمها designer بس هيك اللي تفرجي قدام المجتمع تبعه، واللي هو هذا شيء منه sustainable، منه مستدام، بيوقف لأنه هو بيتبع مزاجه الاجتماعي. وفي السيدات اللي هن بالنص اللي هن عبالهم وبدهم واللي بس أو بيفتقدوا للإمكانيات المادية أو بيفتقدوا إذا بدك يعني الاستمرارية بالجدية والاستمرارية بعملهم. بس هو لي كاتيجوري كتار وشوية أورينتيشن اللي احنا بنعملها بس يشوفوا ريزلتس بيمشي حاله.
4: إذا بدي هيك ثلاث خطوات هيك تختمي حديثي، ثلاث خطوات بتنصحي فيهم أو الرسالة عبر ثلاث خطوات

0: الصعبة اللي نحن فيها، خاصة مع الـ AI، مع الـ e-commerce، مع طبعاً وحسب كل حدا شو هو بمجال عمله. تالت شيء إنه تكون هي عن جد بتحب هالشغل، يعني طالع إذا المرأة عندها passion على شو عم تعمل
1: تبرع.
0: ما بقى بتحسه شغل، ما بقى بتحسه مثل واجب، لا بتحسه انه هيدا الهوبي تبعها وبتكفي فيها على الاساس.
1: انا بدي اشكرك، وصلنا لنهايه حلقتنا، كان الوقت ما حسينا فيه. بشكرك ست مديحه رسلين، رائده الاعمال، مؤسسه دارلينج تاتش، ورئيسه جمعيه السيدات القياديات، على هالحوار الثمين. انا كثير يعني ان شاء الله بنرجع بنلتقى انا وياكي. وبالنهايه اعزائي المستمعين، النجاح ما بيعرف جنس بل رؤيه وشغل وإصرار. واليوم أثبتت المرأة مثل ما قالت ضيفتي أنها شريك بالقرار وصانعة للفرص وقائدة للتغيير.
2: بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بدي أشكر زملائي بفريق العمل، إلي مسيحي على هندسة الصوت، إلي جميرزا على الإنتاج، والمخرج رواد جرمانوس. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ومنلتقي بحلقة جديدة من بزنس هاب مع قصة جديدة وفرصة جديدة. كل تنين مثل هالوقت انطرونا.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر.
3: حوار حر يستضيف الناشط السياسي والمحامي مجد حرب. حوار حر مع سابين يوسف، الاثنين في الواحدة من بعد الظهر.
2: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. بين جبهة الجنوب المتأرجحة وخيارات السلم والحرب، يقف لبنان اليوم أمام أنفاق حزب الله الممتدة على مساحة الوطن من جنوب الليطاني وشماله إلى جرود كسروين وجبيل والبقاع، ووصولا إلى الله أعلم. منازل اللبنانيين باتت تقف على فوهة أنفاق لا نعلم متى يتم تفجيرها، وأمام هذا الواقع المرير تساؤلات حارقة يطرحها الشارع اليوم: أين كانت أجهزة الدولة والجيش أثناء حفر هذه الأنفاق؟ كيف يمكن بناء ثقة المواطن بالدولة وقدرتها على بسط سيادتها وسحب السلاح في وقت لا يزال الحزب يستخدم الشقق في بيروت لتخزين الأسلحة الإيرانية؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر، يسرني أن أستضيف المحامي مجد حرب. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: يعني مواضيع حامية بدنا نتناولها اليوم، بداية من الموضوع اللي أخذ ضجة كتير كبيرة بالإعلام، وهو الأنفاق يلي تم التطرق له بالمفاوضات بروما. حكي عن أنفاق بجرود كسروين جبال وصولا إلى المختارة بالبقاع، معضلة مش بس بجنوب الليطاني بل امتدت على مساحة الوطن كله. شو بده اليوم حزب الله من كل هيدي الأنفاق خصوصة بكسروين وجبال؟
1: خلينا نكون واضح انه جنوب الليطاني ولا أنفاق طلع لهم حل مؤسف لأنه عم بيروح أبري عليهم، بس الإسرائيل عم يتكفل فيهم. أما الأنفاق اللي بشمال الليطاني اللي هي موجهة على الداخل اللبناني، مين بيتكفل فيهم؟ مين بيحمينا منهم؟ وبعدنا بنسأل حالنا ليش في قسم من اللبنانيين بيعتبروا حزب الله عدو أكتر من الإسرائيلي، لأنه عم بيحفر تحتنا أنفاق تيطلع منا علينا ويرجع يحتل مناطقنا ويعمل اللي بده يعمله. وبالتالي اليوم السؤال الأساسي أنت سألتي هي وين كانت الدولة؟ نحن بنفهم إنه كان في سيطرة تامة على الأجهزة الأمنية، بس اليوم وين هي هيدي الدولة؟ خلينا نقول إنه مصدر هذا الخبر هو الإسرائيل اليوم، واللي عنده بعض الأوقات مصلحة أنه يكب هيك معلومات تيدخل اللبنانيين بعضه أو يزيد صوفة حزب الله، يعني صوفته حمراء أوريدي بس أنه يزيدها شوية زيادة. بس كمان من نطالب بتوضيح من القوى الأمنية، من الجيش، من الأجهزة المختصة، يعني بدل ما يروحوا يشوفوا مين عم بينزل تويت تيسحبوه، ينزلوا يشوفوا مين عم بيحفر نفق تيسكروا للنفق على القليلة. وبالتالي المسؤولية الكبرى بهيدا الوقت بطلت على المجرم اللي شغلته وعملته يخالف القانون، اللي شغلته وعملته يبسط سيطرته على الدولة اللبنانية. الجريمة الكبرى هي اللي عم يترك المجرم يعمل هيك، يعني بيعنطر مين عنطرك؟ عنطرته ما حدا قال لي وينك. نفهم ما حدا قال لك وينك بعهد ميشيل عون، بنفهم ما حدا قال لك وينك لما كنت مسيطر على الحكومات، بنفهم ما حدا قال لك وينك لما يعقوب الصراف كان وزير دفاع. بس لا، اليوم في دولة نحن بنوثق فيها كتير، وما بدنا نرجع لنظرية انه قلبنا على الدولة بس قلب الدولة على الحجر مثل ما كانت سابقا. في وزراء بنوثق فيهم، في أجهزة بنوثق فيها بحدود متفاوتة، عم نطلب حمايتها وبنتمنى هيدا الأجهزة وهيدا الدولة توثق بنفسها قد ما نحن أبناء جبال، أبناء كسروين، أبناء كل الأراضي اللبنانية منوثق ومنطالب بهيدا الدولة.
0: حتى هيدا الأجهزة وين كانت يعني وقت اللي كان عم بيتم حفر هيدا الأنفاق؟ حتى لو بجنوب، يعني أنه في دولة تحت الدولة اليوم، صرنا عم نحكي مش بقى أنه محصورة بمحلات معينة أو لقصص محدودة تيستعملوها عسكريا. في شيء بخوف الناس، عندها سؤال كتير كبير حتى تحت عين اليوان، يعني لما يسألوك بالجنوب هيك صار.
1: سابين أنا ما بلوم قبل اللي صار، يعني خلينا نتطلع بالفترة اللي قطعت فيها الدولة اللبنانية. الأجهزة الأمنية بعهد أشرف ريفي اللي هو أفضل رأس إجاع هيدا الأجهزة الأمنية، أكتر شخص كان صدامي مع حزب الله، أكتر شخص كان للأمانة يحمي السياديين بهيدا الفترة، بعز دين أشرف ريفي كان عم بيصير في اغتيالات، لأنه كان في سوسة أو سرطان مغلغل بالدولة اللبنانية بكل أجهزته، بكل مناطقه، بكل محلات. هو هيدا السرطان هو حزب الله أو الأزرع تبع حزب الله. يعني ما كنت بتخيل أنه ضابط عوني يقول له لحزب الله ما تحفر النفق. وكان عنا صقر بالمحكمة العسكرية اللي كان معروف بنزاهته، وكان معروف أنه عم بيحمل كل، وكان معروف عم بيعمل واجباته لحديت ما جينا على فدعية. هلا اليوم راح أشرف ريفي، راح صار الله يوجهنهم الخير اثنيناتهم، لو عملوا عمل بعز دين الضغوط عمل ممتاز. اجا بعده الناس كانوا متواطئين مع حزب الله، اليوم عم نرجع منشوف انه في تحرر معين مع كلود غاني، وعم نشوف في تحرر معين مع رائد عبد الله، ومتكلين عليهم. بوقتها كان حزب الله فعليا مسيطر، كان في ناس عم بيقولوا له لا. اليوم مع ضعف حزب الله وفي ناس اوادم بالسلطه، متكلين على هول الناس يعلوا الصوت ويحموا المواطنين قد ما نحن بدنا اياهم او قد ما نحن عم نطالب.
0: لازم يصدر شي بيان او يطلع ينحكى شيء عن الموضوع توضيح، يعني عم عايشين هيك بغموض كتير كبير على كل الأصعدة، حتى بموضوع القصص الأمنية اللي عم تصير. بدي اتطرق لها هلأ اللي عم بيصير ببيروت وعين الرمانة تحديدا، بس أنه ما بتحس أنه أنت عندك توضيحات عم تطلع من قبل هيدا الدولة لتريح الناس وتطمنها.
1: هيدا الفرق بين الدولة الحضارية والدولة الرجعية بالموضوع الأمني. الدولة الحضارية بالموضوع الأمني أكيد عندها أسرار قومية أو أسرار ناشنال سيكوريتي ما بتصري عنها، طبيعي هيدا الموضوع. بس لكن لما يطلع خبر مثل هيدا، خبر هيدا اللي شغلته اللي ممكن إذا تحقق الموضوع، هيدا اللي بيعمل صدام أهلي. وسكوت الدولة اللي بيعمل صدام أهلي مش الإعلان عنه. لما نحن نعرف إنه في أنفاع عم تنحفر أو يطلع خبر إنه في أنفاع عم تنحفر، والجيش والقوى الأمنية والمخابرات ما نسمع شيء منها، منصير نحن نسأل حالنا هل لازم نبلش نتكل على نفسنا بهذا الموضوع؟ هل لازم بس نصير نشوف شيء مشبوه نحن نتحرك لأنه الدولة مش عم تتحرك؟ هون واجبات الدولة. بعرف إنه في حجة إنه نحن ما منصري عن هيك أمور لأنه بتخلق حرب أهلية وبتخلق صدام وبتخلق إلى آخره. سكوتكن هو اللي عم يخلق الصدام. سكوتكن هو اللي عم بيقلنا إنه نحن ما فينا نوثق بأجهزة الدولة. سكوتكن اللي عم بيقلنا إنه صار في شباب لازم تقعد تحرس الأحياء، وهلا رح ترجع تفوت بموضوع عن
0: موضوع الأمن الذاتي برأيك هو الحل ولا لازم يصير فيه تحرك
1: باتجاه سكوت الدولة هو اللي عم يدفشنا على هذا الموضوع. هلأ كنت عم تخبرينا عن الرمانة شو صار؟ مين كشف موضوع عن الرمانة والشقة الممنون مليان سلاح؟ أجهزة أمنية؟ لا، شباب عين الرمان اللي قاعدين عم بأرجلوا بالليل لقوا حركة مشبوهة طلعوا هن كشفوا عليها. لأمتين هيدا المشاهد بدها تكفي؟ لأمتين نحنا شبابنا بدون يضلوا موجودين بالطرقات إذا شافوا حركة مشبوهة وعملوا شيء ويمكن أوقات ما يكون معهم حق يتحركوا فيها بيتلاحقوا بينحبسوا هن بوقت الدولة ما عم تتحرك بهذا الموضوع؟ ليش عم بتطالبوا من الناس بالأمن الذاتي ولحظة اللي بصير هذا الموضوع بتركضوا بتوقفون؟ يعني أنا في كذا حادثة صارت بقضاء البترو، الناس بفوتوا بيسروا بيقوموا شباب المنطقة بيلاحقون، صار معهم حادث صار معهم شيء لهوليك بيدعوا عليهم لشباب المنطقة. هول القصص لازم توقف. برجع بقليك ضد الأمن الذاتي، بس إذا ما عنا خيار وفي ناس عم بتقلنا في أنفاق عم تطلع بين الجايكون، ما في حدا رح يأمن عولاده نايمين ببناية في حزب الله عم يحفر تحت أنفاق.
0: طيب بدي احكي عن ارجع عن موضوع بيروت، بس اليوم كيف الدولة بدها تستعيد ثقة هيدا الشعب؟ وموضوع اذا بدك كمان الانفاق عم بيأثر كتير على المفاوضات ومسارها، يعني موضوع علي الطاهر تحديدا بلشنا نشوف فيه تصعيد بمحل معين على هيدا النقطة تحديدا باليومين يلي قطعوا اكبر نفق بنتاغون مصغر هيك مصادر أمريكا بتقول، يعني في حالة من الزعر عند الناس أنه هيدي النقطة تحديدا كيف بده يتم التعامل معها إذا طلب من الجيش اللبناني أنه هو يفوت ويتدخل ويسيطر على هيدي.
1: في خيارين واضحين سابين، يا بتسلموا الدولة يا الإسرائيلي بهدموا. خلصنا بقى من هالنظريات الثالثة أنه بالمفاوضات بنقدر نسحب الحرس الثوري الإيراني من هيدا الأنفاق، بالمفاوضات بنقدر نشيل المتفجرات إذا أنا اليوم بده يفوت عسكري من الجيش اللبناني، شو ما كان مين ما كان شو ما كان طائفته شو ما كان دينه شو ما كان ترتبته، إذا بده يفوت يتفركش بهيدا النفق بلغم حاطه حزب الله ويروحوا عسكريين اثنين لبنانية، أنا بفضل الإسرائيلي يقصفها ويموت 40-50 مسلح من حزب الله. وبالتالي لا، يا حزب الله بده يسلمها فعليا بدون أي ضرر 1% ممكن يلحق بأصغر عسكري بالجيش اللبناني، يا أما لازم كلنا نقول خلي الإسرائيلي يصفه ويخلصنا منه. لأنه أنا ماني معه مستعد يرجع يصير في سيناريو دي بوسلاح بالجنوب تاني والجيش اللبناني يفوت يروح ضحية. أنا ماني مستعد اليوم أنه القوى الأمنية تكون عم بتفكك مبارح أزيفة إسرائيلية تطلع فيها بوقت الأزيفة هو اللي جابها حزب الله. أنا ماني مستعد ضل مسح وراهن وأدفع دم جنودي وعسكري وقياداتي فدا حزب الله أو فدا الإيرانية. لحقوا بدهم يكفوا هيك، أنا ضد أنه الجيش اللبناني يخاطر بجنوده تيفوتوا على الأنفاق.
0: بس كيف عم تدعي اليوم أنه الإسرائيلي هو اللي يقوم بالواجب؟
1: ما اسمه واجب، هو عم يعمل مصلحته، أنا مصلحتي أحمي عسكري. إذا عم بتعاطى مع ناس بلا ضمير مستعدين يموتوا كرمال قضية غير لبنانية، أنا ماني مستعد ضحي بعسكري واحد كرمال قضيتهم. خليهم ساعتها الإسرائيلي يتكفل فيهم. ماني مستعد، وبتمنى لو قيادات الجيش بتحب جيشها أو بتحب وبتوثق بعسكرها مثل ما أنا عم بعمل. أنا عم بقول لك ماني مستعد ضحي بواحد. يعني مستعد يقوموا بواجباتهم لما بدو يفرضوا هيبتهم على الدولة اللبنانية، بس ماني مستعد ضحي بعسكري يفكك متفجرات عملها حزب الله.
0: بس عم بتطالبوا اليوم الجيش اللبناني انه يفوت ويستلم زمام الامور.
1: أكيد. بس اذا عندي خيار بين انه ضر بجيشي او بيطلع حزب الله بيهددك بالصدام الداخلي او بهدد الجيش بالسياسي، يا حبيبي شو بتفضل؟ طيب اوكي انا ضد الجيش يتدخل، لكن اذا انا ضد الجيش يتدخل بصير انا مع الاسرائيلي يكفي. انا عم بجي اقول لك وفر دماء ابرياء وتعال سلم سلاحك للدولة اللبنانية وفر دماء من عندك ومن عند الجيش اللبناني. طب إذا عندي خيار أنه يموت عسكر من اللبنانية وناس من عند حزب الله أو يموت بس ناس من عند حزب الله، بكون مجرم إذا بختار أنه يموت بس ناس من عند حزب الله؟
0: بس
1: شليل الأبرياء، شليل الأطفال.
0: سيناريو أنه حزب الله هو لحاله يسلم سلاحه أو يسلم النقاط العسكرية، ما بعتقد أنه وارد أو منه ضمن
1: ما بقى في خيار. ليش عم نعوّس الأمور قد ما هي؟ في قصف أو قتل أو دمار، عم تقتلوا بيئتكم، عم تقتلوا جنوبكم، عم تقتلوا جبل عامر، عم تقتلوا قلعة عمرة آلاف السنين، يا أما بدكم تجوا تخضعوا للدولة وتنضمون تحت الدولة، والدولة هي مسؤولة عن جبلكم مناطق تجريبية، هي مسؤولة عن تحرير الأراضي، هي مسؤولة عن تعمل إعادة الأعمار. ما فينا نكفي بنظرية بدي من الدولة بس سوري يدفعوا عليها، بدي من الدولة تحرر الجنوب، بدي من الدولة تعمل إعادة أعمار، بدي من الدولة ضمان، بدي من وزارة الصحة الجرحى البيجر، بدي بدي بدي. بس لما الدولة بدها تفرض القانون، لما الدولة بدها ضرائب، لما الدولة بدها فواتير كهرباء، ما لا ساعتها تدفعوا عليها، ممنوع تقرب علي. بس نخلص من هيدا النظرية قادرين نبني دولة. طالما نحن موجودين بهيدا الواقع حاليا، نحن ما بحياتنا رح فينا نبني دولة.
0: شفنا قبل مداهمة لشقق تابعة لعناصر من حزب الله ببيروت، وعلى رأسها خبرية راس النبع يلي ضجت الدنيا وتبين من بعدها أنه خلية. مؤخرا عم نسمع بشقق بعين الرمانة، بوقت سابع عم نحكي من أشهر قبل، صار في خضة بعين الرمانة وتم لفلفة الموضوع ليخففوا زعر وإثارة نعارات بين الأهالي. بس بهالمشهد اليوم لشو عم بخطط حزب الله لما يكون زارع كل هالشقق مليانة سلاح ببيروت بعين الرمانة، كمان في مناطق بجرود جبال فاتوا على البيوت ولقوا انه في كتير أسلحة، شو الغاية؟ تنفيذ خطط أملي؟
1: طبعا يار، إذا بتطلع بترجع إلى تاريخ 7 أيار وبترجع إلى تاريخ الناس اللي كانوا موجودين بين هلالين الجبهات إذا وديك تسميها، بيقولوا لك إنه كانوا ينزلوا عناصر حزب الله والبقوي من شقة فوقهم بالبناية لمكتب تيار المستقبل، ينزلوا عليهم بالسلاح أو يطلعوا عليهم من محل ما مفروض يكون في وجود لحزب الله هنيك. هيدا الغلغل اللي كان عم بيعملها، وهيدا دليل سيء منه دليل جيد. وقت اللي صار كانت الدولة ساكتة عنه وغض النظر عنه إذا ما كانت متواطئة بسبعة أيار، وشفنا بوقتها أنه للأسف الجيش ما تحرك وصارت كل هالخبرية. اليوم إذا هيدا الشيء بده يصير وهيدا الشيء عم
0: سهولة ما صار إشكال فردي ما اكتشفوا،
1: ما هيدا المؤسف اللي عم بقليك
0: وين سمينة. مخابرات الجيش وين كل الأجهزة يعني.
1: أنا هيدا اللي بعتلني هم أنه اليوم نحن ثقتنا فيهم، ثقتنا كتير كبيرة فيهم، وحوادث مثل هيدا هي اللي بتزعزع هيدا الثقة، واللي بيعمل إشكال وحرق بأهلية وإلى آخرية لما تبلش ثقتنا تتزعزع بالأجهزة الأمنية. بال 69 والسبعينات وال 75 كلها سنين شو صار؟ إجت الدولة قالت لنا أنا مش قادر أحميكم، طلع بالعلن بعد ما قصف سليمان فرنجية المخيمات وإلى آخرية، وإجا الضغط عليه قال لهم أنا مش قادر كفي، روحوا يا جبهة لبنانية بلشوا تسلحوا وبلشوا تدربوا. طب إذا الدولة اليوم عم تعمل هيك أو عم تتصرف على الأساس، شو متوقع من الفريق الآخر؟ سكوت الدولة وعدم قيامها بالعمل اللي لازم تقوم فيه هو اللي بيعمل حرب أهلية مش العكس. لأنه نحن بعدنا عم نقول ورح نضل نقول لآخر نفس أنه اتكالنا على الدولة. إذا الدولة عم تقولنا ما تتكلوا علي أو كل ما حادثة بتصير ببين أنه ما لنا قادرين نتكل على الدولة، لوين بعتتنا؟ لوين عم بتوجهنا هيدا؟
0: بس بعده قادر حزب الله أنه ينقض على الدولة والداخل بهيدا الطريقة متل أيام زمان؟
1: إذا الدولة مطية حيطة قادر ينقض عليها. نحن مأمنين أنه حيطة كتير عالي الدولة بكل مؤسساتها، بس بديك الدولة تكون مأمنة أنه حيطة عالي. للأسف بعد ما شفناه.
0: بس هي المشكلة انه بس نحكي عن سلاح نخون ودغري تهمة العمالة، وانت هلأ حكيت انه عن موضوع علي الطاهر انه ينقصف.
1: لا بخيلك هلأ بيض شو ما بيرجع بيكشو علينا شفته. لا انا عم بقول بين انه اخسر، بين انه مش اخسر، بين انه مش اخسر، بين انه ينجرح عسكري لبناني وبين انه ينجرحوا بس عناصر وقيادات الحرس الثوري، لا خليهم هن يروحوا.
0: طب هيدا الموضوع يعني تهمة العمالة الجاهزة كيف بدنا نتخلص منه بيظل
1: بس نعدل القانون وبس نكبر عقلنا وبس نركب شوية ركب نصير نقول اللي براسنا عراس السطح وبقلبنا عراس السطح، نبطل نجرب ندور زوايا. خلينا نقول بكل وضوح انه نحن شبعنا حرب، كل 40-50 سنة او كل 20-30 سنة بيطلع حدا بيحملنا هالشماعة تيجي يسيطر على الداخل اللبناني من عبد الناصر والقومية العربية وصولا للإيرانية. اليوم ما استفدنا من شيء، ولا القضية الفلسطينية استفادت من شيء، ولا الداخل اللبناني استفاد من شيء، ولا الدول العربية استفادت من شيء. الشيء الوحيد اللي نتج عن هيدا الحرب الدائمة هو سيطرة على الداخل اللبناني تا تركيب ملفات لقياديين سياسيين لناشطين لإلى آخره، اغتيالات، وجود كل 10 مسلحين بيطلع بيفعنا خطاب بقلنا أنا بدي حرر فلسطين، وصارت الدولة سمحت له يحرر فلسطين. اليوم في بيانات وزارية ورالات جديدة طالعة، لازم تترافق مع تشريعات العلاقة بالموضوع، أولهم تشريعات وقف التجريم، وأولهم تشريعات العلاقة بالسيادة على الأراضي اللبنانية، وهيدا ورشة عمل لازم تنعمل.
0: بس هيدا ما بعتقد هيدا القانون تجريم التواصل مع إسرائيل يعني صار وقته أنه ينحكى فيه حاليا؟
1: أكيد صار وقته، مش صار وقته لأنه أنا هلا رح ترجع تطلع ما بدي روح أشرب بيها بطلبي، مش هيدا السبب، بعدين رح أرجع روح أشربها، بس هلا مش هلا وقته. هيدا الملف وقته يرجع ينفتح لأنه عم بيستعمل لتركيب الملفات. نحن اللي عم نقوله بكل وضوح، مش مع أنا مع التطبيع، بس مش هيدا القانون مش غايته التطبيع الفوري. هيدا القانون أنه اليوم المواطن أو التعامل المدني من الند للند بين المدنيين ما لازم يتجرم مثل قبل. يعني الدوحة مش قطر اللي هي كانت المحل اللي طلع عنه هيدا القانون منع التعامل، اتفاقية 55 طلع من الدوحة. الدوحة بس كان عندها مصلحة اقتصادية تعمل الورلد كاب عنده، نجبروها تفتح هيدا الحدود وتكسر قانونها. طب ليش الكل له حق يعمل مصلحته إلا نحن؟ نحن مصلحتنا اليوم إنه اللبناني اللي قاعد بالإمارات ما يجوا يحاسبوه وجاي على المطار يوقفوه لأنه تواصل مع مدني إسرائيلي. هولي كلهم لازمهم تعديل، ومع اليوم أي عمل تنصت أو تجسس لصالح عدو أي كان هيدا العدو لازم يتجرم. أنا ما بدي أترك العدو الإسرائيلي وخلي الإيران أي تسريب لمعلومات حساسة لأي دولة كانت، مثل كل دول العالم، البيتريوت أكت بأمريكا، القانون الفرنساوي، القانون الإنجليزي، بقول لك بكل وضوح لما تسرب معلومات سرية لقرود السود بدك تتجزى. طب أنا ليش حصرها بس بإسرائيل؟ وليش حزب الله له حق يفوت جنود من برا ويسرب كل المعلومات ويقاتل بسبيل دولة خارجية؟ عمموها على الكل، وساعات عملوا قبضيات على الكل مش بس على فريق واحد.
0: برأيك أنه السلام هو الحل الأنسب بالوقت الحالي؟
1: سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية اللي بينتج عنا سلام، أنا برأيي بيمشوا مع بعض. طالما نحن ما عنا سلام أو ما عنا دولة قوية، الخطوة الأولى هي الدولة القوية. الدولة القوية تمنع أي فركوحين ثلاثة بدهم يعملوا عصابة مسلحة ويستعملوا زريعة الحرب للتسلح. إذا فيه دولة قوية بتمنعهم. نحن بالخمسينات والستينات كنا بحالة حرب مع إسرائيل، بس كان عندك دولة قوية تفك لهم رقبتهم بس حدا يجرب. اليوم عنا دولة ضعيفة، وبذات الوقت عنا أفريقيا عم يتزرعوا بموضوع السلام تيرجعوا يتسلحوا. إذا عنا دولة قوية ما حدا على قد متشرده بالسلام، لأنه اقتصادنا قادر ينمى بلا الاقتصاد الإسرائيلي وغيره وغيره. بس إذا دولتنا ضعيفة وكل 10 دقايق بده يطلع لي حدا يستعمل هيدا الحجة، لا، سلام أصبح حيات قدام اللي بده يستعمل نظرية الحرب تيتسلح ويفرض هيبته بالداخل.
0: كيف شايف مسار المفاوضات؟ يعني نهار بيقولوا متعسر، نهار بيرجع بيمشي، بيرجع بأجله، هلأ رايحين على جولة جديدة بأول أيلول.
1: بتعرفي ما في ثقة، ما في ثقة، ومن الفريقين واثنيناتهم المحقين، خلينا نكون واضح. يعني في الإسرائيلية ما بيوثق بالدولة اللبنانية تاخد قراراتها بعد ما شفنا تصريح العلاقة بكية الجيش، بعد ما شفنا تاريخ الدولة اللبنانية اللي كانت كل مرة بال 1559 قالت بدها تسلم السلاح، بال 1701، بال 2024 ما في ثقة بقى انه هيدا الدولة تقدر تكمل هيدا المسار. مشان هيك في فريق ثالث بده يجي يراقب هيدا الموضوع، وبطلنا متكلين على اليوان مثل ما كان الوضع. من ميل الثانية الدولة اللبنانية وهيدا أما شيء بطلت عندها ثقة بالإسرائيل اللي كان عم يخرق وقف إطلاق النار كل ما طلع له حجة. يعني مش إذا كنا ضد حزب الله بدنا نغض النظر ونزقف له، لا، في خرق لإطلاق النار امبارح بالمناطق التجريبية، رجعوا عملوا تموضع جديد
0: وخصوصا بالمنصور اللي صار مع الجيش اللبناني،
1: وهيدا اللي بضر، هيدا بضر المفاوضات. خليني أقول إنه الأهداف مشتركة، ليش تنكذب على بعض؟ في سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، الانسحاب الإسرائيلي، اثنيناتهم موافقين عليه، وعم نتخانق نحن على الآلية، وعم نتخانق على الزراعة التنفيذي تبعه وكيف بده يصير. وبالتالي أنا ما بشوف إنه المفاوضات ممكن إذا النيات مزبوط هيك، والدولة اللبنانية مزبوط بدها تفرض سيطرتها، والإسرائيلي مزبوط بده ينسحب. أنا برأيي لو شو ما عملنا رح نوصل لنتيجة.
0: بس كيف بده يتم وضع حد لعمليات الجرف يلي مستمرة والتفجير يلي عم بيصير، كل هالأضرار يلي عم بتصيب الأراضي الجنوبية؟
1: بالاستعجال. نحن اللي عم بداهمنا الوقت، مش الإسرائيل، مش فرانما. نحن عم بداهمنا وقت أنه عنا مليون لاجئ بالداخل. يمكن حزب الله تخلى عنه اللاجئين، بس الدولة ما تخلت، بعدها عم تركض بداية وبجرية تتساعده. وأوقات نحن منلومة أنه يا حبيبي هو ضرايبنا، نحن ما عم نعتبرهم عم بيروحوا ديان. بس بالنتيجة هيدا شغل الدولة، مش ترضينا نحن، ترضي كل شعبها وتحمي كل شعبها. هيدا اللي عم تعمله الدولة اللبنانية. نواف سليم ما عم بنام ليل نهار تا يرجع يشوف كيف بده يلم اللاجئين من الطريق ويحطهم ببيوتهم بوقت هول اللاجئين هن زيتون عم يسبوله. نحن المستعجلين، خلي الدولة تبلش بخطوات تنفيذية جدية.
0: الدول العربية والخليج كله رافض المساعدة دون تسليم سلاح حزب الله.
1: طبعاً.
0: واضح انه المسار
1: خلينا نكون واضح، اللبنانيين نحن رافضين اي مساعده ممكن تجي دون تسليم سلاح حزب الله. نحن منا مع طي الصفحه مثل ما صار بال2006، والمساعده اللي بدها تجي بفضل تجي تعمر بيت دائم على انه تعمر بيت على سنتين ثلاثه يرجع يتهبط.
0: بس هو مين عم يسال اللبنانيه اليوم؟ يعني عندك وزير المال نازل بهالضرايب،
1: بس بدي
0: اعفاءات.
1: هيدا اخطر شيء عم بيصير. ولكن اليوم اللي بدنا نقوله انه في دوله لبنانيه لاول مره عم نلاقي انه في مسار شبه جدي بهذا الموضوع. في ناس عم تفتح حسابها من وزير المال ووزير الصحه والى اخره، لدرجه انه اليوم رجعوا جربوا يلوفكوا قصه البيجرات وسمحوا انه ضحايا 4A بيرجعوا يضلوا
0: بكير.
1: عم يتطببوا. طبعا
0: ما هن ما تطببوا من اول يوم، نحن بنعرف
1: بس انه هول الدعايات اللي عم يجربوا يعملوها. بس انه اولا من أن نتكل على تسليط الضوء من قبل الاعلام على المخالفات اللي عم بتصير، من أن نتكل على الرقابه النيابيه. أنا ما شفت أسئلة توجهت اليوم لوزير المالية بسبب هول الإعفاءات. ما لازم بقى نستحي اللي عم ينتقد فريق حزب الله، ما عم ينتقد الأبرياء اللي بالطرقات، اللي عم ينتقد عدم جباية الضرائب، ما عم ينتقد البريء اللي عم يدفع ضرائبه واللي قاعد. كل دول العالم بتقول إنه تتقدر أنت تحصل خدمات من الدولة، أولا بدك تكون خاضع لقوانينا، وتانيا بدك تكون عم تدفع ضرائب. ما فيك تجي تقول لي أنا مع سلاح حزب الله بس أنا بدي الضرائب اللي عم يدفعوها بقية اللبنانيين. ما فيك تقول لي أنا ما بدي أدفع ضرائب بس بدي تغطية ببلاش من وزارة الصحة. طب يخيل اللي عم يدفع ضرائب ما عم بيطلع له هيدي التغطية. كم واحد بتعرف عم بيموت على باب المستشفى؟
0: كتار.
1: بدنا نخلق توازن، وإلا رح يصير في حقد بين اللبنانيين يسمح لنا نطلع نقول إنه نحن ما بقى بدنا ندفع عن غير، ولازم نطلع نقول هيدا الحديث.
0: بس كمان لازم بمحل يصير في تحرك لهالإجراءات والقوانين اللي عم
1: في أسئلة لازم تتقدم للحكومة. خلينا نقول إنه زماننا كل التفاصيل اللي عم بتصير عن الإعفاءات وعن الزيادات وعن
0: اليوم الحكومة شو عم تعطي التفاصيل عن شو؟ أو
1: في أسئلة، في نواب لازم يواجهوا أسئلة للحكومة وياخذوا هيدي التفاصيل. في بمجلس الوزراء وزراء لازم يخبرونا شو عم بيصير بالداخل.
0: بعد إيران قادرة تتحكم بقرار الحرب والسلم بلبنان؟
1: طبعا، لأنه في كم غبي مخلى إيران تتحكم بالقرار السلم والحرب بالسلاح بالداخل. مش المشكلة مش بقوة إيران، المشكلة بضعف اللي عنا وبخضوع اللي عنا. هيدا المشكلة اللي صاير.
0: كيف شفت اليوم الشيخ نعيم قاسم عم بيحكي أنه بده يتقابل مع الرئيس السوري أحمد الشرع؟
1: مستعد يتقابل مع الكل، مستعد ينحني للكل ويخضع للكل إلا للسلطة والدستور اللبناني. مش معقول هالزلمة. مستعد يعمل كل شيء بتأمن له قطعة سلاح لإله، إلا يأمن حياة كريمة لشعبه، يأمن بناء جنوب مرة أخيرة، يأمن بناء سلطة القانون. مستعد يعمل كل شيء، بينسى كل أعدائه، من الأمريكان اللي كان عم بفاوضه الإيراني، للإسرائيلي إذا صحت له الفرصة، للسوري اللي اعتبره كافر جاي بده يسبي نسائنا وما بعرف شو يعمل، إلا الدولة اللبنانية والقيادات اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية. مستعد يخضع للكل.
0: شو الحال برأيك للوضع؟ يعني عم نوصل دايما لنقطة مسكرة اللي هي موضوع سلاح حزب الله وموضوع حزب الله تحديدا، وكيف تعاطيه مع الدولة اللبنانية. عم ترجع توقف بوجه 3-4 مليون تانيين بدهم الدولة.
1: شو عم توصل؟ لا
0: بلا، بتوصل لنقطة موضوع السلاح بتتسكر خلاص، سكر الدنيا بوجهك، بصير المشهد سوداوي. يا حرب أهلية يا إسرائيل حرب تانية جولة تالتة.
1: اللي نحن كنا فيه هو أسوأ من الحرب الأهلية، هو خضوع، هو سيطرة فريق من الداخل على بقية اللبنانيين. وبالتالي نظرية انه نحن لازم نخاف من الحرب الاهلية هي نظرية فارغة. انا بخاف ارجع مثل ما كانت اكتر من ما بخاف من الحرب الاهلية. على ليل في حدا عم بقاوم التاني. انا بخاف ابقى يختلوني وانا ساكت، على انه بخاف اكتر انه يختلوني وانا اسكت، على انه يختلوني وانا اكون قادر اقوس عليهم. بدنا نرجع نميز، خلينا نقولها مثل ما هي. اخي نحن كنا بوضع اسوأ من الحرب الاهلية، ما بقى تخوفونا بشي نحن مش خايفين منه ومنفضله على اللي كنا نحن فيه. مش يعني عم ندعي للصدام المباشر، عم ندعي لبناء هيدا الدولة، عم ندعي لبناء الدولة اللي بتخدم الشيعة قد ما بتخدم المسيحي، وقبل ما تخدم المسيحي لأنه طائفة مجروحة وبدها مساعدة، بس مش بتساعدها وبس تجي بدك تفرض قانونك عليها وتقلك لا. ومش نحن الانعزاليين، ومش نحن اللي عم نسكر الباب أمام التعاون الوطني، ومش نحن اللي عم نخبر. يعني تخيل اليوم أنه بالطائفة الشيعية أو أكترية الطائفة الشيعية، حركة أمل مش راضية عن أداء حزب الله
0: بالتحت
1: لا لا يعني. ما في شيء بتحت بالأرضية الشعبية، ما في شيء راضين عليه.
0: العالم اللي عم
1: ما تقلك مش راضين على الأداء، عقيدتهم بعيدة كتير عن بعض، حدا بيروح على الملالة وإلى آخره، في بقوة شيعة جبل عامر، كلهم هول مش متفقين، وحزب الله بيعتبر إنه حركة أمل فاسدين وزعران وطعجية وما بعرف شو هني، هيدا علاقتهم ببعض، بس مستعدين نكيف ببقية الطوائف يضلوا متوحدين نكيف فينا، نطلع نحن الانعزالية ولا أنتوا عم تتخلوا عن المبادئ اللي بتعتبروها مبادئ أساسية، بس تجمعوا بعض وتنقضوا على بقية الطوائف.
0: هلا الرئيس بري يمكن كمان عم يجرب يحافظ على الطائفة الشيعية.
1: أنا أفضلية حافظ على لبنان. أنا لما طلع لي الدكانجية مثل التيار الوطني الحر طلعت انتقدت، أول شيء عملته انتقدت القيادات، هيدا القيادات اللي بعتبرها كانت عم تدمر لبنان، وهيدا انتقدت وانتقدت بكركي لما تيجي تقلي كل مرة على كل كوعلاء لازم نتوحد كمسيحية، لازم نتوحد كلبنانية مستعدين يبنوا هيدا البلد. يعني اليوم مثل ما نرجع عند أشرف ريفي بمثلني 10 مرات أكتر من حيالله زمة مسيحي، أو الدرزي الحر بمثلني 10 مرات أكتر من زمة المسيحي. أنا بقدر أقول هيك، السنة عم بيقولوا هيك، في انقسام عندهم، حتى الدروز اللي قسم كبير منهم مش راضي على أداء وليد جملات، من القاعدة الشعبية تبع وليد جملات عم بيحكوا هيدا الحديث. ليش كلنا مستعدين نضحي بقسم من طوايفنا اللي عم بغلطوا بناء للوطن، وفي فريق واحد بالداخل اللبناني مستعد يضحي بكل الطوايف وبكل بلده كرمال يحافظ على ما يسميه هو الوحدة الداخلية، حتى لو كانت على حساب المبادئ، على حساب الدم، على حساب الدولة،
0: وعلى حساب من الإقصاء بمحل معين.
1: ما في إقصاء، نحن لما انقسمنا لم نقصى، نحن انقسمنا، نحن أقصينا لما خسرنا الدولة، لما تدمرت هيدا الدولة وإجا الاحتلال السوري، ولما بالأحرى نحن ساعدنا بتدمير هيدا الدولة بوجود القائد العظيم ميشيل عون بوقتها.
0: عظيم كتير. حتى بموضوع عناصر الحرس الثوري الإيراني ما شفنا أي تحرك من الدولة اللبنانية، ولا حتى بموضوع السفير الإيراني طلع قرار ما تنفذ، بس بنسمع قرارات عم تطلع، التنفيذ بس توصل على التنفيذ بيصير فيه هيدا.
1: تعرفي شو المشكلة الأساسية؟
0: حالة الصمت.
1: أكبر مشكلة عنا إياها إنه أوقات نحنا مش مشاكل شخصية بين بعض بتخلينا نتنازل بعض المحلات عن إجراءات معينة.
0: مين عنده مشاكل شخصية مع مين؟
1: راح أقلك، أعطيك مثل بالسياسة بلبنان، حتى خاصة بين السياديين، ما حدا بحب التاني.
0: أوف.
1: أنت بتعرفي وأنا بعرف، ما حدا بطيق التاني.
0: بس كان لازم اتفاجئ.
1: بس شو اللي مجبور على الهواء. بس شو اللي بيميز اللي بدهم يبنوا بلد من الناس اللي ما بدهم يبنوا بلد؟ نحن بهذا الفريق بنكره بعض، بس اذا واحد منه دقتنا شوكه، دقته شوكه بنعتبرنا كلنا دقتنا هيدا الشوكه، واذا واحد عم بيحكي خطاب معين بيشبهني بدي احكي ذات الخطاب معه، وهيدا اللي بيجمعنا، بتجمعنا المبادئ، وما بنخلي هالحقد الشخصي اللي انت بتعرفي قديش شو كتير ياثر على المواقف تبعنا والمبادئ تبعنا. بالفريق الثاني هيدا مش الحاله، شفنا وقت طرحوا سليمان فرنجية على رئاسة الجمهورية شو صار، شفنا ببعض الأوقات شو بيصير، كيف على كل كوع بيتركوا بعض. للأسف ما بدنا نشوف هذا الأداء عم يرجع يصير داخل الدولة اللبنانية. اليوم عندي رئيس جمهورية عم بياخد مواقف ممتازة، وعندي رئيس مجلس وزراء عم بياخد مواقف ممتازة، وعندي وزير خارجية عم بياخد مواقف ممتازة. مش لأنه في حزازيات بين بعض أنا بتخلى عن هذه المواقف وبتراجع عنها. أنا ما بقبل اليوم غلط دبلوماسي نشوف وفد الرئاسة بلا يوسف رجب بأمريكا.
0: شو السبب برأيك؟
1: ما بعرف، ما هيدا الغلط. ما فينا دبلوماسيا، نحن يا بدنا نصور حالنا كمؤسسة وكدولة عندها صورة دولة وهيبة دولة وعم نشتغل مؤسساتيا مش بالشخصنة، يا أما منا نقول نرجع نحن أنه صرنا مثلنا مثل حيالة بلد أفريقي، إذا علقوا اثنين ببعض بسكروا البواب على بعض وبيحملوا حالهم بفلوا. لا يا أخي، منا نصور حالنا كمؤسسة، منا نصور حالنا أنه عم تتعاطوا مع دولة. الأمريكاني ما راح يعرف التفاصيل شو هي، بس أنا كمواطن لبناني بنقهر بس شوف هيك مشهد. مش لانه غاب يوسف رجب كشخص،
0: مشكله شخصيه بيناتهم،
1: بغض شو ما كانت هيدا المشكله، مش لازم تكسر البروتوكول اللي موضوع من مئات السنين لورا، بوين وزير خارجيه بتلاقى مع نظيره وزير الخارجيه الاخر، ما بتكسر البروتوكول عامله مئات السنين انه وضعت تعطي صوره الدوله، تعطي صوره الدوله، هيدا الفرق.
0: رئيس الجمهوريه اليوم شو برأيك كيف وضعه؟
1: أنا تقييمي كتير إيجابي مؤخرا. تقييمي عن جد كتير إيجابي، مع أنه كتير انتقدت بفترة من الفترات، بعتبر عم يعمل عمل ممتاز، عم بيتعرض لضغط هائل وبعده صلب بوجه هيدا الضغط. مش يعني اذا انتقدت موضوع جو رجي يعني عم بقول انه الاداء غلط، لا انا لا الامانه مني من بستصعب طبل للعهود. بس انا برايي الاجراءات اللي عم تتاخذ بالتفاوض المباشر، الاجراءات اللي عم تتاخذ بقرارات حصر السلاح، الاجراءات اللي عم تاخذها الحكومه والخطابات اللي عم تطلع عن الحكومه ومحاولات التنفيذ اللي عم تطلع عنها، انا برايي كل هيدا بالاتجاه الصحيح. وانا برايي اليوم في مساعدات جايه ب 150 بعتين مليون دولار للدوله اللبنانيه وللجيش اللبناني، يعني هو اللي كلهم خطوات بالاتجاه الصحيح. بضل في فاين تيونينج لازم نعمله، وبضل واجباتنا نحن كناشطين او كسياسيين او اللي بدك تسميه، نضل نضوي على التقصير اللي عم بيصير، لانه املنا كتير كبير بالدوله اللبنانيه.
0: برايك بهذا المسار يلي متاخته اللي اخته رئيس جمهوريه رح يقدر يوصل البلد لبر الامان؟
1: اكيد، لانه البلد بظهره. البلد بظهره، بس بتمنى انه الزراعة التنفيذية يكون عم بيساعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية ككل. هذا الشيء اللي بتمنى. سابين اليوم نحن عم نحضر دراسة، يعني عندنا معهد عم بحضر دراسة جدية عن كل المخالفات القانونية اللي بيعملها حزب الله، مش انه اكيد العلنية منها انه انا عندي سلاح والى اخره ومستعمل سلاح، بس عم نفوت بكل نقطة بنقطتها، وعم نحضر ملف كامل متكامل قادرين نحن نروح نحمله لقاضي بعده شي مخرج من اول سنة حقوق. مش عم بحكيك قاضي مثل المدعي عم تميز، قاضي جديد طالع بيقدر يحكم على كل هيدا بالاسماء وبالارقام وبالمواد اللي عم بخلفها والى اخره. هلا هن مش بحاجه نضويلهم عليها، بس خلينا نتعاون مع بعض نحن في هيدا الملف الهائل اللي حيلا ابن مره بالدوله اللبنانيه عمله، كنتوا صلبتوه كنتوا عدمتوه، بس عندكم فريق ما عم تسترجوا تتعاطوا معه يا خي. طيب اوكي
0: سرايا بعد القضاء خايف من
1: انا ما اخي، هلا في حرب بجنوب ما تتعاطوا بجنوب، بس الانفاق بالشمال شو هي؟ سرايا المقاومه اللي بالكوره خي لشو متروك؟ سرقه الاموال، التهريب اللي كان عم بصير، العشائر اللي عم بتساعد بالتهريب، كل هول القصص والمخالفات لشو بعدكم ناطرين ومكتفين ايديكم على بدكم تبنوا دوله؟ بتبلشوا من هون. وشغلتنا نحن واللي عم نشتغله اليوم انه نقدم هذا الملف جاهز للبد فيه للقضاة، مع تمني انه يا خيي ثقتنا فيكم كبيره بليز.
0: بس برايك رح يحاسبوا حزب الله على كل اللي عمله بلبنان؟
1: انا برايي في عائق سياسي مش مفهوم، انا ما بتفهم. بس انه عندهم هيدي الحجه انه اليوم في حرب مش وقت هلا للمحاكمه، بتعرق له المفاوضات والاخر
0: بعد الحرب.
1: رح امشي بهالنظريه مع اني كتير ضدها، هيدي اتركوا لي اياها على جنب. خي غلغلة بالدولة، الفساد بوزارة المالية، القرض الحسن، جهاد البناء، الأنفاق اللي عم تنحفر، التعليق على شبكة الاتصالات تبع الدولة، غيرهم غيرهم غيرهم غيرهم، هو ليش قلنا عليه قبل الحرب؟ بدكم تبنوا دولة بتبلشوا من هون، وكلهم واضحين والجرائم موسعة على التلفزيون عم تطلع. وبالتالي نحن شغلتنا نجمع هول نعطيه للقضاء، نأمل انه يتحرك. ما بدي فوت بالنقاش السياسي اذا حزب الله معه حق او لا، ومعه حق يكون سلاح او لا، بدي فوت بالاساسيات اللي حيلا ابن مرة بيعملها بالدولة اللبنانية كنتوا قبرتوه. اذا واحد عم بيعمل ساقية بيطلعوا جنود الرب عليه عشوائي، بيطلعوا بيوقفوه وكشافة ما بعرف مين، يعني خلصنا بقى من هيدا النظرية. صار معي شغلة بتنورين من فترة، كان في حدا عم بيعمل خيمة بس ببيت كتير بعيد، يعني تتروحي لعنده توصلي له بديك ساعتين. كيف قدر يعمل هيدا الخيمة؟ أكل عقوبة رئيس المخفر، الضابط المنطقة وإلى آخره، أكلوا كلهم عقوبة، وهيدا إجراء بيعملوه داخليا يعني وما قلنا علاقة فيه، والله إذا شد فيهم بدهم يتعاقبوا هول الناس. طب يا أخي انحفروا أنفاق بالدولة اللبنانية، جبل لبنان صار مثل هيدا التابلوه هون قد ما مقدوح، الجنوب على كل سكنة جيش في نفق قاطع تحتها، ما حدا تعاقب؟ ما حدا يعني تركين بس بمحلات معينة وبقصص معينة بتعاقبوا هول العالم
0: في دولة عنا
1: سوني ساكتة كرمال أجهزتكم يا أخي. أنا بحس مع الضابط اللي موجود بالجنوب اللي لما يجي واحد مسؤول حزب الله بشله البطاقة بيشبقها بوجهه طبعا حزب الله وبعيط عليه وبيعمل مجبور يسكت له لأنه قيادته أخذ قرار يسكت له. طب ما هو العسكركم في هيبة لقاله، هيبته منا بس بالمدفون، هيبته على الحاجز بالجنوب كمان اللي كان يقطع رجمات قدامه وما له حق يفتح تمه.
0: للأسف يعني الدولة ماشية على ناس وناس، وصار بلشنا نسمع هيك إنه ناس عم بيبلشوا يمتعدوا من هاي الأساليب يلي
1: عم بتروق. وصلنا لمحل كنا متجهين نطالب على علن بالتقسيم، لحديت ما إجا رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزراء وسلطة تنفيذية عطتنا أمل كبير. بس هيدا الأمل هش،
0: وقف هيدا المشروع ولا حطينا
1: على المشروع مش أون هولد، هو ردة فعل هيدا المشروع، ما حدا بده ما حدا طامح انه يعمل هذا الشيء. بس بالآخر وصلنا لمحل الموس على رقبتنا وعم نختني وعم نفتح حروب على حسابنا. الناس بدها تعمل ردة فعل على هذا الموضوع. يوم في دولة مركزية عم تعطينا ثقة، بدها تشريعات نعطي لها مركزية مالية ضريبية إلى آخره، بس لأول مرة عنا ثقة بالدولة المركزية، لأول مرة صار عنا ثقة باقتصادنا، صار عنا أمل أنه يقدر نبني هذا الاقتصاد.
0: رجعت ثقتك بالقضاء بعد التحرك اللي صار بوجه رياض سلامة؟
1: أنا بالنسبة لي إذا وقف هذا التحرك على رياض سلامة فقط، بالنسبة لي هي جريمة أكبر من أنه ترك رياض سلامة حر. لأنه لازم يتحاسب، في مخالفات واضحة لازم يتحاسب عليها.
0: بس في تهمة اليوم توجهت له سرقة أموال الناس، يعني
1: توقف على رياض سلامة 200 مليون دولار وعنا خسائر 100 مليار، بدكم تبلشوا برياض سلامة لأنه عنده المعلومات؟ أوكي، بس إذا وقفتوا على رياض سلامة بتكونوا مجرمين أكتر من رياض سلامة وأكتر من اللي سرقوا البلد قبله.
0: إذا حكي رياض سلامة كم راس وراس معقول يصل؟
1: أنا برأيي مغلغل بالكل، ما في فريق ما استفاد منه، ما في حكومة ما جددت لرياض سلامة إجت على الدولة اللبنانية، ما في ما في مجلة ما شكرت بأدائه، ما في حدا ما يعني في رياض سلامة هو تركيبة إجت عملت شغل معين، غلطت بكتير محلات، انجبرت تغيرت بمحلات أخرى، فسدت أكيد. بس كمان رياض سلامة هو واجهة مش واحدة بتتحمل المسؤولية، مثل كأنه عندك شركة عم تبيض أموال أو شركة عم تتاجر بالمخدرات وعندك الأوديتر تبع هيدا الشركة هو عارف وساكت ومشارك ببعض الحالات، بس مش متحاسب الأوديتر وبتترك الشركة عم تشتغل مثل ما
0: هو. إذا ما حكي ما رح حدا يتحاسب يعني بطبيعة الحال. هو
1: أنا برأيي إذا بحطوا الجهد اللي حطوه برياض سلامة بالمحلات الأخرى كمان بتلاقى مين يتحاسب. ما بدها كتير انه حدا يفوت على وزارة المالية يشوف التخبيصات اللي صايرة فيها، ما بدها كتير، ما بدها كتير نفوت على وزارة الاشغال نشوف شو كان صاير قبل، وزارة الطاقة يا عيني هيدا بدها كتير قد ما في ملفات، بس انه
0: بدها 100 حلقة
1: ايه، بس انه عم بقلك انه ما بدها هالقد، حطوا الجهد اللي عم تحطوه برياض سلامة، خليكن عم تحاسبوا رياض سلامة يا اخي انا مع، بس حطوا الجهد اللي حطيتوه بهيدا التحقيق، بالتحقيق بالمال العام بالوزارات اللي اخذت جزء كبير من اموال اللبنانيين، حققوا هنيك مثل ما عم تحققوا هون، انا برايي بنوصل لنتيجة كتير ايجابية
0: إن شاء الله، يعني تكون هيدي البداية للمحاسبة على كل الأصعدة. شفنا كمان لبنان عم بيطالب بالمزيد من المناطق التجريبية، هل قادر إنه الجيش اللبناني يمنع عودة عناصر حزب الله على الجنوب بحسب اتفاق الإطار؟ قادر يفرض هيدي السلطة؟
1: قادر أكيد، ما بحب استعمل عبارة قادر، ما في دولة بالعالم ما فيها دولة بالعالم إلا لبنان بعهود معينة قدروا يقنعوا جيشهم أنه منه قادر يعمل شيء، يعني قد ما كنت عاطل خي ما حدا بيقول عن زيتات وعكرين، قلتوا عن الجيش أنه عاطل ومنه قادر، والمشكلة أنه قسم من الجيش صار مصدق هذا الموضوع، في قيادات صارت مصدق، فرض المناطق التجريبية وفرض نقاط تفتيش عليها منه أمر هالقد مستحيل يعني، وعنا عتاد وعنا عسكر قادري يقوموا بهذه المهمة، خاصة أنه هذه المناطق خلص صارت شبه فاضية،
0: بس إذا ابن ما بعرف سور راجع على بلده
1: أهلا وسهلا فيه، بس إذا راجع على الدشكة فرق أنه في فرق يكون راجع على بيته أو راجع مدجج بالسلاح، كمان هون الفرق، مش هناك تاريخ التعاطي مع الجيش اللبناني مع نفسه، تاريخ تصريحات ميشيل عون اللي كان قائد جيش سابق يقلنا الجيش مش قادر، تاريخ تصريحاته لما كان رئيس جمهورية، تاريخ تصريحات وزراء الدفاع السابقين شو كانوا يقولوا، خليت انه اذا نحن ما عندنا ثقة بجيشنا كيف الاسرائيلي بده يقول،
0: زرعوا لك الفكرة براسك،
1: زرعوا الفكرة عند الجيش وعند العسكر وغيرهم، وبالتالي لا الجيش قادر، مهم يكون في نية، وهون دور يجي فريق ثالث يجي يراقب هذا، وهون في خلاف كتير كبير بالمفاوضات
0: ايه، بس عم يحكي عن انه بركة الجيش الايطالي يكون
1: عم بلشوا بالتليان حكيوا انه الانجليز بفوتوا طياتوا طابع شوي اسلامي، رجعوا حكيوا عن اندونيسيا، الدول العربية، في رفض اسرائيلي للدول العربية، في قبول، في لائحة اسماء بدوني فرنسا نحن دخيلك ما بنعيها، بس انه في لائحة طويلة عريضة لازم تندرس.
0: لبنان لوين متجه؟ مراوحة، حلول مؤقتة، حلول جذرية،
1: اختبار اختبار لبنان اليوم، السلطة اللبنانية أمام اختبار جدي، ممكن هذا الاختبار يخلص بسرعة، ممكن هذا الاختبار يمد 100 سنة، وممكن نفشل بهذا الاختبار ونرجع على نقطة الصفر اللي كنا فيها قبل، اختبار جدي.
0: هذا الخوف هون أنه ترجع
1: أكيد
0: للصفر.
1: أكيد نحن بدنا نبني دولة، بهمنا الدولة يكون بدها تبني دولة، دايما ببرم وبرجع على ذات المحل، بليز وثقوا بنفسكم قد ما نحن واثقين فيكم، حطوا أمل بحالكم قد ما نحن حطينا أمل فيكم، بس مش أكتر يعني. ما فينا نطلع نحن عم ننتقد ويخونونا أنه عم ننتقد هيدي الدولة إذا ثقتنا هالقد كبيرة فيها.
0: تعودنا على التخمين أصلا، إذا ما خونونا نحس في شي غلط.
1: لا بالعكس، أنا نبحث عنهم
0: أو لك
1: لما تجي منهم ننبسط فيها يعني.
0: لا فيش هالقد بتبسط تسألني شي كتير يعني. الأيام اللي جاي سنة أقل كم شهر،
1: لا هذا ليلة بلطيف مش عندي،
0: لأنه الناس عم تسأل الوضع الاقتصادي شوي هيك يعني، بلشت ملامحه البشعة
1: في أزمة، في أزمة جدية كلها عم نشوفها من شاء الله يعني. نحن كنا نشوف شركتين ثلاثة أربعة تتأسس بالشهر كمكتب محاماة يعني،
0: هلا عم بيسكر
1: اليوم عم بتسكري، وإذا فتحت واحدة بتزقفة يعني، بس أنا بتشوفيها فتحت بالصيف عملت لها ليرتين، بالشتوية عم تشوف كيف بدها تخلص من موظفينا. مشان هيك لازم نتعامل بالسياسة العامة من مبدأ الفواتير. فاتورة هي شو؟ فاتورة القرارات اللي أخذتوه 20 مليار دولار خسائر. شو فاتورة السلام إذا انطرع على الطاولة قدي ربح؟ شو فاتورة السلاح تبعكم؟ جيب فاتورة بالأرقام مش عاطفة، شوف لي فاتورة السلاح تبعك شو جاب لي دمار. شو فاتورة تسليم هيدا السلاح والازدهار؟ شو فاتورة أعدائك ومشاركتك بحرب اليمن، تسكير الدول العربية علينا؟ شو فاتورة فرض هيبة الدولة، فتح الأسواق العربية اليوم؟ خلينا نتعامل بالسياسة العامة كلها على أساس الفاتورة. الفاتورة اللي بتربحنا وبتربح شعبنا مش عم تربحنا قلنا لازم نمشي فيها، الفاتورة اللي بتخسرنا لازم نسكر عليها بكل وضوح.
0: المحامي مجد حرب، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم على أمل يعني قد ما فينا نخفض من هيدا الفاتورة على الشعب اللبناني.
1: أكيد.
0: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا معكم بجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

ينكب لبنان على درس الخطوات التي سيتخذها تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما بتأن ويراهن على دور أمريكي يسبقها. وفي السياق ينظر إلى مهمة رئيس لجنة المراقبة والتنسيق الجنرال الأمريكي جوزيف كليفيلد الذي يزور لبنان وإسرائيل قريبا من أجل تجليل العقبات من أمام جولة أيلول. وفي السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وسطاء يحاولون تقريب المواقف وعقد جولة جديدة بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل. ونقلت المصادر معلومات مفادها بأن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب التوتر بين الجانبين. وكشفت أن إسرائيل احتجت لدى واشنطن بشأن نشاط الجيش اللبناني متهمة إياه بأنه ينسق مع حزب الله. هذا وعرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في خلال اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في أوضاع المنطقة، لاسيما مسار المفاوضات القائمة، وشدد رجي على حرص لبنان على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة ويحفظ الحقوق اللبنانية. كما تناول الاتصال التحضيرات للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المزمع عقده في القاهرة خلال أيلول المقبل. وسط هذه الأجواء أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه لمساعدته في الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى وبعضها تعرض لدمار شبه كامل. وشدد عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العدوان الأخير وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار لأهالي هذه البلدات والقرى، مشددا على ضرورة التحرك بسرعة نظرا لحجم الاحتياجات والتحديات القائمة. موقف عون جاء خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، التي التقت أيضا كل من رئيس مجلس النواب نبي بري ورئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران. إلى ذلك أعادت كثافة العمليات الإسرائيلية مرتفعات علي طاهر إلى واجهة التصعيد في جنوب لبنان بعد أيام من تصدر بلدة المنصور المشهد الميداني مع قصف مدفعي وضربات متلاحقة استهدفت المرتفعات ومحيطها بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن منشآت عسكرية تحت الأرض. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن جيشه ينفذ عملية بالغة الأهمية في لبنان، مشيرا تحديدا إلى استهداف عناصر من حزب الله في علي الطاهر. وتضع عودة تلة علي الطاهر إلى واجهة التصعيد موقع المرتفعات ودورها في المرحلة المقبلة تحت المجهر، وسط قراءات تربط كثافة العمليات الإسرائيلية بأهميتها الاستراتيجية واحتمال سعي إسرائيل إلى توسيع سيطرتها عليها، وأخرى تضع ما يجري في سياق أوسع يتصل بسلاح حزب الله، فيما يبرز العامل الأمريكي بوصفه أحد العناصر المؤثرة في تحديد سقف التصعيد وتوقيت أي خطوة إسرائيلية أوسع. ويأتي الحديث الإسرائيلي عن السيطرة على التلة وسط تضارب في المعلومات بشأن طبيعة الوجود الإسرائيلي فيها والمنشآت الموجودة تحت الأرض. وتحدثت التقارير عن وجود عناصر داخل منشأة في المنطقة ومحاولات لتضييق الطوق عليها وقطع طرق الإمداد من دون توافر تأكيدات مستقلة لهذه المعلومات أو لأعداد الموجودين وهوياتهم. ورجحت تقديرات أمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده نتنياهو من تنفيذ جيشه عملية نوعية في جنوب لبنان هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في الأنفاق المحفورة في مرتفعة علي الطاهر. ميدانيا تم استهداف بلدة المنصوري وسجلت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة مساء، كما تم تفجير عنيف في محيط الطيبي ودار سريان. تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء جلسة تشريعية لجدول الأعمال 14 بندا، منها اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وتعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. يتقدم لبنان خطوات إضافية نحو توريد الكهرباء في معمل دير عمار بالغاز، مع اقتراب إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل
بالتوازي مع وصول عقود شراء الغاز وعبوره عبر الأراضي السورية والأردنية إلى مراحلها الأخيرة في مسعى رسمي لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والانتقال تدريجيا من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي. وكشف وزير الطاقة والمياه جو صدي خلال جولة على منشآت النفط والغاز في طرابلس ومعمل دير عمار أن أعمال تأهيل خط الغاز عبر الأردن وسوريا تسير وفق البرنامج المحدد على أن تستكمل خلال أسابيع قبل الانتقال إلى مرحلة اختبار الخط تمهيدا لبدء تدفق الغاز. وفي تغريدة على أكس كشف وزير الطاقة عن توجه لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء على أساس أكثر لمركزية يقوم على تقسيم لبنان إلى مناطق وإجراء مناقصات لإدارة شبكاتها في نموذج يستفيد من تجربة كهرباء زحلي ويفتح الباب أمام دور أكبر للقطاع الخاص في شراء الكهرباء وإدارة الشبكات والجباية. في الغضون ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط والخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان. وجرى خلال الاجتماع البحث في جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية في ضوء الدور المرتقب للبنان في المرحلة الأولى كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسليم إفادات الثالث الثانوي بكل فروعها للعام 26 إلى المناطق التربوية في بيروت وجبل لبنان والشمال والنبطي بدءا من اليوم، وبالتالي يمكن للطلاب الذين لديهم حاجة ملحة إلى الحصول على إفاداتهم وخصوصا بسبب السفر أو وجود مواعيد أو معاملات مستعجلة مراجعة المناطق التربوية المذكورة وتسلم إفاداتهم وفقا للآلية المعتمدة. أما الطلاب التابعون لباقي المناطق التربوية والذين لديهم حاجة ملحة إلى الحصول على إفاداتهم خلال الأيام المقبلة فيمكنهم مراجعة دائرة الامتحانات الرسمية وتقديم طلباتهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أن تستكمل عملية تسليم الإفادات إلى باقي المناطق تباعا خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أيام. في الأخبار الإقليمية والدولية، انخفض مخزون النفط الاحتياطي الأمريكي لأقل من 300 مليون برميل في أدنى مستوى له منذ العام 1983. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أنفاق وحزب الله، ما زال نهج تضييع الوقت والتضليل هما السائدان في كثير من الملفات، ومنها ملف أنفاق حزب الله. حزب الله يمارس أقصى درجات التضليل في موضوع الأنفاق. لنبدأ من السؤال الأول والأساسي، هل هناك أنفاق؟ نعم أم لا؟ السؤال بديهي والجواب بديهي، نعم هناك أنفاق، أما أين هي موجودة؟ فهذه مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ومهمة الجيش اللبناني في الجنوب وغير الجنوب ومهمة الإدارات المدنية الرسمية على الأرض. الدافع إلى هذا الشرح هو التفجيرات التي قامت بها إسرائيل للأنفاق، فهذه الأنفاق لم تعرف أمكنتها إلا بعدما فجرتها إسرائيل، ما يؤكد أن الأنفاق ليست وهما بل حقيقة. ولأنها كذلك فإن كل ما يقال عن الأنفاق يجب ألا يؤخذ بالاستهتار، بل يفترض التعاطي معه بدقة وبجدية. في عصرنا لم يعد بالإمكان إخفاء أي شيء، ونفي وجود الأنفاق لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني وجوب تكثيف التدقيق، لأن تفجيرها ليس مسحة مع ما يخلفه هذا التفجير من أضرار. فهل يدرك حزب الله هذه الأضرار؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. Hey, turn it up.

0: معكم بأرلال تيم، وهلأ رح نكون عم نطلع على آخر الأخبار الفنية مع كارن بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كرم.
1: هاي سيمونا.
0: سافا.
1: سافا. انت كيف؟
0: ماشي الحال. تعبناك بالأخبار بالويك أند؟
1: لا، هنا أخبار بتسلي وأخبار حلوة. أكيد عنا كتير أخبار اليوم، وأكيد في إصدارات جديدة، بس هيك في خبر مفروض أنت تعرف. أي أنا لفتني
0: طبع حريم السلطان. أنا كمان لفتني.
1: يعني هلأ بتسمعي شو الخبر. يعني هذا خبر عن جد لكل محبي أبطال حريم السلطان، رح ينبسطوا بهيدا الخبرية.
0: هلأ ما بعرف إذا على يوتيوب كان في غنية منازلينا هي وياه البطلين، بس هي معمولة AI.
1: مزبوط.
0: كان في كل الجمهور هن شخصيات من مسلسلات تركية.
1: هلأ هن بيعملوا كل ما يكون في بروجرام جديد، أوكي، أبطال هيدا كل بروجرام كل مسلسل بيطلعوا بيكون دعاية للتشانل يلي هن عم بينعرض عليه المسلسل، فبيكون في غنية موحدة.
0: اوكي.
1: ف يعني هلا ما بدنا نحكي كثير عنهم.
0: أوكي.
1: ما رح اقول يعني في خبريه عنهم، بس هلا بنرجع بنكشفها. واكيد الخبر الثاني اللي انا كثير حبيته هي عوده شيرين للمسرح. يعني بعد غياب كثير طويل شيرين رجعت غنت، ويعني اخذت اصداء كثير ايجابيه. يعني اذا فينا نقول رجعت شيرين يلي كلنا بنحبها وبنعرفها.
0: شيرين يعني طبقت مصائب قوم عند قوم فوائد. ويعني ان شاء الله يعني عنده تكون هال مرة على العودة دايمة، ونرجع نشوف مثل ما قلتي شيرين اللي بنعرفها. نحن نتركك أكيد مع المستمعين، بنرجع نلتقي بآخر عين على الفن.